الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال جل جلاله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكان شان النشأة محل نظر يرى فيه عجائب حكمة الله فيما يفطر الخلق عليه، ثم قوة التأثير فيما يسمع الإنسان ويرى ويتلقى عن أبويه وعن المحيط الذي يعيش فيه. وإن كان شان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأجل وأعظم بما تولاه الله به من العناية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو الذي قال له ربه جل جلاله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يجدك يتيما فآوى. لقد وجد يتيما كما تقدم في الحلقات السابقة، إذ توفي والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه على أصح الأقوال، وبينما كانت آمنة أدركت الحملة بإنكارها رفع حيضتها مع عدم وجود الألم الذي تعتاده النساء، ومنتظرة رجوع زوجها بعد أن أرسله أبوه عبد المطلب ليأخذ بعض الميرة إلى المدينة المنورة. فجاء هناك عند أخوال أبيه فمرض وتوفي، وكان عمره 18 عاما، وهناك آمنة منتظرة رجوع هذا الزوج الشاب صاحب الخلق وصاحب الشمائل. فإذا هي يبلغها خبر وفاته وانتقاله، ودخلت في حياتها إلى ميادين الصبر والاستسلام لأوامر الله جل جلاله، وكبر معها الحمل حتى ولدت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد كانت في خلال تلك الأشهر تريد عليها المرائي الصالحة، إلى أن رأت النور عند وضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان هذا خبر وفاة أبيه، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في نشأته مفطورا مجبولا على أكرم الأخلاق والأوصاف وأشرف الشمائل والخلال، بل قد جمع الله فيه مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، وهو الذي هيئ لأن يبعث متمما لمكارم الأخلاق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنشأ على تلك العناية الربانية، لقد سمعت منها مظهرا مما حدثت به حليمته أنها أول ما سمعته يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وفي هذا إشارة لنا إلى ما يصدر منا من الألفاظ والأقوال، كم أثرها على القلوب، كم أثرها على العقول، كم أثرها في العلائق بين الناس. أيها المؤمن بالله المنتمي لهذا الرسول الناشئ على كريم الأخلاق، انظر إلى ما يصدر من فمك من الألفاظ، وما يصدر من ألسن من في بيتك ممن أنت مسؤول عنهم، واعلم أن ملاك الخير وملاك الأمر كف هذا اللسان عن شر، فإن أمره خطير جدا، وإن انطلاقه في الكلمات الطيبة
من أسباب الفوز ومن أسباب الربح الكبير. إنه سهل حركته بأنواع الكلام، وأنت مخير بين أن تنطق بالمليح أو بالقبيح، بالطيب أو بالخبيث، فاختر ماذا تقول واختر ماذا تنطق به. وتأمل قول ربك جل جلاله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن صدور الكلمات الطيبة الصالحة وتوالي ذلك من اللسان عمارة للجنان، وطهر عن الأدران، وسبب لزيادة الإيمان، وتقويم لعلائق بني الإنسان. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فإذا عندك كلمات حسنة اختر الأحسن منها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، تخرج الكلمة بغير مبالاة فيترتب عليها تباعد، يترتب عليها نزاع، يترتب عليها إغار صدر، يترتب عليها شحناء وبغضاء، يترتب عليها أمر كبير. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد من الثريا، أو يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 سنة. فانظر أيها المؤمن إلى شان الكلام. ولذا جاء في تربية أخيار الأمة أنه عندما يبدأ الصبي بالنطق يتابعونه باسم الله، فيقولون الله الله الله، حتى يتعود الولد النطق باسم ربه جل جلاله، وحتى يكون ذلك من أول ما يعلق بقلبه وينطق به لسانه، فإن لذلك أثرا كبيرا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. هدوء إلى الطيب من القول، كان من مظاهر عناية الله في نشأة نبينا أن أول ما تكلم به لا بابا ولا ماما ولا شيء مما يسهل نطق الأطفال به، ولكن أن قال الله أكبر كبيرا، وسبحان الله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ذلك التكبير وذلك الحمد وذلك التسبيح والتقديس والتنزيه لربه سبحانه وتعالى، الذي هو مظهر عناية الله به ورعايته له. تلك النشأة الصالحة المباركة التي قد رأينا منها أثر إنصافه لأخيه، إذ يرضع ثديا واحدا ويابى أن يرضع الثاني، فذلك مما يشير إلى واجب مراعاتنا لشؤون معاني الإنصاف وتعويد الأطفال على ذلك، وتنشئتهم على معرفة حق الغير وقسمه له بما يستحقه، بعيدا عن الأنانية، حتى تكون النشأة مستقيمة سوية. فكم بإهمال النشآت حدثت من مشكلات في واقعنا وواقع مجتمعاتنا وما حوالينا. أيها المنتمي إلى صاحب السيرة العطرة والنشأة الصالحة، أحسن التفكير فيما تمنت عليه من نشأة أبنائك وبناتك، واستعن بالله تبارك وتعالى، وتلمح هذه المعاني العجيبة في سيرة صاحب السيرة. وبعد هذا الفاصل نواصل الحديث عن نشأة نبينا صلوات الله وسلامه عليه.

ونعود بعد هذا الفاصل إلى تذكر النشأة لخاتم الرسائل نبيكم محمد. هو أولى من تعلقت عواطفك بمعاني صفاته وشؤون نشأته وسيرته، فإنه المرتضى ليكون قدوة لك، فهو أولى من تقتدي به على الإطلاق. ربك الخلاق ارتضاه لك قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإننا لنتلمح من طيب هذه السيرة وعجائب ما فيها من مظاهر عنايات الله الكبيرة بهذا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد التفت نظرك إلى اختيار الأقوال والألفاظ، وذلك يحتم عليك أن تطهر لسانك عما يشينك ويسوءك أن تراه في صحيفتك يوم تلقى الله جل جلاله وتعالى في علاه. إن من الناس من لا يبالي بما صدر منه فيشتد عليه الحساب. وهل أكثر مشاكل الناس سواء في الأسر وفي المجتمع وفي الشركات وفي المؤسسات وفي مختلف مناحي الحياة إلا نتائج ذلك القول الغير موزون، نتائج إصدار الكلمات على غير روية؟ قال نبينا صاحب هذه السيرة، صاحب تلك العناية الربانية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وأنت في إمكانيتك أن تقول الخير عندما تترك هذا العطاء في هذه الإمكانية وتلوي على قول الكلمة النابية، تكون ظالما لنفسك، هادما لبنائك وأسك. وكم من كلمة أحبطت حسنات كثيرة، وكم من كلمة جرت مفاسد كبيرة. أيها المؤمن بالله، نشأ نبيك صلى الله عليه وسلم من صغره على ذلك الإنصاف وذلك الحسن في القول وذلك الإحسان في المعاملة لمن حواليه، حتى أورد الإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيره من أهل السيرة والحديث أن حليمة قالت إنه مع نشأته لديها يقوم عندهم في البيت ويجد الصبيان يلعبون، وكان بفطرته يجتنب لعبهم، ثم يقول لحليمة ما لي لا أرى إخوتي، تقول إنهم يذهبون مع الغنم يرعونها. قال ما لك لا تبعثيني معهم؟ قالت تحب ذلك؟ قال نعم، محبة المشاركة في الأعمال الطيبة. وعند الاغتناء عن اللعب لا يكون اللعب مقصودا في حد ذاته، إننا نحتاج لأن يأخذ أبناؤنا وبناتنا في صباهم نصيبا من اللعب، ذلك من الفطرة وذلك من جملة ما تستروح إليه النفوس، ويكون معينا لها ومساعدا على القيام بالمهمات. ولكن أن يتجاوز حده وأن تقصر الهمة والتوجيه عن القيام بشيء من الواجبات والتعويد عليها شيء فشيء، هذا أمر يخرج عن سنة صاحب هذا الهدي القويم والسيرة الكريمة. لقد فكر أن لا يتمادى في اللعب وهو صبي صغير، وفكر أن يقوم بالمشاركة مع إخوته الكبار في خدمة البيت وأهل البيت برعي تلك الأغنام، فخرج معهم صلى الله عليه وسلم من اليوم الثاني، فكان الكل يشاهد صدقا في حديثه ويشاهد كرامة في تعامله ويشاهد إحسانا إلى من حواليه ويشاهد مشاركة حسنة فيما يعود بالمصلحة على تلك الأغنام ورعايتها وإرجاعها في وقت رجوعها.
كانت هذه مظاهر من مظاهر نشأة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان مستمرا على ذلك الحال حتى أتاه ما سمعت الإشارة إليه في الحلقات السابقة من شق صدره عليه الصلاة والسلام، وهي الحادثة الأولى التي شق فيها صدره، فقد تكرر بعد ذلك في سيرته إما ثلاثا وإما أربعا على ما جاء عن أهل السير. فهذه الحادثة الأولى لشق الصدر كانت مما تحدث به صلى الله عليه وسلم وصح عنه وأخبر ما كان يشاهد من فعل الملائكة به الذين هرب منهم الصبيان ورأوه احتمل محمد رأوهم احتملوا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مكان مرتفع في الجبل وأضجعوه، ففر أخوتهم مباشرة إلى حلمة: أدركي أخي محمد الحجازي، فما أظنك تجدينه إلا مقتولا. ما ذاك؟ قالت: جاء له بعض الناس فحملوه من بيننا ورفعوه في مكان في الجبل وأضجعوه، فأقبلت تجري هي وزوجها فوجدوه قد قام منتقعا لونه وهو في مكانه الذي كان فيه. فقال: ماذا؟ فقالت له: ماذا أصابك يا بني؟ وضمته إلى صدرها. قال: خيرا يا أما، أتاني نفر فعملوا بي كذا وكذا. فذكر أنهم أشاروا إلى صدره فانشق وأخرجوا قلبه وغسلوه وملؤوه بأنوار وردوه. فعجبت في هذا الكلام، وتسامع أهل بلدها بهذا الخبر. وعند التسامع بهذا الخبر قالوا: اذهبي به إلى الكاهن، اذهبي به حتى ترين ما الذي حصل عليه. قلت: وكان يقول: ليس بشيء مما يذكرون، وإن فؤادي لصحيح بحمد الله، وعقلي تام وليس بي شيء. قالت: فغلب علي الناس حتى أخذته، فلما جئت به إلى الكاهن قال: دعيه يقول، فهو أدرى بما جرى له حتى أسمع منه. فلما قص عليه صلى الله عليه وسلم الخبر، عرف ذلك الكاهن أنه سيكون نبي آخر الزمان، وكان من اليهود يشق عليه ذكر هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: أيها الناس، اقتلوا هذا الغلام قبل أن يسفيها أحلامكم وقبل أن يكون. فلما سمعت منه هذا الكلام قالت: قلت له: أنت أعته وأجن، ثم أخذته من بين يديه ورجعت به إلى منزلي. فكان يظهر عليه بعض الآثار من عناية الله تعالى به التي يستغربها من حواليه، فخافت عليه فردته إلى أمه. وحينما رجعت به عجبت أمه في رجوعها، فسألتها عن سبب إرجاعه، فأخبرتها أنه قد تم الوقت وقد ارتفع الوباء بمكة فلتأخذ ابنها. فألحت عليها فأخبرتها بحادثة شق الصدر يوم كان، فقالت: لا تخافي على ابني هذا شرا، والله لقد رأيت منذ حمله كذا ورأيت عند ولادته كذا، ولا يكونن لابني هذا شأن. هكذا كان ثقة آمنة بما ألقى الله إلى قلبها. وإن كان الحق أوحى إلى أم موسى كما ورد القرآن في القرآن، فكيف بأم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهكذا كان ما كان من أخبار هذا الوحي الذي ترتب عليه أن تحمل موسى وتضعه في اليم، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه عناية الله بموسى برزت في أمه، وما مدى عناية الله بمحمد عبده ورسوله المنتخب المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن من أبرز ما ظهر في نشأته صدق الحديث، من أول ما تكلم، من أول ما تحدث، من صغره لم يكذب قط، لا في صباه ولا عند بلوغه ولا في شبابه.
صلوات ربي وسلامه عليه وكل مجاوريه ومساكنيه ومعاشريه يقولون ما جربنا عليه كذبا قط، صلى الله عليه وآله وسلم. كان هذا من أبرز ما كان من نشأة نبيك أيها المنتمي إلى هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احذر الكذب، واحذر أن تربي أولادك على شيء من الكذب، واحذر أن تكون آمرا لهم بالصدق بقولك ثم تهدم ما بنيت. إذا أتى من يسأل عنك فقلت لولدك كله إنه غير موجود، أتدري ماذا فعلت؟ إنك لهادم لكل ما تقول من الحث على الصدق، إنك لمعلم للتساهل بالكذب، والكذب شنيع. حتى سئل نبيك أيكذب المؤمن؟ فقال لا. ولما سئل عن بعض المعاصي تصدر من المؤمن قال قد يكون ويتوب. قيل فهل يكذب المؤمن؟ قال لا. وتلا قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فكان الصدق مظهر من مظاهر نشأة نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصفة الواجبة لجميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ذلك وصف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإن هذه الخصلة الكبيرة في النشأة لصاحب السيرة تدعوك لأن تراجع حساباتك فيما يصدر من لسانك، فإن الكذب شنيع يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فاصدق بأقوالك وأفعالك تلقى أثر الصلة بصاحب السيرة والحشر معه في يوم القيامة. جعلنا الله وإياكم ممن يحشر في زمرته، إنه أكرم الأكرمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وعلينا معهم، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء.

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني

يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في المعدمين.

يا ربي إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الحليم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله غني حليم. الله جل جلاله صاحب الصفح والأناة، الذي لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، وهو يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ذلك بأنه تعالى هو الصفوح مع القدرة، المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة. ويقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هناك عطاء الربوبية لكل مخلوق، أما عطاء الألوهية فهو لمن اتقى. سبحان الله الحليم الذي يمهل العاصي، فإن تاب قبل توبته، وإن أصر أخر العقاب عنه، لعلمه تعالى أنه لا يخرج من ملكه. ولا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

ويا من حفظت المحفوظين، ويا من أصلحت الصالحين. إن عصمتنا تجدنا معصومين، وإن أهملتنا تجدنا مخذولين. ناصيتنا بيدك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الحليم، له الأسماء الحسنى

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: جميعكم على علم بما حدث لنا في بدر، ولقد فقدنا الكثير من رجالنا ومدينا بهزيمة منكرة.
1: ما زلت أذكر أرض المعركة ورجالنا مذبوحين على أرضها، فقد خلفنا وراءنا كبار قريش وساداتها مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف.
2: لهذا نحن عازمون على محاربة محمد مرة أخرى.
0: إن تجارتنا بين الشام واليمن وقطع أحد الطريقين سيذهب بمكة للفقر وكساد التجارة،
2: ومحمد يقطع علينا الطريق وهو يعرف ما يعني هذا بالنسبة لنا، كما أن أنباء هزيمتنا قد انتشرت بين القبائل العربية، مما يحتم علينا الثأر لنفسنا لنعيد لنا سمعتنا الطيبة.
1: لقد عظم خطر محمد أكثر مما كنا نحسب،
0: لذا نحن جئناك نطلب منك المال لتجهز جيشا قادرا على قتال محمد وصحبه.
1: لكم ذلك، ولن نكتفي بقريش فحسب، وإنما سندعو بعض القبائل العربية لتنضم إلينا.
3: نعم نعم، هذا نعم هو الرأي.
4: صحيح.
5: بلى بلى،
4: نعم
5: نعم،
4: هذا
5: نعم
4: هو الرأي. هذا هو الرأي.
5: أحسنت يا أبا سفيان.
1: ولكن ولكن ولكن هناك شرط ما في هذه الحرب. علينا أن نصفر بأحد اثنين، إما محمد نفسه وإما عمه حمزة.
0: لقد قتل حمزة بن عبد المطلب عددا كبيرا منا في معركة بدر، وإن هذا الدين الجديد يعتمد عليه بشكل كبير.
1: لقد نسيتم منزلة حمزة عند محمد. هو ليس عمه فقط، بل إنهما إخوة بالرضاعة، وبينهما أيضا قرابة لجهة الأم، ومحمد يحبه حبا جما، وهو له كعم وأخ وصديق. ولا شك أن مقتل رجل له هذه المكانة عند محمد قد يزعزعه ويرغمه على تغيير رأيه والعودة لديننا.
2: إذن فلندخل هذه المعركة ولنثأر لقتلانا.
1: لقد استعد الجيش لمحاربة المسلمين. سيكون بنو عبد الدار في قيادة اللواء، وسأقود الجيش بنفسي.
6: سأخرج معكم مع 15 امرأة من قريش لتشجيع المقاتلين، ولكن الأهم هو قتل حمزة، فقد قتل أبي وأخي وعمي وابني، ويهمني أن يقتل مهما كانت المخاطرة كبيرة.
7: سيدتي هند، هذا عبدي واسمه وحشي بن حرب، ما رمى يوما وأخطأ.
6: إن استطعت أن تقتل حمزة فإنك حر، إن تمكنت من حمزة فلك قلائدي هذه وأقراطي اللؤلؤية. الهدف من خروجنا من مكة هو حياة محمد أو حمزة، وإن عدنا دونها فلا فائدة من هذا القتال.
1: محمد يحيط به رجاله، وحمزة محارب قوي. أتمنى أن يحالفنا الحظ في قتل أحدهما. ما زالت ذكرى إسلامه في ذاكرتي كما لو أنها حدثت البارحة. كنا بالقرب من جبل الصفا، ومر بنا محمد فشتمه أبو الحكم وسبه. كان حمزة يوم ذاك على ديننا كما نظن، كان غائبا في رحلة صيد. عدنا لناد لنا قرب الكعبة، أقبل علينا حمزة غاضبا.
8: خذه، اعتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت.
1: حينها تدخل بعض الرجال لنصرة أبي الحكم.
9: ما نراك إلا قد صبأت يا حمزة.
8: وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقوله حق، فوالله لن أتوقف، فامنعوني إن كنتم صادقين.
10: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا.
1: ابتعد عنا حمزة، لكن بعد إسلامه لم يعد أحد يجرؤ على إيذاء محمد كما كانوا يفعلون من قبل.
6: حتى إن أبا الحكم نفسه قتل في بدر، كيف يمكننا أن لا نردها عليهم؟
8: لقد أمر رسول الله الرماة بالثبات على الجبال، وقال لهم إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
4: يبدو لي أنهم أكثر عددا هذه المرة،
8: ونحن أكثر إيمانا، وما نحاربهم إلا بالإيمان، فإن الله معنا، وما ننتظر إلا إذن رسول الله لنبدأ بالقتال.
6: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بتار، ذاك هو حمزة بن عبد المطلب، لا تنشغل بسواه، وتذكر تذكر جائزتك الحرية الجواهر.
5: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والمسك في المفارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا

كيف سأستطيع أن أقتنص؟ إنه شجاع وقوي. أشبه الأسد في قوته وسرعة حركته.

0: بحريتي، ولا حاجة لي في غيره.
1: توقف توقف، لقد أمرنا رسول الله أن لا ننزل حتى لو وجدناهم يغنمون.
2: انظر، الجميع يغادرون، سأسبقك في النزول.
0: توقفوا توقفوا، إن ذلك مخالفة لأمر رسول الله، أثبتوا حيث أنتم.
3: ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: إلي عباد الله، إلي عباد الله.
4: لم يكفيها قتل حمزة، بل مثلت بجسده وقطعت كبده.
3: وترحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه بقوله: رحمك الله، فلقد كنت وصولا للرحم، فعولا للخيرات، لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، سيدنا محمد النور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور عنصر بيسلط على الأشياء لترى حقيقتها، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورانا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة نفسنا، وورانا حقيقة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وحقيقة الخير وحقيقة الشر، فكان نور لينا أخرجنا من كل الضلمة اللي البشرية كانت عايشة فيها لأنوار طريق ربنا. احنا دلوقتي وصلنا لسنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. دايما تتعلم كده لما تسمع السنة تعرف تحسب عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بعث وهو عنده 40 سنة، قعد 13 سنة في مكة، هاجر وهو عنده 53 سنة، وبعدين أي سنة بعد الهجرة ضفها على 13. فلما أقول لك 9 من بعد هجرة النبي يبقى 9 و13، يبقى كده صلى الله عليه وآله وسلم 9 و53، عنده 62 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. السنة دي حصل فيها حاجات كتير. حاجة الأولانية، جي مالك بن عوف اللي هو رئيس قبيلة هوازن، اللي طلع جيوش هوازن في حرب حنين عشان يغزو مكة لما النبي فتحها عليه الصلاة والسلام. جه مسلم لأن النبي بعت له عليه الصلاة والسلام: إن جاءني مسلما رددت عليه ماله وأهله. خد كل الأموال اللي انت كنت طالع بيها علشان ترهبنا عشان يكبر حجم الجيش، وخد كل أهلك اللي اتخذوا أسرى. فجي مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله كل الأموال واداله كل الأسرة، وأعطاه زيادة هدية كمان 100 ناقة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الآخر سيدنا النبي هادي داعي إلى الله. فإذا حاربتني وقسيت علي وعملت اللي فيا، بس في الآخر تبت إلى الله ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، لا أريد إلا هديتك، خد كل الدنيا بس أقرب لربنا سبحانه وتعالى. في السنة دي خلفت ستنا ماريا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ماريا اللي من مصر خلفت سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، آخر ولد اتولد سيدنا رسول الله، وكان فرحان به جدا صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا محمد مسكن ستنا ماريا في حتة في المدينة اسمها العالية، وهي حتة فيها خضرة كده لأنها جاية من مصر، مصر بلد الزراعة والخضرة، عشان تبقى حتة ملائمة وشبه المكان اللي هي جاية منه. من ضمن الأحداث المهمة اللي حصلت في سنة 9، إن بدأت القبائل اللي أسلمت تبعت لسيدنا محمد زكاة المال بتاعتها عشان هو اللي يفرقها بما يتناسب مع إقامة الدولة. فكان بيبعت صلى الله عليه وسلم العمال، يعني زي رسل من عنده كده، يجمعوا الزكوات دي. فبعض الصحابة اسمه ابن اللتبية راح عشان يجمع الزكوات دي، فادوله فلوس الزكاة وادوله هدية لي شخصية. فلما جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذه أموالكم وهذه لي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوظيفة دي حرجة فيها فلوس رايح جاي، وهنا في شبهة فساد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك فجاءتك الهدايا؟ أنت لو ما كنتش بتشتغل في الشغلانة دي وقعد في بيتكم ما كانتش الفلوس دي جات لك، ده تربح بسبب الوظيفة. ثم صعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم يقول هذه أموالكم وهذه لي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فجاءته تلك الهدايا؟ ألا من أخذ مالا بغير حقه فسيحمله يوم القيامة على كتفه، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة، يعني اوعى شوف حد يوم القيامة، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على كتفيه بعير له رغاء، صوت البعير، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، كل حاجة هتاخدها بغير وجه حق هتيجي شايلها فوق كتافة يوم القيامة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كلام واضح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كده جه لسيدنا النبي عن طريق سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أموال كتيرة من البحرين، والصحابة بعد صلاة الفجر شافوا الأموال دي لما وصلت. فأول ما الصلاة خلصت قعدوا لسيدنا النبي يقولوا له يا رسول الله احنا عايزين الفلوس، عايزين الفلوس، عايزين نصيبنا، كأنه إيه يعني بيضغطوا على النبي أنه يوزع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم لما تحصل ضوائق اقتصادية، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. سيدنا النبي هينتقل بعد سنة من دلوقتي، سنة وشوية، بيسيب قواعد نعيش بيها. ساعات كتير ما بيبقاش المشاكل المالية في بيوتنا هي اللي عاملة أزمات، ده ساعات لما يبقى في أزمة في البيت بنتكاتف ونقسم اللقمة. ساعات لما ربنا يوسع علينا بنتخانق على النعمة وعلى التفاهات اللي في الدنيا. فبيقولوا خدوا بالكم، ساعات الدنيا اللي بتفسدنا مش قلة ذات اليد. موقفين ليهم علاقة بالفلوس. موقف الأولاني ابن اللتبية اللي كان مسؤول عن جمع الزكوات والصدقات وبتجيله هدايا بيتربح بسبب الوظيفة، اختبار كبير لأي حد عنده وظيفة ممكن يتربح منها، أقصد يتربح بغير وجه حق، مش يتربح من اجتهاده وإعطاء الناس حقوقها، إنما بغير وجه حق، اختبار كبير. وبفكر نفسي وبفكر كل واحد بيسمعني إن الأرزاق مكتوبة عند الله، وما كان لك سيصلك مهما كنت ضعيفا، وما ليس لك لن تأخذه مهما بلغت قوتك. فاشتغل واجتهد، وخد بالك من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي حذر ابن اللتبية اللي كان بيشتغل في جمع الصدقات والزكوات ألا يتربح من الوظيفة أرباح مش من حقه. حاجة تانية، مال البحرين اللي جه من سيدنا أبو عبيدة، خدت بالك سيدنا النبي قال كلمة بنشوفها في بيوتنا، قال ما الفقر أخشى عليكم. ساعات الفقر بيلمنا على طبق واحد ناكل عيش بجبنة وإحنا مرضيين ونقسم اللقمة، لكن قال إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. في بيوت اتخنقت مع بعض وعائلات اتفرقت عشان الميراث لما جه يتوزع والدنيا اتفتحت. لما كنا بسطاء والقرش على القد كنا بنقسم اللقمة ونبدل الهدمة في المناسبات، نستلف من بعض البدل والفساتين. لما ربنا وسع علينا اتخنقنا على التفاهات، واتخنقنا على الماركات، واتخنقنا على العربيات، واتخنقنا على... فخد بالك من ده. لما ربنا يوسع علينا خد بالك من قلبك اللي بيبقى عايز يطمع ويهجم، لأن مع مجيء النعمة بيحتاج البني آدم إنه يحافظ على قلبه ألا ينشغل بالنعمة عن مشاهدة المنعم اللي أنعم بالنعمة، وطلب منك مع الوفرة نحافظ على العلاقات. لأن كتير جدا من العائلات والمتجوزين والأصحاب اللي فرقهم الوفرة اللي ربنا أكرمهم بيها مش أيام الفقر. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. وذلك بعدما أسلم وأراد دعوة قومه إلى الإسلام، فقد سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه أمره وقرأ عليه سورة الإخلاص والفلق، فقال: والله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله من غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي، وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما بأبي أنت وأمي؟ فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. قال الطفيل رضي الله عنه: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. هو حاول فترة من الزمن أن يدعو قومه إلى الإسلام ولكنهم أبوا، إلا القليل منهم. فذهب ومعه أبو هريرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما رآه قال: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة، أي حجب، قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. قال الطفيل:
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه مكة. فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت ما تبقى معها من الشرك في دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نشبت حروب الردة خرج الطفيل للقتال في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقال: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرو جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. في معركة اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فقد نال الشهادة في معركة اليرموك، فرحم الله الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فهو الشهيد وأبو الشهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وقدر فيها أقواتها، وكتب سبحانه منذ القدم أرزاق العباد وأعمارهم، وطلب من عباده السعي للرزق والبحث عنه، وإلا منعوا الأرزاق وعوقبوا على التقصير. ووهب الله سبحانه وتعالى عباده الوسائل المعينة لهم على السعي لتحصيل الأرزاق وانتعاش حياتهم. فالإنسان يسعى بحركته النشطة وعقله المدبر ووسائل النقل من دواب وسيارات وطائرات، والحيوان يجري ويتنقل على الأرض ويطير في الهواء ويسبح في الماء. ولكن ماذا يفعل النبات إذا ضاقت عليه الأرض وشح الرزق وانقطع القطر وكثرت أعداده؟ ماذا يفعل النبات وقد خلقه الله سبحانه وتعالى بجذور قوية تربطه بالأرض، وإذا خلعها منها هلك عطشا وجوعا؟ ماذا تصنع تلك الشجرة الضخمة التي تنتج آلاف البذور في العام الواحد عندما تسقط تلك البذور أسفل منها وتنبت وتتنافس على الماء والضوء والمعادن والدبال والسماد؟ لو تركت تلك الشجرة على هذه الحال لهلكت، وهلكت ذريتها واندثر نوعها. ولكن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تداركت رحمته جميع مخلوقاته، لم يترك هذه النباتات هملا، بل زودها بوسائل للهجرة والانتثار والانتشار ما ينبهر العلماء له ويجعلهم أشد خشية لله. وسنعيش في الدقائق التالية مع نعم الله المعينة للنبات على الهجرة وتحصيل الرزق وسعة العيش. الهجرة والانتثار بالرياح. زود الله سبحانه وتعالى بعض النباتات بالعديد من الوسائل المعينة لها

0: حيث الرزق الوفير والأرض الرحبة وقدر الله. وهذا نبات الجعبيض ونبات البرنوف، لبذورهما مظلات زغبية محكمة الصنع، يحملها الهواء فور نضجها في اتزان عجيب إلى مسافات بعيدة، حيث تعبر المحيطات وتتخطى الجبال والصحارى بحثا عن الرزق وسعيا عن السعة وامتثالا للقدر. أما نبات أبو المكارم فقد زود الله سبحانه وتعالى بذوره بأجنحة تحمله الرياح بها إلى مكان بعيد. وأما نبات كف مريم فإنه يتكور على بذوره، وعندما يموت تدحرجه الرياح بعيدا حيث الماء والتربة الجديدة والسعي على الرزق. الهجرة والانتثار بالمياه. خلق الله سبحانه وتعالى للعديد من النباتات بذورا وثمارا خفيفة الوزن محكمة الصنع، بحيث إذا سقطت في المياه جرفها التيار إلى مكان بعيد. فنبات الموريندا له أكياس هوائية تخفف من كثافته النوعية فيطفو فوق الماء. أما نبات جوز الهند فثماره خفيفة الوزن كبيرة الحجم ذات أغلفة مقاومة لفعل المياه، فإذا سقطت في الماء حملها التيار إلى أماكن بعيدة. وهذا نبات الزقين وعدس الماء، يطفو كل منهما على سطح الماء كالزورق، حيث يحملهما الماء إلى أماكن متفرقة ومسافات تصل إلى آلاف الكيلومترات. الهجرة والانتثار بالإنسان والحيوان. وقد زود الله سبحانه وتعالى العديد من النباتات بآليات معينة تجعلها تلتصق بأجسام الحيوانات والإنسان، فيحملها من مكان إنتاجها إلى أماكن بعيدة حيث الحياة الأرحب. فهذا نبات الشبيط له زوائد شباطة تشبك في أصواف الحيوانات وملابس العمال، فتنتقل ثماره وبذوره من مكان الإنتاج إلى أماكن أخرى بعيدة. وكذلك يفعل نبات الحريق ونبات الجث. ولثمار بعض النباتات أغلفة لاصقة لزجة، فإذا أكلتها الطيور التصقت بمناقيرها وطارت بها إلى مسافات بعيدة وتخلصت منها فنبتت بعيدا عن موطنها. وبعض النباتات لها أغلفة مقاومة للعصارات الهاضمة في الجهاز الهضمي للإنسان والحيوان، فيأكلها في بلد ثم يخرجها في بلد آخر حيث تنبت في البيئة الجديدة. فهل هذه الآليات خلقت صدفة وعشوائية ومن دون مدبر عليم حكيم كما يدعي الداروينيون، أم أن هذا خلق الله؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام،

والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوم

شوامخ لا يمحين تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعدمين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الصابرين. يا رب إن أغنيتني وكتبتني في

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء، الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى، وله الممات والمحيا، وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

تنتهي هذه الفترة وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين نتأمل في سيرة نبي الله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نظرنا أحوالا من نشأته، وأن الله أوجده يتيما قد مات أبوه، فبقي بعد حضانته حليمة السعدية في كفالة أمه آمنة بنت وهب حتى بلغ عمره 6 سنوات. في هذه الآونة ذهبت به أمه إلى المدينة، ذهبت لتزور بني النجار الذين هم أخوال عبد المطلب جده، ولتزور أباه الذي توفي في أرضهم في المدينة ودفن هناك. فذهبت به تلك الأم الشابة العفيفة إلى المدينة وزارت به أباه وأخوال جده، حتى أنه أيام هجرته لما جاء إلى المدينة تذكر الأماكن التي كان فيها وهو ابن 6 سنين، وذكر تعلمه للسباحة والعوم في بئر آل فلان من الأنصار، وجاء في وقت هجرته ينظر تلك البئر وينظر الأماكن التي كان فيها أيام مجيئه مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم. وعادت به أمه، ولما عادت به أمه وكان معها يصحبها في السفر ويساعدها بركة الحبشية أم أيمن، وهي ما خلفه له أبوه عبد الله ولم يخلف له غير هذه الجارية المباركة. كان يقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي، وكان يرى لها ما يرى للوالدة على الولد، حتى كان الصحابة في المدينة المنورة إذا أرادوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هابوه فيه فاستحيوا منه يتوسلون إليه بأم أيمن ويطلبون من أم أيمن أن تكلمه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الزيارة لها، حتى صح في الخبر أن سيدنا أبا بكر قال لسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى بيت أم أيمن ودخل يزورانها، فلما دخل تذكرت أيام رسول الله وزيارته فبكت، فقال لها: ما لك يا أم أيمن تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت لهما: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. نعم، ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا، وانقطع عنا خبر السماء، وقد كان ياتينا غدوة وعشية. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنه. تلك العواطف نحو هذا النبي أحياها الله فينا، أحياها الله في هذه الأمة. أيها المؤمن بالله، أم أيمن هذه كانت رفيقة آمنة في ذهابها إلى المدينة بالنبي وهو ابن 6 سنين وفي عودتها، فلما عادت وكانت بالأبواء حضرت الوفاة آمنة بنت وهب
أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جالسا عندها وعنده أم أيمن، ونظرت إليه تلك الأم المودعة للحياة وقالت: أنا ذاهبة وذكري باق بابني هذا. وأخذت تخاطبه بأبيات تقول فيها: إن صح ما رأيت في منامي فأنت مرسول إلى الأنام، فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، إلى عدد من الأبيات ودعت بها الحياة وخاطبت بها ابنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقضت نحبها هناك ودفنت بالأبواء. وعادت أم أيمن تحمل سيدنا محمد إلى مكة إلى جده عبد المطلب، فقد كان في كفالة أمه آمنة بنت وهب، فتوفيت فكفله جده عبد المطلب الذي كان شيخ الحرم معظما محترما بين قومه، وازداد تعظيمهم له من أيام رؤياه لزمزم، وذلك أن بئر زمزم قد دفن بها جرهم عند خروجهم من مكة، دفنوا بها أموالا وذهبا وطموها حتى لا يعلم موقعها، فمرت عليها السنون الطويلة كما أورد ابن كثير في سيرته، لا يدرون أين بئر زمزم. فجاءت الرؤيا لعبد المطلب هذا، فرأى وهو نائم في الحجر احفر بره، قال: وما بره؟ فذهب من رأى. في اليوم الثاني: احفر المظنونة، وما المظنونة؟ فذهب. وتكررت الرؤيا في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة قيل: احفر زمزم، قال: وما زمزم؟ قال: هذه البير، ودلوه على مكانها. ولم يكن له من الأولاد إلا ابنه الأكبر الحارس، فجاء يحفر، فمنعته قريش، قالت: تحفرها هنا عند مذبح آلهتنا ومكان تقربنا لأصنامنا؟ فقال: إني أريد أنها بئر زمزم. قالوا: ما هذه الرؤيا وماذا تقول؟ ولم يكن له من يدافع عنه إلا ابنه الحارث، فنذر إن كان كمل عشرة من الولد يدافعون عنه أن يذبح واحدا منهم. فجاء العشرة وكبروا، وكان أحبهم إليه وأصغرهم وأشرفهم ابنه عبد الله، فجاء جعل لهم القرعة فخرجت على عبد الله فأراد ذبحه، فقامت إليه قريش ومنعته وقالوا: إن تفعل مثل هذا لا يظل الرجل منا يذبح ابنه وابنا بعد ابن، فما يكون حالتنا؟ قال: فما أفعل وأنا قد نذرت وأن أذبح؟ فتراجعوا إلى أن ياتوا امرأة عندها شيء من علم الكتاب، فذهبوا إليها فقالت: كم تفدون القتيل فيكم وكم الدية فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل. قالت: ضعوا عشرة، وضعوا الولد وقرعوا بين الولد والعشرة من الإبل، فإن رضي ربكم خرجت القرعة على الإبل، وإلا فزيدوا عشرة حتى يرضى ربكم. فرجعوا، ولما عادوا إلى مكة جعل عشرة وعبد الله، فخرجت القرعة على عبد الله، وثانيا وثالثا وهو يزيدها حتى بلغت مئة، فخرجت القرعة على الإبل، ومئة وقرعة ثانيا فخرجت على الإبل، وثالثا فخرجت على الإبل، فقالوا: قد رضي ربك. فذبح مقابل عبد الله 100 من الإبل يطعمها الناس، وأراد الله أن يكون ابنه الذبيح هذا هو أبو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أم أيمن حملت سيدنا محمدا
في 6 سنين إلى جده عبد المطلب، سلمته إياه وأخبرته بوفاة أمه آمنة، فضمه إليه عبد المطلب وكفله 2 سنين حتى بلغ 8 سنين، وقد كبر عبد المطلب، وهو الذي قد كان يرى الآثار في محمد ويعلم أن سيكون له شان، وكانت له وسادة يجلس عليها عند الكعبة، فيأتي صلى الله عليه وسلم وهو طفل فيجلس، فإذا جاء من يقود عبد المطلب يقول له تنحى عن مكان جدك، يقول دع ابني هذا فإنه يرى خيرا وسيكون له شان. فبقي 2 سنين في كفالة عبد المطلب، فتوفي جده عبد المطلب، ولم يزل هذا اليتيم من كفالة أمه إلى كفالة جده إلى ما سيأتي معنا بعد هذا الفاصل، وبالله التوفيق.

وبعد هذا الفاصل نعود إلى ذكر كفالة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي حث أمته على كفالة اليتيم، وأخبرهم أن من يكفل اليتيم خالصا لوجه ربه سبحانه وتعالى حتى يكبر اليتيم ويبلغ يكون قريبا في الجنة من رسول الله. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أشار بإصبعه الوسطى والسبابة، أي قريبة هذه من هذه، أي يكون كافل اليتيم من أجل الله مخلصا لوجه الله قريبا في المنزلة في الجنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب، فابتدأ في كفالته من حين كان سنه 8 سنوات، وكان أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فكفله وأحبه وأكرمه ورأى فيه تلك المكارم وتلك الشمائل والأدب. وكان فقيرا وكثير العيال، وكان إذا قدم لهم الطعام فإن ابتدأ يأكل سيدنا محمد تبارك الطعام وشبع الأولاد، فإن ابتدأوا قبله أكلوا الطعام بسرعة ولم يبقى شيء ولم يشبعوا، حتى لاحظ ذلك أبو طالب، فكان إذا قدم الطعام يقول لا تأكلوا، أين محمد؟ فإذا جاء وابتدأ هو يأكل صلى الله عليه وسلم نشأت البركة في الطعام فكفاهم وشبعوا، وإلا فيأكل بعضهم الطعام ولا يكفيهم، فكانت أثر البركة من هذا الذي نشا على آداب الطعام وتناوله، إذ كان لا يزاحمهم، فإن زاحمهم تركهم فيأكلون الطعام بسرعة ولا يكفيهم، فإذا وسعوا له أكل بيده اليمنى وباسم ربه سبحانه وتعالى وتبارك ذلك الطعام. وإن هذا لمن العجب، هذا الذي هو يتيم ظاهره مكفول تظهر البركات على يده حتى في الاستسقاء نزول مطر السماء بهذا الصبي. ولقد جذبت قريش جذبا شديدا وعمهم القحط، فأقبل جماعة منهم إلى أبي طالب وقالوا ألا تستسقي لنا حتى يخف على الناس هذه الوطأة والشدة التي هم فيها؟ فقال اصبروا، واطلع إلى البيت فخرج بغلام يحمله على كتفه ومضى به إلى الكعبة وقدم هذا الغلام والصبي، فإذا بالسحب أقبلت وغيمت وأمطرت السماء مطرا غزيرا سقى البلاد والعباد، وذكر ذلك في أبيات له أبو طالب يقول فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي، في صباه كان المستسقى به المستنزل به غيث الله ورحمته صلى الله عليه وسلم. نشأ هذه النشأة في كفالة عمه أبي طالب، ولما كان في أيام تلك الكفالة ورأى حاجة أبي طالب إلى المساعدة لفقره وكثرة عياله، كان يرعى الغنم على قراريط أجرة لأهل مكة يسلمها لعمه مساعدة له في النفقة. ما أعجب هذا الخلق، هذا المكفول الصبي يفكر في مساعدة الأسرة وفي مساعدة الكافل العم، ويمضي من صباه بهذا الحذق وهذه الشهامة وهذا الخلق، فيؤجر نفسه ليرعى الأغنام ثم يأخذ أجرة ما كان من رعي الغنم،
فيسلمه لعمه أبي طالب مساعدة له على نفقة الأسرة. هكذا كانت طريقة تفكيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون النبل عند الناشئة وعند القرابة وعند الشعور بالحاجة لجار أو قريب أو أحد من الناس. فذكر صلى الله عليه وسلم وقد تفرق بعض الصحابة في بعض الغزوات ليجنوا من ثمر الأراك، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا كأنك قد رأيت الغنم يا رسول الله، تفرقوا بين هذا؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكان ابن مسعود يجني هذا المسمى بالكباث الذي هو ثمر الأراك، وكان إذا وجد منه حسنا طيبا أبقاه ولم يضع في فمه منه شيء، ثم حمله إلى رسول الله يقول هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان خياره إلى فيه. قال الذي يجنون غيري إذا حصل واحدة طيبة زينة يحطها في فمه، لكن أنا جيت بكل خيراته أقدمه لرسول الله. نبل بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وسموه أخلاقه، عاش في كفالة عمه أبي طالب بقية السنوات وهو على ذلك الخلق الكريم، لا يشرب خمرا، لا يقول هجرا، لا يسب، لا يشتم، لا يكذب، لا يسجد لصنم، لا يؤذي أحدا، معوانا، مساعدا، منافعا، صلى الله عليه وآله وسلم. فيه محاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، حتى كبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثناء كفالة عمه أبي طالب. أراد الخروج إلى تجارة في الشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 12 من عمره، فقال لمن تتركني يا عمه؟ فرق عمه وحمله معه وذهب به نحو الشام في تلك التجارة. فلما كانوا في الطريق إذا ببحيرة الراهب في صومعته عابد عالم من علماء النصارى، لما رآهم مقبلا أنكر الوفد، إذ رأى غمامة تظل الوفد تمشي معهم إذا مشوا وتقف إذا وقفوا، فتعجب من ذلك. حتى وصلوا قريبا من صومعته تحت شجرة يستظلون بظلها، ولما كان صلى الله عليه وسلم صغرهم سنا بقي عند رواحلهم وأحمالهم حتى أتم تجهيزها ووضعها في مواطنها، وجاء وقد سبقوه إلى ظل الشجرة، فجلس في جانب فمالت أغصان الشجرة فوقه تظلله صلى الله عليه وسلم. يرقب ذلك من صومعته بحيرة الراهب، فأرسل إليهم يضيفهم، فعجبوا قالوا ما نمر سنين في هذا المكان وما ضيفنا هذا الراهب. فجاءوا لدعوته وهو ينظر إليهم، فلم يرى العلامات التي قرأها عن هذا النبي في الإنجيل. قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا ما بقي أحد إلا أصغرنا سنا تركناه عند متاعنا. قال لا أريد أن يتخلف عن وليمتي هذه أحد منكم، فبعثوا إليه. فبعثوا إليه فلما أقبل رأى وجهه فرأى العلامات التي قرأها، قال لأبي طالب ما يكون هذا منك؟ قال ابني، قال لست بأبيه وما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. فعجب أبو طالب وقال إنه ابن أخي، أين أبوه؟ قال قد توفي وهو حمل. قال صدقت. قال كيف عرفت ذلك؟ قال أتحبه؟ قال كيف لا أحبه؟
قال فارجع به فإني أخاف عليه يهودا، وإنه في الكتب عندنا أنه يخرج هذا العام إلى الشام وأنه يتعرض له اليهود يريدون أن يقتلوه، فارجع به إلى بلده إلى مكة. ثم طلب منه أن ينظر ما بين كتفيه ليرى أثر خاتم النبوة، فرأى الأثر وبهر بما رأى وأيقن، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة أيقن أنه هو النبي المنتظر، فألح على عمه أن يرجعه، فأمر أبو طالب الحارث أخاه أن يعود به إلى مكة، فعاد به إلى مكة وقضى تجارته أبو طالب بمكة ثم عاد إليها. فكان تلك

حينا فحينا في حياته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مسلك الخدمة، وأن يتقدم الصغير لخدمة من هو أسن، وهي فطر قويمة أقرها الإسلام، ينبغي أن تكون منهجا لنا في الحياة. اللهم احي قلوبنا بمحبتك ومحبة هذا النبي والسير على دربه حتى تحشرنا في زمرته وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العظيم. الحق سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن في ملكوته أشياء كثيرة تدل على عظمته وقدرته، فإذا كان في السماء والأرض أشياء كبيرة الحجم نستطيع أن نراها بسهولة، فهناك من خلق الله سبحانه وتعالى أشياء دقيقة جدا لا تدرك بالعين، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. وعظمة خلقه تعالى ليست في الحجم الكبير فقط، ولكنها في الأشياء التي تستطيع أن تدركها بعينك. مثلا الميكروبات والجراثيم، أجسام صغيرة لا نستطيع رؤيتها. وهناك أشياء أيضا لا نراها كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وعلى سبيل المثال، الحيوانات تحس بالزلزال قبل الإنسان، والبحث في عالم الفضاء وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الأرض يعطينا اكتشافات يذهل لها العقل. هذه عظمة الخلق فيما لا نرى ولا نحس ولا نعرف، إلى أن يكشف الله تعالى لنا بعض أسرار ملكوت هذا الكون فنعرف أسرارها. الله جل جلاله عظيم في وجوده، وجوده أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العظيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إله إلا الله الفرد الصمد لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد أفتحه علينا بطاعتك، وارزقنا فيه حسنات مضاعفة منك ومقبولة عندك.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
0: اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسؤ بنا الأصدقاء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد أنهكونا وعذبونا لنترك دين محمد.
1: وهل نترك الحق بعد أن رأيناه جليا واضحا؟
2: يا رسول الله، لقد لقينا من المشركين شدة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟
3: فقال الرسول الكريم مصبرا أصحابه: لقد كان المؤمنون من قبلكم يعذبون بأشد ما يفعل بكم، وما يصدهم ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
0: أبشر يا رسول الله، والله لنصبرن ونثبت حتى

0: اعتادت قريش في تعنتهم وعدوانهم علينا.
1: هذا صحيح، ألاحظ أنهم تمادوا كثيرا بعد وفاة أبي طالب، فقد كان يحمينا ولو بقدر قليل.
2: فقال لهم الرسول الكريم: إني أخاف عليكم من أذى قريش، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.
0: قد مر الوقت سريعا منذ أن أعلن لنا رسول الله عن الهجرة للحبشة،
1: وما الفائدة وقد تمكنت قريش من إعادة المهاجرين؟
0: إنهم ماكرون بالفعل، لقد أشاعوا في الحبشة.

0: الأمر لم ينتهي بعد. هذه المرة أنا سأهاجر أيضا مع زوجتي.
1: حقا؟ هذا عظيم.
2: إن كنت ستهاجر يا جعفر فسوف نهاجر معك.
0: ما دام رسول الله قد أذن لنا بالهجرة ثانية فلم لا؟
1: وستكون أنت قائدنا ومترجمنا عند النجاشي.
0: إذن لنستعد للهجرة ونشد رحالنا، ولكن بسرية تامة كي لا تشعر قريش بشيء.
1: هذه المرة نحن أكبر عددا، 38 من الرجال و19 من النساء.
3: يا رب انصرنا على من ظلمنا وآمنا بجوار النجاشي.
1: هناك دفعة أخرى سوف تلحق بنا، أتمنى أن يصلوا بسلام.

0: جميعكم تعلمون ما فعله النجاشي بإجارته لأصحاب محمد، وإننا نخشى أن يتزايد عددهم هناك وتقوى شوكتهم ثم يعود لنا لمنازلتنا.
1: لا يجب علينا تركهم هكذا، يجب أن نتصرف وبسرعة.
2: وماذا يمكننا أن نفعل وقد فشلت خطتنا السابقة؟
0: أنا أرى أن نبعث برسولين للنجاشي ونقنعه بتسليمهم لنا.
2: وكيف سنفعل ذلك ما دام لا يعترض على وجودهم؟
0: نبعث له بالهدايا.
1: صحيح صحيح، بالكثير من متاع مكة النفيس، فإنهم يحبون الجلود المكية، فلنهدهم بعضا منها.
2: إن النجاشي يصغي كثيرا لبطارقته.
1: إذن نهدي البطارقة أيضا الكثير من الهدايا والأموال.
0: إذن فليكن لقاء الرسل بالبطارقة قبل لقائهم بالنجاشي، ليجعلوهم يقولون ما نريد.
1: بقي أن نختار الرسل.

0: جاورنا خير جار ونعمنا بالأمن الذي لم نحصل عليه في أرضنا.
1: الحمد لله، ونحن نعبد الله لا نؤذى ولا نسمع ما نكره.
2: أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الملك النجاشي يطلبنا للحضور لأمر هام. لقد جاء اثنان من كبار المشركين وهم يطلبون من النجاشي أن يسلمنا لهم.
1: يا إلهي يا إلهي، فلنهرب من هنا.
0: لا تقلقوا لا تقلقوا، إن رسول الله وصف النجاشي بالملك العادل وهو لن يخذلنا.
1: أيها الملك، إن هؤلاء غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يتبعوا دينك.
2: جاءوا بدين جديد ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. لن أسلمهم لكم قبل أن أسمع منهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تتبعوا يهودية ولا نصرانية.
0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وليس لنا خلق مع الناس، حتى بعث الله لنا رسولا منا نعرفه بنسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وأمرنا بحسن الخلق.
2: هات كل ما عندك يا جعفر.
0: أمرنا نبينا بالصلاة والصيام والزكاة فصدقناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام. فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك.
2: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما.
3: يا رسول الله، لقد قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
0: السلام عليك يا رسول الله.
3: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حمدا لله على سلامتك.
0: يا رسول الله، لقد عشنا آمنين مطمئنين في أرض الحبشة كما قلت لنا. إنهم حقا يحكمهم رجل لا يظلم عنده أحد، فلقد حملنا النجاشي في سفينتين إلى هنا.
3: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا مع جعفر: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ قال الرسول الكريم واصفا غزوة مؤتة: استشهد زيد بن حارثة، أخذ جعفر الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قصة جميلة جدا حصلت برضو في سنة 9، ان واحد جيل سيدنا النبي اسمه صعصعة ابن ناجية المجاشعي، حد من العرب، وقال له يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا اسلمت وقربت من ربنا ومعنى الكلام يعني، وشفت خيرات كتيرة في الاسلام، بس انا قبل الاسلام كنت انسان خير وبعمل عمل خير، هل ممكن ربنا يجيبهولي ويحطه في ميزان حسناتي رغم انه كان في الجاهلية؟ فقال له ايه الخيرات اللي كنت بتعملها؟ قال يا رسول الله كان لي ناقتين عشراوتين، كان عندي جملين حامل وضخام قوي، وبعدين ضل طلعوا يجروا كده في الصحراء تاهوا مني، فقعدت ادور عليهم فوجدت بيت في الصحراء كده فرحت، فقلت هل احسستم ناقتين عشراوتين؟ حد شاف منكم جملين كبار كده؟ فصاحب البيت قال له اه احنا وجدنا الجملين دول، وبعدين بصراحة احنا بعناهم لان احنا افتكرنا ملهمش صاحب يعني، ولما الفلوس جت لنا انعشنا هذين البيتين من العرب، يعني احنا برضو اخواتك وعرب زيك وكنا في مصيبة مالية والجملين دول انقذونا. فهم قاعدين بيتكلموا كده، ست من البيت اللي جنبه بتقول لصاحب البيت ابشر فقد ولد لك ولد، فقال ان كان ولدا فاكرميه وان كانت بنتا فادفنيها. فسيدنا صعصعة ابن ناجية المجاشعي قال له بقيت استنى بس، تدفن مين؟ هل اشتريت منك ابنتك؟ قال لا، لا تتحدث العرب أني أبيع ابنتي. قال له يا سيدي مش هبيعها ولا حاجة، أنا هشتري روحها بس، يا ما تدفنهاش يعني. قال له بكام؟ قال له بالجملين اللي انت لسه واخدهم وبعتهم. قال له والجمل كمال اللي انت جاي بيه وركبه ده. قال له هل أرسلت معي أحد إلى بيتي؟ وبعدين هبعتك مع الجمل. حاضر يا سيدي، الجمل كمان حاضر. أم رايح رجع بالبنت وما دفنتش الحمد لله رب العالمين، وبعدين أم مسيب له الجمل بتاعه. قال يا رسول الله فوالله لقد أعتقت 300 روح موؤودة ب300 ناقة، هل أؤجر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم تؤجر إذا هداك الله للإسلام. وهو فعلا كان أسلم، فكل واحد كان النبي بيحط قاعدة كده، كل واحد أسلم سيئاته اتغفرت قبل كده وكل الخيرات جابها معاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ومن المواقف الجميلة، هي مش جميلة بس جميلة لنا احنا، احنا اللي محتاجينها يعني، ان وفد بني أسد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة كلها وقالوا يا محمد جئناك نبايعك ولم ترسل إلينا جيشا، احنا جينا نبيعك من غير ما تحاربنا وفرنا عليك، يلا. انه بيقول لسيدنا النبي يعني ايه انبسط يعني ان احنا ايه ما تعبناكش يعني. فنزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت جاي بتمن على النبي ان انا ما تعبتكش يعني في دعوتنا وما كانش في حرب واسلمنا، كانوا بيشاور على قريش وبقيت القبائل يعني، فربنا قال له لا دي نعمة كبيرة من ربنا أن هدى قلبك من غير ما يحصل أي حاجة، مجرد أن أنت سمعت كده جيت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن دي تذكرة لكل واحد طلع في الدنيا وقلبه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. صعصعة ابن ناجية المجاشعي محدش يعرفه، وده من أكابر الصالحين، كان مشرك بس كان عنده عمل صالح في الشرك، ولما النبي بعث وأسلم سأل النبي هو العمل الصالح ده ربنا يكافئني عنه؟ كان بيشتري أرواح البنات الموؤودة. شفت القصة؟ ده لسه سمعها. الراجل بيقول بنت ولا ولد؟ قالوا له بنت، ادفنوها. انت بتدفن بنتك بالسهوله دي؟ قال العرب كانوا بيوقدوا البنات. قال له استنى، خد الجمالين اللي انت خدتهم وخد جملي اللي انا راكبه، بس ما تدفنش بنتك. عملت كده قد ايه يا سيدنا صعصعه يلي ما حدش يعرفك في الدنيا؟ عمل كده 300 مره وراح قال لسيدنا النبي، هو ربنا بعد ما انا اسلمت كنت بعمل كده في الجاهليه صعبوا عليا، وربنا هياخد هيجيب معايا حسناتي ولا اللي فات كله راح حسناته بسيئاته؟ فسيدنا النبي كان يقول كلمه للمشرك اللي يساله السؤال ده، يقول له اسلمت على ما اسلفت من الخير. هات الخير اللي معاك والسيئات، لا السيئات راحت خلاص ما دام اسلمت، هات كل الخير حطه في ميزان حسناتك. ويقول لهم خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام اذا فقه. ده ربنا، ده ربنا اللي مش بيضيع اجر من احسن عملا مشركا. فاطمن لاي لحظه بتعمل فيها خير. حاجه اخيره في الوفد اللي جه قال لسيدنا النبي يعني اشكرنا ان احنا اسلمنا من غير ما تحاربنا وجينا لك من غير ما تبعت لنا حد، فينزل القران يمنون عليك ان اسلموا. المن على الله بيضلم القلب، لان ابن عطاء الله بيقول لك كفى من جزائه اياك على الطاعه ان رضيك لها اهلا. انت عارف ايه جزاء ربنا ليا على الصلاه؟ انه سمح لي ان انا اصلي واقف مع ربنا، وانا على ما في من اخطاء اتكلم مع ربنا ويقبل علي بوجهه الشريف، ولما بتصدق بيسمح لي اني استخدم فلوسي في اكرام عباده. الجايزه في الاخره ما تتوصفش، وفي الدنيا كمان عايشين بستر ربنا، بس الجايزه الكبرى انه وظفني في حاجه هو الكريم يرضى عنها. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، صبرهم، إنفاقهم، إيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم، نتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل الرسل إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام. فانتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فقد وقع عليه الاختيار لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. تجهز عبد الله بن حذافة وجهز راحلته وودع أهله ومضى إلى غايته حتى بلغ بلاد فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه بعرشه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا الحاشية، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه يريد أن يريه هذا الهيلمان الكبير. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده. فماذا كانت ردة فعل عبد الله؟ قال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه، اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفتح الكتاب وأن يقرأ عليه ما جاء فيه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت عروقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه من محمد رسول الله إلى، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها من دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. فالحمد لله أنه لم يقتله، إنما أمر بإخراجه. انطلق عبد الله بن حذافة عائدا بعد أن أدى مهمته، وعندما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى نائبه على اليمن ويدعى باذان
أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين من عندك، وأمرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى من دون إبطاء، من دون تأخير، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقصي أمره، وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. بما أن كسرى قد تدخل انتهى أمر محمد، هكذا يظنون. أما الرجلان فتوجها نحو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حتى لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، ودفعا إليه رسالة باذان وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك، أتنطلق معنا إليه؟ فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. تبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا، فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك، أي لباثان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا.

0: الإسلام،
1: وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. الحمد لله والشكر لله. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لعظيم الروم قيصر؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم عن التلقيح الهوائي في النبات. فالمعلوم لمعظم الناس أن الأزهار في المملكة النباتية لها ألوان زاهية جميلة وروائح شذية فواحة تجذب إليها الحشرات لنقل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة، فتلقحها وتحدث بعد ذلك عملية الإخصاب وإنتاج البذور والثمار والحبوب. وبالبحث في الأزهار هوائية التلقيح نجد الإعجاز الإلهي في الخلق والحكمة في الصنع. فما دامت أزهار التلقيح الهوائي لا تحتاج إلى الحشرات في عملية التلقيح، فما الداعي للألوان الزاهية الجميلة الجذابة والروائح الشذية الفواحة؟ فهي أزهار خالية من الأوراق الزهرية الملونة، ولأزهارها غلاف زهري غير ملون، وليس لها غدد لإفراز الرحيق الجاذب للحشرات. وهذه الأزهار مهيئة تماما لعملية التلقيح الهوائي، فعضو التذكير فيها المسمى بالمتك متمفصل مع الخيط الذي يحمله في الهواء بطريقة معجزة تجعله متلاعبا تحركه بشدة وفي اتجاهات عدة أقل نسمة من الهواء، فتنتثر منه حبوب اللقاح في كل اتجاه. وأعضاء التذكير في الأزهار هوائية التلقيح تنتج أعدادا كبيرة من حبوب اللقاح يصعب حصرها، وهي من النوع الخفيف الذي تذروه الرياح في سهولة ويسر، وهذه الخواص ترفع من احتمالات التلقيح الهوائي. والأزهار هوائية التلقيح لها أعضاء استقبال هوائية مؤنثة معجزة في تركيبها ووظيفتها، فهي ريشية الشكل طويلة بارزة في الهواء بعيدا عن أغلفة الزهرة، كأنها مصايد ذكية تتربص بأي حبة لقاح هوائية تمر عليها فتصطادها بشكلها الريشي. وقد خلقت أزهار التلقيح الهوائي وقدرت بدرجة تصل إلى حد الكمال من أجل تحويل اتجاه الرياح، بحيث تصطاد حبات اللقاح من أي نسمة هواء تمر عليها من أي اتجاه. وحتى تتم عملية التلقيح الهوائي الخلطي ويتجنب النبات التلقيح الذاتي من نفس الزهرة أو نفس النبات، وذلك للحفاظ على النوع من الانهيار الوراثي. فقد خلق الله سبحانه وتعالى الأزهار أو المخاريط المؤنثة في وضع علوي عن الأزهار أو المخاريط المذكرة لنفس الشجرة، وبذلك تصبح احتمالات التلقيح الخلطي عالية واحتمالات التلقيح الذاتي شبه منعدمة. وفي بعض الغابات تقوم الأشجار هوائية التلقيح بنثر حبوب لقاحها في الغابة بكثافة كبيرة تجعل الرؤية متعذرة. ومع هذه الكثرة والاختلاط لحبوب اللقاح من كل جنس ونوع، فإن حبوب لقاح أي جنس من النبات لا تستطيع تلقيح أزهار الأجناس المختلفة عنها، وذلك حفاظا على الأجناس النباتية من الاختلاط والانقراض والتدهور الوراثي. فهل هذه الآليات والخواص في التلقيح الهوائي خلقت صدفة وعشوائية كما يدعي الماديون؟ وماذا نقول في الإعجاز القرآني الذي أثبت أن الرياح لواقح؟ قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال المفسرون: أي تلقح الشجر. إنه الإعجاز القرآني والتدبير الإلهي في الخلق. وصدق العليم الخبير عندما قال في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. سأحدثكم في هذه الحكاية عن أمينة. أمينة امرأة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة ولديها 3 أولاد، تصلي وتصوم وتتلو القرآن الكريم وتلبس اللباس الإسلامي، ولكنها لا تملك من الأمانة ما يتناسب مع اسمها، فهي رغم بساطتها وأطيبة قلبها امرأة ثرثارة تخوض في أعراض الناس بالغيبة وتمشي بينهم بالنميمة، وكما يقولون باختصار لسانة متبرئ منا. أمينة ترى أن ذكر عيوب الناس والتعرض لمساوئهم ليس هو الغيبة المحرمة، والمحرم في رأيها فقط هو الافتئات على الناس ووصفهم بما ليس فيهم. في كل جلسة نسوية توجد فيها أمينة يتم غربلة الناس بالغربال، هذه قصيرة وهذه طويلة، فلانة غبية وهذه فقيرة وتلك فوضوية، ولباس فلانة قديم ولباس فلانة مشرشح، بيت فلان صغير وبيت فلانة متسخ. يمكن لمن يمر بجانب البيت الذي تتواجد فيه أمينة أن يسمع صدى الضحكات النسائية من مسافة أمتار. في الحقيقة فات أمينة أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب. لأمينة علة أخرى غير الغيبة، فهي تنقل الكلام بين الناس، أي تمشي بين الناس بالنميمة. لا ينسى أبو ماهر ابن عم أمينة المشكلة التي أشعلتها أمينة بينه وبين زوجته عندما نقلت إليه ما قالته زوجته لصديقاتها عن بخله وسذاجته. يومها عاد إلى بيته مشحونا بالغضب ودماؤه تغلي في عروقه، فاستقبلته زوجته هناء مرحبة مهللة كعادتها، ولكنه شتمها ولعن الساعة التي جمعت بينه وبينها. فوجئت هناء بغضب زوجها وهياجه لم تفهم له سببا، ونشبت بين الزوجين مشكلة كبيرة ولم يستطيعا حلها إلا بعد أيام من العكر والخصام وتدخل الأهل والأحباب. جهود أمينة هذه في النميمة وتوصيل ما قاله فلان عن علتان وما قالته علتان عن فلانة أدت إلى خراب البيوت العامرة وهدم الصداقات النافعة. يشتكي زوج أمينة من انشغال زوجته عنه وعن أولاده، فهي مشغولة دائما بالحديث مع الصديقات والجارات إما على الهاتف أو في زيارات شخصية، ويشتكي أيضا من ثرثرتها ولدتها وعجنها، ويلومها كلما اغتابت أو نمت، فهو لا يحب هذا الطبع المقيت. ولكن أمينة ترى أن في شكوى زوجها من تصرفاتها تدخلا غير مبرر في شؤونها الشخصية، فهي ترى أن ما تفعله ضروري جدا للمصلحة العامة، فهي تكشف الحقائق وتعري الناس أمام بعضهم البعض كي لا يكون لهم وجهان أو لسانان، فهي تكره ذا الوجهين واللسانين، ولذلك يرى أنه لا بد من التضحية في سبيل كشف المستخبى. عندما يواجهها أحدهم محذرا إياها من الوقوع في النميمة المحرمة تقول: أنا لا أنم، أنا أنقل الكلام بحذافيره بأمانة، فأنا أمينة واسمي على جسمي، أنا أنبه فلانا من فلان وأكشف لفلانة ما تقوله عنها فلانة من وراء ظهرها. وإذا صادف أن نعت أحدهم أمينة بالنمامة دافعت عن نفسها قائلة: ماذا أفعل إذا سألتني فلانة عما قالته عنها جارتها فلانة؟ هل تريدون مني أن أكذب؟ طبعا لا، لن أكذب، فالكذب من الأمور الممقوتة المرذولة، وأنا أحب الصدق، ولذلك أجيب عن أي سؤال بصدق وإخلاص. لربما فات أمينة أيضا أن تعلم أن الكذب في سبيل الإصلاح أمر جائز في الإسلام. من أن أمينة إنسانة اجتماعية ودودة ووفية لصديقاتها، وعندما تقصدها إحداهن بخدمة تتفانى في أدائها، إلا أنها تظل تشتكي من فقدانها للخل الوفي،
صحيح أن جاراتها وصديقاتها يستمتعن بجلستها المريحة ويصفنها بأنها خفيفة الظل وتزيل الهم من القلب، إلا أنهم يحصرون صداقتهم معها في نطاق ضيق ولا يطورونها أبدا إلى صداقة حقيقية. تشعر أمينة أن جاراتها يتعاملن معها بحذر وانتباه، وأن هناك أمورا تجري من وراء الكواليس دون أن تدري أمينة عنها شيئا، وهذا أمر يغيظها ويزعجها وهي لا تعرف سبب هذا كله. فهل عرفتم أنتم إخوتي وأخواتي السبب؟ السبب هو أن القاعدة الشائعة تقول: من يغتاب الناس أمامك يغتابك أمامهم، ومن يوصل كلام الناس إليك يوصل كلامك إليهم. يحكى أن أحدهم حضر مجلسا للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، فذكر له مقالة سوء قالها أحدهم عنه، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأنت نمام، وأنت من أهل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت فاسق، وأنت من أهل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن شئت فاعتزل مجلسنا، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود لمثلها أبدا. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود لمثلها أبدا. يقول الشاعر: من نم في الناس لم تؤمن عقاريبه، على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل في الليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله: هل رأوا محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامه، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبها ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا، لا تفارقني أبدا، لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم، ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع، ويرق لحاله فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروى أن أحد العلماء كان يربي طفلا صغيرا ويريد أن يتربى على الخوف من الله ومراقبته، فأعطاه حمامة وقال له اذهب واذبحها حيث لا يراك أحد. فكان هذا الطفل يقظا حي القلب، فكلما ذهب في مكان لا يوجد فيه أحد أراد أن يذبح هذه الحمامة، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه ونظر الملائكة الكرام الكاتبين، فجاء بالحمامة إلى شيخه وقال لا مكان إلا والله تعالى يراني فيه وملائكته يحيطون بي. فتبسم الشيخ وعرف أن لهذا الفتى شأنا، وكان هو من كبار أصحاب السلوك والاستقامة. في القرآن الكريم تجد مصطلح الحفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر تعالى أن عليكم حفظة أو حافظين، إذن هم مجموعة من الملائكة على الأقل اثنان عن اليمين وعن الشمال أو أكثر من ذلك، وربما يكونون يتناوبون كما في الحديث الآخر اثنان بالليل واثنان بالنهار. مقصود هنا قال حافظين، ووصفهم بالكرم كراما. الكرم هنا أخلاق، طبيعة، طيبة، طهارة. ومن طبع الإنسان أنه دائما يستحي من الرجال الكرماء، وأنت تجد مجموعة من المراهقين أو المنحرفين أو مدمن المخدرات ربما تعارفوا مع بعضهم، فهم يفعلون كل ما يخطر في بالهم لأنهم متواطئون على هذا الأمر ومتجرئون عليه، لا يخاف بعضهم من بعض ولا يستحي بعضهم من بعض. بينما لو وجد معهم أو رأوا أو مر بهم أو فاجأهم شخص يهابونه ويحترمونه يعزونه يقدرونه، فهنا يتجمدون ويستحون ويخجلون ولا يريدون أن يفعلوا هذا الخطأ أمامه. فالله تعالى هنا قال وإن عليكم لحافظين كراما، وزيادة على ذلك كاتبين، ليسوا فقط أناس مروا بكم أو صادفوكم أو اكتشفوكم، كلا، بل هذه مهمتهم، ومهمتهم أنهم يقومون بالكتابة، فكل شيء مكتوب مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، فهم يكتبون القليل والكثير، حتى ورد أنهم يكتبون الكلام اللغو الذي ليس له معنى أو الفعل الذي ليس له معنى ولا يعتبر واجبا ولا محرما ولا عليه حساب ولا عقاب، ثم يمحى ويزال ويبقى ما كان مدار تكليف أو محاسبة أو مؤاخذة أو فيه إثم أو له أجر، فهم كاتبون. زيادة على ذلك يعلمون ما تفعلون. إذن هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى وهبهم ومنحهم قدرة غير عادية على العلم والمعرفة والإحاطة بالإنسان، فهم يعلمون ما يفعله الإنسان، ولذلك حتى خطرات القلب يطلعون عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى ويعرفونها. ولذلك ورد في قصة الهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتب الله تعالى عليه سيئة واحدة، لكن إذا هم بها فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، لأنه تركها لوجه الله. يعني هذا ليس ترك السيئة عجزا، وإنما تركها خوفا من الله أو حياء من الله، فكتبت له حسنة. إذن هم يدركون الهم الذي يخطر في بال الإنسان ويسجلونه للإنسان أو عليه. يعلمون ما تفعلون. سبحان الله، القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا ما تستثير خيال الإنسان، والخيال شيء مؤثر جدا، والكثيرون يغفلون عنه ولا يستفيدون منه إلا فيما لا يحسون فيه، ربما يستفاد منه في الشرع عند بعض الناس، فيتخيل الإنسان مثلا معصية يرتكبها أو إثما، فتجد أن الخيال يصور له مثلا هذه المعصية إن كانت خلوة بامرأة أو كانت شربا أو كانت سفرا في غير طاعة
أو كانت يعني مالا ينتهبه، يصور الشيطان ويصور الخيال له هذه المعصية بصورة رائعة وجميلة ولا تمت إلى الواقع بصلة، حتى أنه إذا كتب له أن يواصل يعاقر هذا الذنب شعر بخيبة أمل وأنه لم يكن هذا هو الشيء الذي في باله وفي خياله. بينما هناك الخيال الإيجابي، أن تتخيل هؤلاء الملائكة الذين هم عن يمينك وعن شمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح قومك. والحديث يعني الآية الكريمة ترشد إلى صحة معناه، أن تستحي من الله كما تستحي من رجل أو رجلين من صالح قومك، تستحي من ملائكة الله لأنهم معك فعلا. فبدلا من أن تكون هذه معلومة الإنسان يقر بها دون أن يتخيلها، لماذا لا يتخيل الإنسان دائما ويستذكر كل ما صح من نومه أو خرج من منزله أو تحرك أو هم بفعل فعل طاعة، أن هناك ملائكة يشاهدونك وهم معك، المجلس هذا لا ينفصلون عنه ولا يبتعدون عنك في حال من الأحوال. حتى إن الحديث الوارد أنهم يتركون الإنسان أو يخلون بينه وبين نفسه إذا دخل الخلاء هذا لا يصح. إذن هؤلاء الملائكة المرافقون للإنسان، المصاحبون له، المطلعون عليه، وهم أيضا يتحلون بالكرم والطيب والطهر والاطلاع، ومهمتهم هي المراقبة والتسجيل والتدوين، وهم يحبون للإنسان الخير ويفرحون إذا رأوا عليه ويكرهون له الشر ويحزنون إذا رأوا عليه. أن يألف الإنسان هؤلاء الملائكة ويستحضرهم في نظره ويرسمهم في خياله وهم معه يشاهدونه، ألا يدعو هذا للخجل؟ ألا يدعو للحياء؟ ألا يدعو للكف عن المعصية ويحفزه على فعل الطاعة؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نظر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ملائكته، لكن هو عز وجل من فوق سبع سماوات وهو الإله العظيم المنان المنعم المتفضل، هو أيضا يراك، يرى الإنسان وهو على طاعته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى الإنسان وهو في خلوته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يرى الإنسان وهو على معصيته فلا يفوته شيء سبحانه، ولا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية. استحضار الرقابة الإلهية، تخيل الملائكة المرافقين لك لا يفارقونك في حضر ولا في سفر ولا في ليل ولا في نهار ولا في خلوة ولا في جلوة. هذا من شأنه أن يجعل الإنسان يتأثر بهؤلاء المرافقين، يتأثر بأخلاقهم، يحاول أن يكون كريما وأن يكون محصيا على نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذونني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. وقال: عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه

0: وسلم قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر خاطبا، فالتفت إلى النبي وقال: إنها ما زالت صغيرة يا رسول الله، وسأرسلها إليك لتراها. ثم غادر النبي دار أبي بكر، وكانت السعادة والفرحة تغمران نفس الصديق، وأنه لشرف ومنزلة سامية أن يصاهره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل حرم أهله ونادى عائشة التي كانت نحو 9 من عمرها، والتي كانت منهمكة في اللهو بدميتها، ثم حملها إناء فيه تمر، وطلب إليها أن توصله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: هذا كل ما عندنا يا رسول الله، فهل يوافقك؟ فعل أبو بكر ذلك بعد أن حدث زوجته أم رومان بالأمر وأخذ برأيها. أسرعت عائشة الطفلة إلى بيت رسول الله، فهش لها وحياها، ثم قدمت له ما أرسلت به وقالت له ما علمها أبوها، ثم عادت ثانية إلى والدها فسألها: ماذا قال يا بنية؟ فأجابت: نعم وعلى بركة الله. خطبت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وبقي أمر هذه الخطبة مكتوما لا يعلم بها أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزوجته أم رومان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التردد على دار أبي بكر فيوصي بعائشة خيرا. لقد وثقت هذه الخطبة أواسر المحبة والصداقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبي بكر رضي الله عنه، وزادتها متانة وقوة، وتمتنت عرى الأخوة بينهما إلى أقصى الحدود. ومرت السنوات، وفي يوم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مذكرا رسول الله قائلا بحياء: ما الذي يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وكأنه تنبه إلى نفسه، وفكر في خطبة عائشة التي مضى عليها سنوات. فعائشة اليوم قد اكتملت أنوثة، وهي أصلح ما تكون لإتمام الزيجة، إذ أتمت 13 من عمرها. دخلت عائشة رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل ضمن جهازها الدمى، يغلب على تصرفاتها طابع الطفولة، فلقد كانت طفولة عائشة محببة إلى رسول الله. كبرت عائشة ونضجت واستوت عقلا وفهما وإدراكا، فكانت سيدة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترعى شؤونه وتدبر أموره، وتواسيه حين تجب المواساة، وتطيعه في توجيهاته، وتحفظ عنه الكثير من أقواله، وتتأسى بأفعاله، وتقوم بأمور الزوجية خير قيام. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ذلك الفضل، فكانت أحب نسائه إليه، وعرف فيها الذكاء والوفاء والوعي والفهم، فقال موصيا أصحابه وأهله: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. ذلك لما كانت تتحلى به من الفقه وما كانت تستوعبه من العلم. وفي ذات ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حيث مدافن المسلمين، وكثيرا ما كان يخرج إليها ليلا يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو للمؤمنين ويتذكر الموتى والآخرة. فاستفاقت عائشة ولم تجده بجوارها، فقلقت وتحيرت في أمرها، وظلت على حالها تلك حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما هي عليه من الهم والأرق، فأنكر ذلك منها وقال لها: إذن فقد غلبك شيطانك يا عائشة. فسألت: ألي شيطان يا رسول الله؟ فقال: نعم، لكل إنسان شيطان. فأردفت: وحتى أنت؟ فقال رسول الله: نعم، ولكن الله تعالى أعانني عليه فطردته. ولقد وصل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إلى حد جعل باقي نسائه صلى الله عليه وسلم تشتد غيرتهن منها، وتدفعهن تلك الغيرة أن يرسلن فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله يطلبن إليه العدل بينهن. فجاءت أباها تنقل إليه احتجاج أزواجه، فغضب صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها بوجهه مع حبه الشديد لها. لكن فاطمة أعادت الحديث وكررت الطلب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تحبين ما أحب؟ فردت: بلى يا رسول الله. فقال لها: إذن أحبي عائشة. فسكتت فاطمة برهة. أضاف بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فليتقين الله في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في فراش واحدة منهن غيرها. وفتن الشيطان يوما نساء النبي صلى الله عليه وسلم ووسوس إليهن أن يطلبن زيادة النفقة والتوسعة عليهن، فغضب لذلك غضبا شديدا وأقسم أن لا يدخل بيوتهن شهرا، كما خيرهن بين متعة الحياة وزخرفها وزينتها وبين العيش في كنف النبوة. ولما آثرن البقاء بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أول بيت يدخله من بيوت أزواجه هو بيت عائشة. وكان مما قالته رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفي هذا تخيرني؟ بل أختار الله ورسوله.
1: نساء حول الرسول: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة في بيت المسلم، يصحبنا فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: نفع الله بعلمكم سيدي الأمة، وأنتم لذلك أهل.
2: الله يبارك فيك.
1: سيدي، عندما نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وقد تحدثنا عن حق مادي وهو حق النفقة، وعن حق معنوي وهو حق المعاشرة بالمعروف، وننتقل اليوم إلى حق ثالث وهو حق أن يرعى دينها وسلوكها. فبعض الأزواج لا يهتمون بهذا الحق، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كأنني مضطر أن أقول هذه الكلمة: إذا اهتم بمصلحته وحقوقه من زوجته ولم يهتم بدينها فقد خانها والله،
1: خيانة
2: في آخرة في أبد، مدام تروق له تخدمه خدمة عالية جدا، حقق مصالحه منها، مصلحتها مع الله نسيها. لذلك أعظم عمل يقوم به الزوج أن يرعى دينها، أن يضمن لها آخرتها، علاقتها بربها. فإذا حثها على الصلاة، حثها على الحجاب، حثها على قراءة القرآن، أثنى عليها حينما تصلي صلاة متقنة، يكون رعى دينها كأنه رعى آخرتها، رعى الأبد.
1: نعم، والدنيا لا تغني من الآخرة شيئا. نعم، إذن رعاية دينها هو هذا واجب على الرجل، قوة أنفسه وأهليكم.
2: لعله أهم واجب،
1: أهم واجب عليه.
2: الدنيا تنقضي،
1: نعم،
2: الآخرة تبقى.
1: نعم، أن يرعى دينها وسلوكها.
2: نعم،
1: إذا رآها تخرج من البيت بثياب فاضحة
2: أعوذ بالله،
1: سكت عنها،
2: لأنه سيدي المرأة محببة.
1: نعم،
2: محببة، وهي تقريبا يعني قد يكون دينها دين شكلي أو دين استعراضي، أما إذا رأى زوجها يهتم بحجابها وبصلاتها وبقراءتها القرآن ويثني عليها، بل صلاة مشتركة. أنا أتمنى بكل بيت عندك أربعة أولاد وثلاث بنات، لو العشاء صليته أنت إمام، قراءة مرتبة، وصلوا كلهم وراءك، أنا أعدها صلاة جماعة. في أشخاص الفجر بيصلي بالجامع، ممتاز، بس الكل ما صلوا الفجر حاضر. أنا والله أرجح أن نصلي جميعا مع زوجتك وأولادك وبناتك صلاة مشتركة، كلهم صلوا الفجر، أعدوا، كل واحد مسك القرآن أرى شوي، أنت عملت عمل عظيم الآن، لأنه أهلك جماعة، أهلك جماعة.
1: وهذه الصورة يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة جدا. هذه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أوقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني هذه الصورة الطيبة، أنه
2: طبعاً
1: يرعى دينها، طبعاً يرعى صلاتها للفجر،
2: أنه هو رعت مصالحه، مرتاح هو. أما حينما يرعى دينها لأن يعبدوا الله تماما، الآن قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
1: نعم،
2: جت الآية:
1: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيضا سيدي، من الحقوق التي،
2: لكن قبل، كونه زوج كامل هذا يقربها من الدين دون أن تشعر. مدام زوجها يصلي بغض بصره ما عنده شيء على الشاشة ما بيرضي الله عز وجل، وسلوكه بالبيت منضبط منضبط وأولاده منضبطين، تحب دينه بصير. إنه الإنسان بحب الدين من واحد صاحب دين، لأنه الدين كفكر كمعلومات مو الكل بيصعوا له، أما كسلوك أقوى. لذلك القدوة قبل الدعوة.
1: نعم.
2: إذا فرضنا أنه فرض يعني أنه أم ذهبت إلى بيت الجيران مع ابنتها الصغيرة والمدة طالت والطعام تأخر، جاء الزوج غاضبا، أين كنتم؟ ما كنا بمحل. هذه البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. دون أن تشعر. إلي رأيي أنا لعله على صواب، كل أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين، حتى أكون دقيق، 95% من أخطاء
1: معظم أولادنا. أخطاء
2: معظم أخطاء أولادنا المعلمين والآباء.
1: نعم. إذا سيدي هو يمكن أن يدعو زوجته إلى الله وهو صامت
2: أبدا
1: بسلوكه،
2: هي الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة.
1: نعم.
2: قالوا أن الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم.
1: نعم.
2: يعني الطفل ما رأى زوجه ما رأى أبوه غير ثيابه أمام أولاده،
1: تعلم ستر العورة
2: في غرفة النوم فقط، تعلم، ما سمع من أبوه كلام بذيء إطلاقا، ما تبع أبوه على أفلام ما بترضي الله حتى الشاشة، ما شاف لأبوه غلط، فالأب لأب له لم يتكلم ولا كلمة، سلوكه هو دعوة إلى الله.
1: نعم.
2: هي القدوة الحسنة.
1: نعم. إذن سيدي هذا الحق الثالث، أن يرعى دينها وأن يرعى سلوكها.
2: نعم.
1: وفق منهج الله تعالى.
2: المرأة يعني أقناعها بالدين سهل جدا، إذا أحبت زوجها أحبت دينه.
1: نعم.
2: إذا كان زوج كامل أخلاقي كريم متواضع حليم، إن أحبت دين زوجها أحبت زوجها أحبت دينه،
1: أحبت التزامه والتزم. نعم. بمنهج الله تعالى. سيدي بعض الأزواج يعني يتزوج قبل أن يتوب، فيتزوج امرأة غير ملتزمة قد تكون سافرة. نعم. ثم يهيئ الله له توبة، فما يعني فيقول
2: أنا كلامي الدقيق معه، كما أن الله صبر عليك حتى تبت إليه اصبر عليها حتى تتوب.
1: نعم.
2: هذا البطولة يعني. إن كنت مثلها كنتم كذلك
1: كذلك كنتم من قبل، من قبل. الله عليكم،
2: من الله عليكم بالتوبة. نعم. فكما أن الله صبر عليك اصبر عليها حتى ترجع إلى الله عز وجل.
1: نعم. إذن هذه الحالة يمكن. نعم. أن يصبر يعني لو بقيت سافرة لفترة، لكن يعني. نعم. يصبر عليها حتى ترجع إلى الله. سيدي أيضا من حقوق الزوج على زوجها أن يتزين لها، يعني
2: والله هذا شيء لا بعده أساسي، يعني دائما ولهن مثل الذي عليهن، الآية تكفي.
1: نعم.
2: لهن على أزواجهن كالذي عليهن لأزواجهن.
1: نعم.
2: هو تحب زوج أنيق يتزين لها، فالتزين لها من السنة.
1: نعم.
2: يعني في ثياب معقولة غير متبذلة مثلا.
1: سيدنا عمر رضي الله عنه ييقول هكذا فاصنعوا لهن فإنهن. نعم. يحببن أن يرين. نعم. ما تحبون أن
2: أبدا
1: ترون منهن،
2: كل أعمال مشتركة سيدي.
1: نعم.
2: فهو الإنسان من هو الأناني الذي يتمنى له ما ليس لغيره، والذي يفرض على غيره ما ليس عليه. هذا إنسان انتهى.
1: من كان له شعر فليكرمه.
2: إيه؟ نعم.
1: يعني أحيانا لا ينتبه الرجل إلى هذه الأمور في البيت، حسنوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس.
2: سيدي مشيت العالم كله، دول القوية تعامل شعوبها معاملة مذهلة، ديمقراطية وحرية ونقد، تعامل شعوب أخرى معاملة سيئة. إذن هذه ليست أخلاق، هي مصالح.
1: نعم.
2: يا أخلاق يا مصالح.
1: نعم. سيدي إذن في البيت عندما يكون جميلا، قيمة الجمال في الإسلام، الذوق في الإسلام.
2: أنا إيماني الإسلام شبه مثلث.
1: نعم.
2: أول قسم العقيدة.
1: نعم.
2: إن صحت صح العمل، ثم العبادة، ثم المعاملات. في قسم رابع مهم جدا الأذواق، في ذوق. جلسة عامة عم تحدث عن رحلتك لأوروبا كلفت مئات الألوف وفي 30 موظف عليه، هذا في
1: قلة ذوق.
2: قلة ذوق هذا.
1: ليس جمالا
2: أبدا، مو جمال هذا. تكلم كلام بالنعم العامة، بيقول لك إنه إظهار النعم هي نعم خاصة مو عامة، نعمة الهواء، نعمة الماء، في نعم الحديث عنها رائع جدا، بس نعم عامة.
1: وأما بنعمة ربك فحدث نعم. بالنعم العامة،
2: العامة
1: وليس خاصة الخصوصيات نعم. التي تحرق بها قلب الناس
2: أبدا أبدا نعم. يعني كثير في أشياء، مثلا الماء هذا له خاصة واحدة، لو لها ما فيه جلسة، أنه على التبريد عند زائد 4 بيزداد حجمه، لولا الخاصة ما في حياة إطلاقا. قد لا ننتبه نحن لأنه هذا الماء يشز عن كل العناصر الكون، أنه بتبرده 40 35 30 20 10 5 4 بيزداد حجمه، لولاها البحار تجمدت، كثافة ازدادت، غاصت، بعد حين البحار كلها تتجمد، تنعدم الأمطار، ينعدم التبخر، يموت النبات، الحيوان، الإنسان، تنتهي الحياة كلها لفقد هذه الخاصة في الماء. هي نعمة كبيرة.
1: نعم سيدي، إذن هذه نعمة الماء نعمة عامة، هذه نحدث بها.
2: النعم العامة يتحدث بها، نعمة الهواء، الماء، نعمة الأولاد، نعمة كبيرة جدا. الابن يملأ البيت محبة، لطيف الابن، محبب للإنسان، ففي عنده أولاد، هي نعمة كبيرة كثير.
1: نعم، إذا سيدي عندما يكون البيت جميلا فيه أذواق عالية، هذا يجذب الابن إلى البيت.
2: الإنسان بيحب الكمال والجمال والنوال.
1: نعم،
2: الجمال بيحبه، وكل أهمالنا للجمال نصرف أولادنا عن بيوتنا. هذا البيت اجعله جنة بأشياء بسيطة جدا، يعني ألوان متناسبة، بائت ولو صناعية مثلا، يعني أشياء بتلاقي في تناسب بالألوان، في مسحة جمالية بالبيت، صار بيت محبب. أنا بقول بطولة الأب والأم، هذا اجتهاد مني، أن تجذبهم إلى بيتي.
1: نعم، أشياء بسيطة غير مكلفة.
2: إذا في طعام متقن ما عاد أكل بالطريق، في بالطريق طعام له متاعب كبيرة جدا،
1: وجبات جاهزة وما تسبب
2: متاعب كبيرة جدا، ففي طعام معقول، كلمة معقول يعني وسط، وفي أناقة معقولة، وفي جماليات معقولة، المنظر بسيط أحيانا، بائت ورد ولو صناعية، تعمل بهجة بالبيت،
1: تجذب البيت.
2: أنا بقول المؤمن جنته داره، بتعبير باللغة الدارجة بيتوتي،
1: يحب بيته،
2: يحب بيته،
1: يجد أنسه في البيت. نعم. إذن سيدي من حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها، وتعرجنا أيضا إلى قضية الجمال العام. هنا يحضرني قوله تعالى، جزء من آية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس في الأصل ستر.
2: الإنسان إذا تزوج، الحاجة القوية جدا للجنس تحققت، فكأنه ستر نفسه من معصية
1: لزوجته، وهي سترت،
2: هي نفس الشيء، سترت نفسها من معصية لزوجها، ستر. بس كلمة لطيفة جدا، لكن ألطف شيء قرأته بالترجمة للغة الإنجليزية، أن المرأة بنطال الرجل.
1: نعم، ترجمة حرفية.
2: كم هي ابتعدت عن الحقيقة.
1: هن لباس،
2: هي ستر له.
1: نعم،
2: وهو ستر لها. في حاجة قوية، الحاجة لو لها ما كنا عشنا للآن، الحاجة للجنس حاجة قوية جدا، بس لها قنوات نظيفة طاهرة. وكلمتي الدقيقة، ما من شهوة أو دعا الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري في الأداء. تماما كالبنزين في السيارة، سائل متفجر، يعني تقريبا كالشهوة الجنسية، إذا وضع هذا البنزين في المستودع المحكم وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في المحرك في المكان المناسب والوقت المناسب، ولا الحركة نافعة قد تقلك في العيد إلى مكان جميل. انفجارات كل عام تتم بالسيارة، صفيحة البنزين نفسه صبها على السيارة، أعطيها جرارة، حرقت المركبة ومن فيها. يعني الشهوة قوة كبيرة دافعة وقوة مدمرة.
1: في الزواج تصبح قوة دافعة،
2: فأنت الآن تتبع تعليمات الصانع، والصانع هو الله، الجهة الوحيدة في حياة المسلمين الخبيرة.
1: نعم،
2: ولا ينبئك مثل خبير.
1: نعم. اللباس ستر واللباس جمال، وتحدثنا عن التزين والجمال. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، أشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر لشيخنا حسن الكلام، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: كانت للإعلام بريقة،
0: تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: الشيخ أن يبحث عن عمل. عقدت مسابقة توظيف لمدرسين، ودخل 1500 متسابق، وكان الشيخ أحمد ياسين من بينهم.
1: طبعا نزل المسابقة وطلع من الأوائل زيي.
2: طبعا، من يجتهد ويقرأ يصل لما يريد.
0: صحيح، كان من الأوائل، ولكن كان على الفائزين أن يدخلوا مقابلة بعد الامتحان. وفي المقابلة
3: ايش الاسم؟
4: احمد اسماعيل ياسين.
3: انت شايف حالك بتنفع تكون معلم؟
4: كان حلمي ان اكون معلم، اعلم الناس وادلهم على الخير، وانا اشعر بعون الله اني بقدر، بس ممكن اتغلب شوية في بعض الاشياء الصغيرة.
3: انت لا تصلح لان تكون معلما.
4: لماذا؟
3: لانك مريض ولا تستطيع الحركة.
4: ولكن انا لدي القدرة على ان اعلم وأن أؤثر في الناس وأن أفهمهم.
3: لا لا يمكن، أنت بتنفعش، بدنا مدرس يعلم مش مدرس الناس تساعده.
4: الله يسامحكم، أكيد لو ربنا كتب لي خير في هالشغلانة حتوفق فيها، وإذا لا أكيد ربنا حيبعت لي أحسن منها. بس تسمح لي بنصيحة، لو أجا عندك حدا عنده إشي زيي تجرحش مشاعره، قل له أي شي يخلي عنده أمل.

0: بكرهه، ليش بحكي هيك مع الشيخ؟
1: ولكن يا بابا عن جد حتى لو بدهمش يوظفوه ما يضايقوه ما يزعلوه.
2: لكن الحمد لله في اليوم الثاني وإذا بالمسؤول عن التوظيف يبعث للشيخ حتى يوظفه.
1: طيب هو ليش غير رأيه؟

0: يا سيادة المحافظ، إن من بين الفائزين في الوظائف شاب مريض، وأنا قلت له أنت غير مناسب.
1: كيف يكون غير مناسب وفاز على 1500 متسابق؟ وكيف يكون غير مناسب وقد نجح؟
0: ها؟ ولكن يا سيدي هو رجل مريض.
1: هو مريض ولكنه مجتهد وناجح وقادر. غدا ترسل إليه وتعينه وتدعو له بالشفاء، مفهوم؟
0: شارة إليك، مبروك، أنت توظفت.
2: شكرا لله على فضلك، ثم شكرا لكم.
0: ما تشكرنيش، أنا ما كنت بدي أعينك. بدك تشكر؟ أشكر المحافظ.
2: أبلغه سلامي وشكري، وليتني أستطيع أن أوصل له شكري، ولكن كنت على يقين لو أن الخير لي في التدريس لن يوقف أحد قدر الله.
0: أتمنى لك التوفيق وسلامتك.
3: برافو عليه هذا المحافظ، أنا بحبه.
4: ياه يا أبي، أكيد فرح الشيخ كثيرا.
5: طبعا، أي إنسان يتعب ينتظر نتيجة تعبه، ولكن لما اللي بيجتهدش وبيتعبش هو اللي بياخد المناصب وبيتوظف وبتصير الواسطات تدخل، الناس بتيأس وبتشعر بالظلم، وأكيد بيصيروا يدوروا على وظائف برا بلادهم عشان يحققوا أحلامهم. عشان هيك كتير من علماء العرب سابوا بلادهم لأنه انظلموا ما أخذوا فرصتهم.
3: هذا صحيح. طيب، وبعد أن قبل الشيخ في الوظيفة؟
5: الشيخ وإن كان مسرورا في الوظيفة كان عنده حلم تاني يفكر فيه.
4: حلم؟ حلم ماذا؟

0: يا رب يا رب.
1: هون عليك، قول لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: عساك بخير، مالك شايفك متضايق؟
0: تعرف كان نفسي أكمل تعليمي زي بقية زملائي. يلا الحمد لله.
1: سبحان الله، كنت أنت أحسن واحد فينا. إن شاء الله ربنا يحسن الحال وبتكمل دراستك.
0: كيف بدي أكمل؟ الوضع صعب والأهل بدهم مصروف والعلاج تبعي. يا رب.
1: توكل على الله وقول يا رب، وإن شاء الله ربنا بيحسنها. اسمع، إيش رأيك تسجل في الجامعة انتساب؟ وبهيك بتشتغل ووقت الامتحان بتروح.
0: بينفع هيك؟ وين هذا؟ في أي جامعة؟
1: عين شمس، هيك بتقبل.
0: بدي أروح أسجل، لو هيك بدي أسجل. ويا رب يا رب.

0: وسجل الشيخ في جامعة عين شمس وقدم أوراقه وصار يدرس، ووقت الامتحان يذهب لمصر ويقدم امتحانات، وكل مشوار لمصر كان الشيخ أحمد سعيدا فيه.
1: ما الذي كان يجعله سعيدا رغم المعاناة؟

0: ايه يا احمد جايبه معاك؟
1: جبت لكم اكل فلسطيني، جبنه وزيتون وزيت ولبنه، بس اشي حتاكلوا اصابعكم وراه.
2: افتح يا حبيبي افتح، ده احنا ميتين من الجوع.
1: جبت لكل واحد فيكم هديه، يا رب تعجبكم.
0: الله، ده انت تعب نفسك قوي. ثلاثه بالله العظيم، المره الجايه ما انت جايب حاجه معاك. خلاص وضعكم صعب ومفيش فلوس، برضو احنا مقدرين ده.
1: اصلي انا بحبكم كتير، متحير كيف اعبر لكم عن حبي. الا بالمناسبه يا محمد، انا عايز دفتر المحاضرات بتاعك، ممكن انقل المحاضرات وارجعه لك؟ فين مازن وكرم عبد الله؟
2: تلاقيهم نايمين، دول لو عرفوا انك جاي النهارده.
1: ده انا عملت حسابهم.
0: الا قول لي يا احمد، انتوا ظروفكم الاقتصاديه عامله ازاي؟
1: الوضع في فلسطين صعب والناس عايشه حياه صعبه.
2: انتوا الامريكان علموكم انجليزي؟
1: لا يا عيل، الالمان. لا، ما فيش عندنا امريكان، انا تعلمت الانجليزي في غزه لحالي.
2: هي غزه دي في اسرائيل؟
1: هاي فلسطين، وهي المناطق اللي احتلها اليهود، وهي مدينة غزة.

0: وهم يا بابا كانوا عن جد مش عارفين إيش وضع فلسطين وإيش يعني إسرائيل.
1: صحيح، الناس كانت ملهية، كل واحد بيدور على كيف يعيش بس. الله يعين الناس.
2: وبعدين إيش صار؟
1: وظل الشيخ يعمل في التدريس ويذهب لمصر في أوقات الامتحانات، وفي يوم 8/12/65 طرق الباب بقوة في ساعة متأخرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة

0: من هنا
1: من هنا وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. توقفنا في الحلقة الماضية عند الاعتقال الأول الذي حدث سنة 1954 بعد سنة واحدة من انتسابك إلى الحزب الشيوعي الأردني، الانتساب الرسمي. لماذا كان هذا الاعتقال أو سبب هذا الاعتقال؟
2: هو في الحقيقة أنا سجنت عام 52.
1: هذه سجنت قبل
2: لا 54. أول اعتقال وهذا، لكن ما بتت طلعوني الطلاب وقتها. ساهمنا نحن وال
1: شو كانت الحادثة يعني مظاهرة؟
2: ساهمنا احنا والبعثيين بشكل اساسي في انشاء حركة او مؤتمر الطلب الاردنيين على نطاق الاردن، وارادنا ان نفرضه على الحكومة. فعقدنا مؤتمرا في عمان، مؤتمر كبير. وجاء مدير الامن العام على المؤتمر، بده يسمع وبده يخرب وكذا، فانا كنت القيت خطاب. فانتظروني بعد المؤتمر شوي، أخذوني واعتقلوني. فالطلاب في المؤتمر تحشدوا كلهم وراحوا على المغفر وعملوا مشكلة، فأخرجت
1: في نفس اليوم
2: بنفس الليلة، يعني 3-4 ساعات. هذه الحادثة تكررت بال54. بال54 أنا ما رحتش على الجامعة، واشتغلت معلم لمدة 5 أشهر. طبعا كنت مرفوض اني اشتغل معلم، لانه كانت صيتي صارت طالع انه شيوعي وانه ضد الحكومه والى اخره. لكن في ذلك الوقت في نصف العام جاءت بعثه كويتيه وسجلت او تعاقدت مع عدد كبير من الاساتذه بالعشرات او بالمئات.
1: كنتم تطلعوا على شهاده البكالوريا وقتها، يعني على التوجيه؟
2: حتى اقل من التوجيه، كان الرابع ثانوي تكفي او البكالوريا او الماتريك كان اسمه او التوجيه. فالمهم بعد ما هاجر طلعوا الشباب المعلمين والمعلمات، ففضي مكان في مدرسه في الطور حوالي القدس. ففتشوا في هذا، فشغلوا، فقرروا انه شغلوا كل المقدمين طلبات. فانا من جمله، كانوا مضطرين، فمن جمله الذين تعاقدوا معهم على حساب القريب 10 دنانير في الشهر. فانا في ذلك الوقت كان يهمني اني اشتغل ليس لحاجه بالفلوس، ولكن على الاقل انه لا ابين اني اعطيلي واني او يعني صايع او ما عندي شغل وبطال.
1: طب انت ليش ما كملتش تعليم يعني؟
2: هذه قصتها العن، هذه قصتها. والدي كنت انا بدي اروح على اتعلم حقوق، وسجلت في دمشق. فاشترط علي ان لا اقوم اعمل بالسياسه. قال لي الان شي شكلي بحكم سوريا، وكان حكم عسكري وكان مشهور انه عنده بطش والى اخره. قال نحن هناك غرب، ما بنقدر نتدخل، اذا اعتقلوك الا عملنا مشكله. فبتضل يا اما بتوعدني، يعني تعدني ان لا تتدخل بالسياسه، بتروح تكمل دروسك، او يعني ما بودي.
1: وانت كان قاسي عليك مثل هذا الشرط؟
2: لا اقبل فيه. قلت له متاسف انا راح اتدخل بالسياسه. قال لي خلي. قلت له باقي، يعني ما كانت عندي مشكله حتى طموح اني
1: اسير. بهذه البساطه بقيت
2: انا، وما كان عندي طموح اني اسير محامي. هم والدي ووالدتي كان املهم انه املا المكتب واشتغل محامي والى اخره. فانا كان صرت منخرط في النضال وفي العمل السياسي، ما عاد داخل في حسابي الجامعه ولا غير الجامعه.
1: طيب عينت الان في الطور؟
2: انا عينت في الطور، ما عينت شهرين ثلاث ولا بدانا في مشروع تشكيل اتحاد المعلمين العام الاردنيين. وهناك ايضا عقد مؤتمر في عمان
1: ايضا بالتحالف مع البعث. في ذلك
2: كان التحالف مع البعث، كان بشكل اساسي بالتعاون مع البعثيين حتى يحشد بشكل كبير. ففعلا حشد كبير جدا هذا المؤتمر، اكثر حتى من مؤتمر الطلبه. معلمين ومعلمات. ونحن في داخل المؤتمر جاء أنور نسيبي، كان وزير الدفاع وزير التعليم.
1: أنور نسيبي هو من عائلة من مشهورة في القدس.
2: القدس معروف. فالمهم جاء أن استفزيت كيف بيجي وزير الدفاع، وكان بيشتغل مع جلوب باشا، ويعني كان في ذلك الوقت قلت أجت الصيدة يعني رحبت فيه.
1: فكنت ألقيت خطاب عرمرمي،
2: ألقيت خطاب قوي جدا في وجهه، قلت له أنت يجب أن تخرج، أنت تعمل مع عميل لجلوب، أنت وزير دفاع، هذا مش وزير تعليم، أنت مش عارف يعني. فصار فيه تصفيق عاصف في
1: تأييدا لكلامك،
2: تأييد لكلامي الأساتذة والمعلمات. بالفعل هو قال إذا ما بدكم يعني أنا أبقى حرين، أنتوا طلعتوا وإحنا فرضنا المؤتمر، لكن وأنا طالع أيضا وقفوني، تكررت نفس القصة فأخرجت برضو بساعات قليلة
1: بنفس اليوم كمان.
2: بنفس اليوم ما مريت، بس يعني وقعت بين إيدين الشرطة وبدأوا يتعاركوا يعني معي والآخرين. هذه بهذه الفترة.
1: نعم.
2: هلأ بالأربعة وخمسين حدثت الانتخابات في الأردن.
1: نعم.
2: وكنت أنا صرت لي موقع في الحزب، صرت مسؤول اللجنة المحلية
1: في القدس.
2: في القدس. وبدأت عملية الانتخابات، كان فيها مرشحنا الدكتور يعقوب زيدين، وكان مرشح البعثيين الأستاذ باشا أبو
1: غاب. بتشير يعقوب زيدين عن القدس، يعني أنا بدي أسأل عن هذه النقطة، أنه يعقوب زيدين الشرق أردني ترشح عن القدس، ما كانش فيه مثلا يعني كيف كان التوزيع بتم وقتها حتى يستطيع يعقوب زيدين أن يترشح في القدس؟
2: يعني أنت تصور، جاء دكتور يعقوب زيدين إلى القدس وزوجته ست سلوى مناضلة محترمة أيضا، ليست فلسطينية مش فقط، وهو مسيحي من شرق الأردن.
1: نعم.
2: وفي قرية يكاد أحد
1: يسمع
2: بها، اسمك هي اسمها، ولكن جاء من الجامعة جديد وكان دكتور وبدأ يتعامل مع الناس، اشتغل في مستشفى اسمه المطلع في فترة، وبعدين أخرجوه منه واشتغل على حسابه، يعني فتح مكتب، وكان يعني تقريبا لا يأخذ من أحد يعني مقابل جهده.
1: نعم.
2: يعني كان في مثالية عالية في ذلك الوقت. وبالفعل فصار يعني حبيب الشعب، طبيب الشعب، وبرضه صار ينحبس وله يعني نضالات، وصارت له مكانة كبيرة. وبعدين هو جذاب وعنده يعني كاريزما زي ما بقوله في اللغة، هذا محبوب وممكن يحكي. فالناس لا فكرت انه شرق اردن، ولا فكرت مسيحي، ولا فكرت يعني، الناس وجدت فيه انه هذا مناضل بضحي، انساني ومحترم، وطني، كل هاي الصفات انوضعت فيه. وانا اعتقد انه احنا لما خدنا الانتخابات في الاربعة وخمسين يعني جاب أصوات كبيرة، إن ما كانش ناجح يعني تقديري أنه نجح يعني، حتى جاب أصوات، مع أنه منافسه كان عبدالله نعواس.
1: نعم.
2: كان سابق نائب بعثي مهم، وكان في يعني أيضا مرشح للحكومة اسمه أنطوان عطلة، هذا كان مرشح هو وأنور نسيبي وكامل علاقات في كتلة واحدة، كتلة حكومة في القدس في ذلك الوقت. احنا في ذلك الوقت حصلت بعض الحوادث، مثلا من الحوادث الطريفة انه اخذنا قرار انه نروح نتصدى للمرشحين، مرشحين الحكومة،
1: المنافسين،
2: مرشحين الحكومة مش منافسين، ونخرب اجتماعاتهم ونخطب فيهم.
1: قرار حزبي ولا انت اللي اتخذته؟
2: لا ما هو الحزب، لا مش بعرفش قديش كان
1: يعني قرار قصد من اللجنة المحلية في القدس، او كان قرار حزب مركزي؟
2: لا من اللجنة المحلية.
1: من اللجنة المحلية يعني انت اللي اخذت القرار؟
2: لا مش أنا، في شباب كانوا، أظن كان في شخص بيشتغل في قائدنا عضو يعمل بالعمل السري.
1: نعم.
2: كان يجتمع معنا كمان، يعني كان في قرار من الحزب عموما، يعني مش أنا في ذلك الوقت ما كنت أخرج عن الخط
1: حتى ذلك الوقت،
2: ما كانش بيتحمل الحزب أخرج، لأنه كنت أنا أصلا بدي أثبت دائما حسن أخلاقي، لأنه نعم. كانوا لما دخلوني كانوا متشككين وخايفين مني،
1: أنه عندك حس نقدي ومتمرد.
2: مش نقدي، إبصر يعني، في كان أسباب. المهم أنا رحت برضو على اجتماع لأنور نسيبي، كان وزير دفاع.
1: ما تقصده أنت هيك؟
2: لا هيك سأبا توزعناه وقتها، حتى شو اسمه الأخ الأشهب،
1: نعيم
2: الأشهب، راح بعدها على على اجتماع الكامل على القهوة بنفس القهوة. هاي القهوة بسموها في حارة الشرف حارة اليهود عقدينها، فروحت إلى هناك. أنا عارف الآن حتقوم المعركة، فجلس فأخذت الزاوية وخفت فيها، وكانوا الناس يقعدوا في ذلك الوقت مش على كراسي، كراسي قهوة هاي
1: القصيرة
2: الصغيرة. فبس خلص بدأ يخطب شيء، فأنا رفعت إيدي قلت له أنت بتشتغل مع جلوب أنت كذا، شتائم طبعا وشعار تسقط المعاهدة الأردنية البريطانية، عملت مشكلة. ولا واحد بالصرخ بقول ضربوه اذبحوه هذا خلية شيوعية، وبدأت الكراسي تنهال علي، ضرب الكراسي، وأنا مسكت كرسيين وبدأت أصد الكراسي على طريق، كنت ألعب رياضة يعني. الحقيقة ما انضربت يعني ما تصابت بشي، بس صار في عركة ودخلت الناس، اتفككت القصة، اعتقلوني،
1: أفشلت الاجتماع
2: أفشلوني وأجوا اعتقلوني الشرطة، بس مربكين إنه كيف يعني بدون يعتقلوا واحد قام حكى كلمتين
1: وتعرض أيضا لهجوم وضرب،
2: فطلعوني كمان أبوه يعني ساعات فيها تذكره. طريفة أحكي لك عن حادثة لنعيم الأشهب. نعيم الأشهب راح على نفس المكان، وكان في ذلك الوقت كامل عرقات، لكن كامل عرقات ما هو عزوة، مش بس مخابرات،
1: عشيرة أيضا،
2: عشيرة وكذا. فقام حكى بنفس الطريقة، قاموا يضربوه، ولا شخص خليلي سحب من الخليل يعني، ونعيم من الخليل، أنا من القدس، هو من الخليل، في جمهور
1: خليلي، خليلية بالقدس،
2: خليلية مهمة، والمنطقة خليلية صارت يعني كلها من أهل الخليل. والله صاحب الشبرية الخنجر يعني قال لهم والله اللي بيقدم لأبط بطنه يعني أنزل مصارينه. لكن شافوا إنه في عصبية قامت وبلهجة خليلية وناس عاديين، فما عملوا شيء، تركوه، فضوا الاجتماع وراحت. هذا الرجل تبين انه من حزب التحرير، فاجوا ناس سألوه قالوا له يا رجل هذا شيوعي وانت تحريري، كيف لما جيت فزعت له بهذا الطريقة يعني، وقفت الى جانبه وسحبت الشبري الخنجر بدك تدافع عنه وتبط الناس وانت جاد؟ قال لهم ها مش خليلي يعني، إذا كانوا شيوعي وأنا
1: كانت يعني عصبية المنطقة متغلبة على الانتماء.
2: فالصور قال له أنا خليلي وإلى آخره. هذه الانتخابات الحقيقة فرينا فيها على كل القرى والمخيمات، كان أنا مخيمات مهمة كثير في أريحة في عقبة الجبل. أنا بهذيك المرحلة تعرفت بدأ دور القومية العرب، صاروا موجودين يعني الدكتور جورج حبش، دكتور وديع حداد، دكتور غوشي في صبح غوشي في القدس،
1: أسس جبهة النضال الشعب الفلسطيني لاحقا،
2: بعدين لاحقا، ولكن هو مناضل قومي عريق دكتور صبحي، وطبعا دكتور جورج وودي حداد.
1: يعني الاعتقال كان بسبب الانتخابات؟
2: هلا الانتخابات، انتخابات الأربعة وخمسين هذه زورت تزوير عنك شوف، وإحنا صدمنا معهم وهم يفرزوا الأصوات يعني. إحنا حاولنا ندخل على هذا نشوف الأصوات كيف تقرأوا يعني الأوراق، فوصلت لدرجة بهذا الذي يقرأ ما بده ضل يقول كامل إغريقات أنور نسيب أنطوان حد الله، صار يقول شرحه يعني في هذا. فصارت في البلد شبه انتفاضة بعد الانتخابات خصوصا في عمان، ويقال في ذلك الوقت سقط 75 شهيدا، وسميت حبة تشرين يعني، كانت تشرين. وفي عمان بالذات صار مظاهرات كبيرة، وفي القدس صار يعني عملنا احتجاجات كبيرة على الانتخابات، فكانت الانتخابات يعني شكل من أشكال التحريض الكبير. في ذلك الوقت اعتقلوني، لموا الجميع.
1: وين اعتقلت؟ في القدس؟
2: في القدس كنت أنا وطارق العسلي والدكتور زيادين وكل هدول لمونا. هلأ المشكلة وين؟ وفي كل المناطق يعني.
1: نعم، كان سبب الاعتقال انه انتم احتجاجكم على نتائج الانتخابات،
2: على الانتخابات، على التزوير، بس انتفاضه صار، مش بس احنا، معنا البعثيين، معنا القوميين، كان كثير ناس معنا. هلا في هذه الفتره لما انا اعتقلت، والدي محامي راح على المحافظه قال سالهم قال لهم اعطوني امر الاعتقال، هذه شغلة قانونية
1: لكن غير متوفرة،
2: لا، فأعطوه أمر الاعتقال. طلع في أمر الاعتقال، وإذا ما هو هذا كيف أمر الاعتقال؟ إنه اعتقل مفروض وزير الداخلية الأردني وزير الداخلية الأردني هو صاحب الصلاحية في الاعتقالات اللي خارج عن المدعي العام وهذا يعني اللي هي الطوارئ إذا بدك، لازم كلف المحافظ بصلاحياته حتى المحافظ يعطي الأمر بالاعتقال.
1: نعم.
2: فبعد التكليف ب 25 الشهر، وأمر الاعتقال كان ب 24-25، يعني قبل يمكن 6 ساعات
1: صدر أمر الاعتقال قبل أن يصدر التكليف.
2: التكليف قالوا لهم اعتقلوهم وأنا بكرة ببعث لك الأمر، فبعث له إياه ثاني يوم عمليا.
1: نعم.
2: هذه بالنسبة لمحامي وقعت الواقعة، شايف كيف؟ إنه ارتكبوا الجريمة الكبرى، صار الاعتقال غير قانوني. هلا كان والدي يعني غاضب إنه أنا مش رايح على الجامعة ومش عم بتابع دروسي، وما كان مرتاح لكل هالمسار.
1: لكن لا يمكن إنه يتركك يعني تتعرض لظلم.
2: لا، القانون هو بالنسبة له القانون ما فيه مسح. وهذه يعني واحدة من القضايا، كان إنه يعني إذا مخالف القانون مش مخالف القانون بغض النظر عن المحتوى السياسي والنتائج، بس مشكلة القانون. فرفع قضية في محكمة العدل العليا، كان لسه بقايا يعني في قضاء وفي حريات وفي نسبيا يعني. فرفع قضية على أساس أنه هذا اعتقال غير قانوني،
1: اعتقال تعسفي.
2: بدأوا مطمطوا فيها القضية ومش عارف إيش، وأنا وضعوني بسبب القضية، ما أخذوني على جفر، نقلونا على سجن عمان. أنا كنت وقتها مع إبراهيم بكر وفي مناضل اسمه عبد اللطيف أبو جبارة، وشاب اسمه محمد العزي كان في ذلك الوقت، كنا 5 تقريبا شيوعيين، وإبراهيم بكر صديق للشيوعيين كان معنا في الغرفة. هذول احنا ما أخذونا على جفر، خلونا في سجن عمان،
1: سجن المحطة.
2: سجن المحطة كان وقتها في ذلك سجن المحطة. لا، في سجن المحطة كان عندنا قانون إنه بالناضل برا وجوا، في داخل السجن لازم
1: ندافع
2: عن حقوق المساجين، أكلهم شربهم، حقوقهم أنه يطلعوا بأوقات الفراغ، تزيد أوقات الفراغ، ما يعاملوا إلى آخره. بأثناء وهي حامية، وإذا فيهم بحط بيجيبوا شخص بدهم يجلدوه. كان في سجن عمان في ذلك الوقت مجلدي بسموها، عبارة عن 3 قطع خشب كبيرة جدا مربوطة في عنقها من أعلى، ويربط الرجل بإجريه بقدمين من هنا ومن هنا فيها ويدي، فيصبح هي يعني تأخذ مثلث أشكال. ما شفناهم إلا عاملين هالعملة، وجاء طبيب السجن وجاء المدير السجن
1: والجلاد،
2: جاء المدعي العام. قانون بقانون السجن انه حتى تأمر على واحد انه ينجلد يجوا هدول الموجودين حتى تكون مسألة قانونية. طب شو المشكلة؟ هذا زلمي كاسر كأنه يعني آني هيك بحطه، مش آني يعني مكان حوز بحطه فيه المازوت، فكاسر شوي، سارق منه حتى يوزع على المساجين يعملوا قهوة يعملوا شاي بالليل. فأخذوا وأخذوا عليه حكم أنهم يجلدوا
1: الجلد.
2: هلا هذا سجن المحطة كان في ذلك الوقت عبارة عن ساحة مربعة والمجلد في النص، وإحنا غرفنا بتطل على
1: الساحة.
2: إيش يا جماعة شو بدنا نعمل؟ يعني هذه مشكلة، شو يجلدوا قدامنا وإلى آخره. والله ما كناش نحكي نتكلم، وانا مسكت هالادب، ارفعوا ايديكم ايها الجلادون عن ابناء شعبنا، يا عملاء الاستعمار، يا قتلة، يا كذا. وللمفاجأة السجن كله
1: رافقك في الهدوء،
2: بدأ يهتف ويرد وبدأت تحمى. ففي الحقيقة ما قدروا يضربوه 4-5 ضربات، وكل ما ضربوه بدأوا، واذا لأول مرة ارى المساجين بكسروا الابواب وبيطلعوا. بس كيف بكسروا الابواب؟ كان القفل قريب من ايديهم، فبالبساطير يحطوا القفل بطريقه يضربوه هيك يفتح، ففتحوا الابواب وطلعوا، فهربوا الجنود وهربوا هذا وزلمه أنا شفت لك إياهم نزلوا بهالساحة فعلى طريقة يعني المناضلين بيقروا عن الثورات إنه يجب أن نصعد
1: ولازم في المقدمة
2: فرفعنا شعار حطموا المجلدة التحطيمة حطموا أداة الاستعمار والتعذيب ومش عارف شو. الحقيقة صار تمرد كبير في السجن. فبعد ما صار التمرد طبعا أنا مش لوحدي كنت كانوا إخواني معي هيا كان الأستاذ إبراهيم بكر أعقلنا كل يعمره وخلوه
1: هو صار عضو لجنة تنفيذية في منظمة التحرير
2: صار شخصية وصار نقيب للمحامين
1: نقيب المحامين
2: لكن إحنا كنا نعتبر حالنا إحنا المنقود لهذا الحزب هو صديق للحزب كنا نعمل اجتماعات ويقعد
1: في مراقب
2: ما يسمعش نأخذ يعني ركنة قصية ونتوت بعدين يجي نقول له قرر الحزب شغلة مضحكة هذه كانت مضحكة في
1: هي ربما كانت بنت وقتها في وقتها كانت تعتبر عمل يعني يقتضي ذلك
2: أنا بدنا نثبت قيادة الحزب على سلام يعني فيها سخافة بس فيها تطرف يعني كنا خمسة والرجل أهم منا كلنا لا يعني هو كان محامي ومشهور وله كلمة وكان مرشح
1: بس هو صديق وانتو أعضاء يعني
2: هو صديق وإحنا أعضاء إحنا عندنا الامتياز
1: هو من المؤلفة قلوبه
2: فيقولنا يا جماعة هدوها إحنا كنت أنا وياه عندنا امتيازات في داخل السجن أنا ابن محامي فيجي مرات يستدعينا مدير السجن ويستدعي له إبراهيم بكر يقول لبتكم يا إحنا بخدمتكم وكذا وإذا بتكم من الكانتين هاي كانت من الامتيازات تطلبوا
1: حمص
2: السلطة كذا منجيب لكم إياها وإلى
1: غير طعم السجن
2: فهذه كانت يعني فهو إبراهيم قولي أخي معول هيك نخزي للزلمي ومش عارف إيش وأنا أجانا قال يا جماعة هيك تعملوا فيه هو بالليل قلت أنت لص أنت بتسرق أكل المساجين أنت جاي تقولنا عيب أنت العيب أنت بتأخذ الفلوس بتحطهم في بطنك هذا بطنك عملت عمارات من يعني عملت له يعني ما بعرف كيف هذا لو هلأ ما بسلك هيك أنا بس كل تطبيق
1: شو كان الإجراء اللي عقب هذا التمرد
2: هلأ لما كسروا المجلدة فقلنا لهم بتكسروا الخشب تدفعوا عليه الليلة يعني بتعملوا عليه قهوة وشاي وأعلننا الإضراب لما بتعني الإضراب في السجن شو بتساوي بتجيب الخبز وتحطه بين الحديد هذا إذا كان واحد بده يكون مضرب بحط هذه إنه في
1: بين القضبان إنه رجعوا استردوا
2: إنه مضرب. هذا إضرب بطلت أكل فهلا تصور صار كل السجن حط الخبز والكل أضرب وعملنا طب إيش المطلوب فإحنا عملنا مجموعة من الطلبات إنه مثلا يعني يبقى الأبواب مفتوحة والسجن الناس تروح على الساحة معظم أوقات النهار مش أبو ساعة الصبح وساعة المساء يعني صرنا من نزيدها الأكل لازم يجي بإشرافنا ونوزنه ويكون في من السجن لجنة طابع الأكل وتدقق في نوعيته في كذا وإلى حقه
1: يعني دخلوا معكم في مفاوضاتهم
2: لسه هذه مطالب
1: أنتوا بتحضروا في المطالب
2: أنا محضر في المطالب بيتنا أول ليلة مضربين تاني يوم أجوا يفاوضونا قدمنا المطالب الخبط وهم الحقيقة مشكلة كبيرة مش بالعادة تصير إشي وفي الأردن حقيقة مثل السجون العربية هذه بعدين أنا اكتشفتها إنه الحق يعني كان في درجة من يعني التهيب من الناس والدم ما كان سهل يعني يضربوا ويعملوا المهم حتى الاضطهاد بالمعنى الدقيق ما كان زي يعني أنت بتتصور أنا جبت لك صورة أو صورتين في السجن كأنه في الوكاندا يعني مش في السجن هذا في سجن القلعة يعني وضع الأردن حقيقة مختلف كان عن ما سمعت أنا فيما بعد عن السجون العربية الأخرى معاملة المساجين أجوا الجماعة قالوا طيب إحنا موافقين وهي مفتش السجون بده يجي فبدنا منكم تشكلوا لجنة حتى تفاوض على الطلبات وقالوا هذا الطلب موافقين عليه وهذا الطلب يعني صاروا بدهم يلفوا القضية فهذيك اللحظة حقيقة أنا ارتكبت خطأ قاتل كيف قالوا بتعملوا هذا اللجنة أجوا جميع الغرف تاع المساجين قالوا غرفة 27 هي غرفتنا بتمثلنا هم يطلعوا
1: أنتوا بديتوا في الهتاف وأنتوا اللي حرضتوهم
2: لا واحترمونا يعني هم كانوا يندهشوا بموضوع الشيوعيين المساجين العاديين حتى المجرمين.
1: نعم.
2: بالصلاة بال...
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفا، والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة. كنا نتكلم من جلسات عن تابعيا اسمه عمر بن عتبة بن فرقد السلمي. اشتهر عمر بالعبادة، واشتهر بالدعاء وبالزهد في الدنيا، مع أنه كان مالكا لها. لكن ما أحب أن أقوله اليوم، وهي آخر جلسة نتكلم عن عمر بن عتبة، لما ختموا ترجمته وهو من الصالحين من أولياء الله تعالى، قالوا آخر سطر يعني في ترجمته، قالوا: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني لم يشتغل بالعلم وتعليم العلم، فما كتب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. المسند هو كتاب حديثي يذكر فيه صاحبه الأحاديث التي أخذها بإسناد نفسه، من عند نفسه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني عمر بن عتبة ما كتب مسندا ولا ألقى دروسا على طلابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، شغلته العبادة عن الرواية، يعني كان الرجل منصرفا إلى عبادته، فبالتالي ما جلس لتدريس الناس ولا لتعليمهم. وهنا وقفة يا أيها الإخوة، هي التي أحب أن أجعل درس اليوم عليها فيما يتعلق بحديثنا عن الأولياء. هذا الدين مستحيل أن تمضي في دربه من دون علم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل تصير أنت من أولياء الله وأنت جاهل بدين الله، ما بيصير. أصلا أصل الولاية الموافقة، وأصل الولاية المحبة، فكيف تحب من لا تعرف؟ وكيف توافق من لا تعرف أمره ونهيه؟ هلأ في كثير من المسلمين، يعني هو ظاهره بيقول لك أنا بحب الله وبحب النبي وبحب الدين وروحي في هذا الدين، بس تجده بيرتكب محرمات. حتى إذا قلت له: يا أخي كيف عم تساوي؟ هذا حرام. بيقول لك: بالله حرام، والله ما بعرف. شايف؟ يعني هو يرتكب الحرام نتيجة جهله. لذلك الجهل يبعدك عن رب العالمين، والجهل يبعدك عن أن تكون وليا من أولياء الله تعالى، ويخشى أن تصير عدوا من أعدائه، وأنت تظن نفسك بأنك أنت من أوليائه. يعني مرات في شاب بيشرب بيرة وبيصلي وبيصوم وبرمضان بيحضر تراويح بيحضر تهجد، بس بيشرب بيرة، بيقول لك ما فيها كثير، هي كاتبين عليها أنه 0.004، بس هي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: والله ما بعرف، أنا ظنيت بس يعني أنه الخمر هي حرام، هذه مو خمر. يعني أنا صرت عم بحكي شيء أنتم ترونه يا أخواننا، بس فكروا معي بطريقة لحله. الآن بناتنا اللي عم يمشوا بالطريق يعني مناظر ما أنزل الله بها من سلطان، هدول الحقيقة بناتنا، يعني بالأخير هن بناتنا. ولما أنا عم بقول بناتنا، يعني بناتنا إن إحنا قاعدين بالجامع، ما عم بحكي بناتنا يعني بنات العالم الإسلامي، لا نحن اللي قاعدين بالجامع. طيب، من قال لابنتك أو لابنتي إنه بنطرون الجنز شرعي بالطريق إذا مشيت فيه بالشريعة؟ من قال؟ من قال لزوجتك أو لزوجتي إنه الكنز البضي شرعية تمشي فيها بالطريق؟ من أخبرها؟ يعني أحد أمرين،
يا إما هناك شرير أخبر هذه المعلومات أنه هي شرعية مظبوط، في واحد شرير يعني سيء أدخل إلى عقول أبنائنا وبناتنا هذا الشيء، يا أما عندهن من الجهل وعند يعني من الرجال الذين حولهم من الجهل ما الله به عليم، بحيث نفكر وتفكر هي أنه هذا شرعي. هلأ وصلنا إلى مرحلة بأن بعض الشباب يذهب بده يخطب من عائلة فيراها تلبس مانتو، فأمه بتقول لأمها أنه بس يعني أنا ابني بده إياها بدون مانتو، وهذا ابنه يعني مسلم وإيش وبيجي على الجامع كمان وبيصوم رمضان بيدفع صدقات، بيقول لك أنا روحي فدا الله. هلأ هو ما بيدري أنه هو عم بيعادي الله جهارا، ما بيدري، جهل، مشكلة الجهل يعني يؤذي. نشأ عندنا مجموعة من الشباب يأخذون أموال الناس ليتاجرون بها، حتى إذا خسروا ما بيكلف نفسه أي عناء أنه يبذل جهدا لسحب أقل خسارة ممكنة يعني الحاقة وسحب أكبر رأس من المال. بيقول لك أخي خسرنا، طيب شو خسرت؟ أنا أعطيك 3 مليون تشغلهم معي. بيقول لك إيه خسرتنا يعني شو أعمل أنا؟ طيب ماشي خسرت، بس يا أخي أنت فرجيني ماذا فعلت مشان تنجيني من الخسارة. طيب لما البضاعة بان معك أنه هي البضاعة ما عاد ما حد جيب ربحها تخسر مع فرق العملة، ليش ما توقفت؟ قلت لحالي بركي بيمشي الحال بعوضك. طيب أنت يا أخي بالأصل الشريك أمين، أنت الآن خائن، هذا المال لو كان مالك ما كنت خاطرت فيه، أما وأنه هذا المال مو مالك، مال هذا الرجل اللي أعطاك 3 مليون تشغل له ياهون، مال امرأة أعطتك مليون تشغل له ياهون، مال قريب لإلك أعطاك 500 ألف تشغل لك ياهون، قلت لحالك يلا ندخل، إذا ركزت ركزت ما ركزت شو خسران أنا؟ شو خسران؟ أنت خسرت دينك. من قال لهذا الرجل أنه أخي يعني إذا ربحنا ربحنا وإذا خسرنا خسرنا ماشي الحال؟ الأصل في الشريك أنه أمين، بدك تعامل مال شريكك كما تعامل مالك من الحفظ عليه والرعاية، فإذا قصرت أو تعديت فأنت ضامن. قال ما بعرف هيك، بعرف أنه اللي شغلون عم شغلون. يعني يخشى يا أخوانا أنه يتحول المرء إلى يعني عدو لله ومدريان، ما بيعلم. يعني ذكروا عن عمر بن عتبة، لك يعني ما مرة أقوله ياها، ما هو عالم وصالح وخير الرجل وله من الأعمال الصالحات الكثير ومكتوب بالأولياء، بس بآخر الترجمة تبعه قال لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني ترى ما اشتغل بالعلم تبهو، مع أنه صالح شايف. فما بالك يا أخوانا بشاب بيناتنا يعني عمره 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50، رجل عمره 60 أو 70 أو امرأة لا يلحق بمجلس علم. مر معنا في درس التنين أن الجهاد على 13 نوعا، 4 منهم جهاد نفس، و2 منهم جهاد شيطان، و4 جهاد كافرين ومنافقين، و3 جهاد الظالمين. لما بيجوا لجهاد النفس أول شيء بيقولوا أول رتبة يعني يلي بده يمضي في هذا الدين، قال مجاهدتها على تعلم العلم، لازم تجي تحضر مجلس علم وتجاهد نفسك، يعني نفسك ما كثير بتحب، تشبه نفسي، ما بتحب تلحق بركب العلماء، ما بتحب تحضر في مجالس علم، بس أنا بحاجة أن أجاهدها حتى أتعلم العلم، لأنه هذا الطريق يا أخي لا يسلك إلا بالعلم. فنصيحة يا أخواننا اللي بيناتنا ماله ملتزم بمجلس علم، يلي ملتزم فليحمد الله عز وجل، يلي ماله ملتزم لازم تلتزم، وحط خط تحت كلمة تلتزم، مو لازم تحضر لا، يعني لا، في إخوة بيحضروا الحقيقة بس بيحضروا على التيسير، بيحضروا على توكلنا هيك نحن منه، بيحضر على الفضة، هذا الفضة والتيسير وتوكلنا ما بيساوك مسلم، بتضلك بمكانك راوح وبضلي أنا بمكاني راوح وبتضل هديك الأخت بمكانها راوح. بده يلتزم، أنا لو لم ألتزم بكلية الطب ما بيعطوني شهادة طب.
انت لو لم تلتزم بمحلك التجاري ما بيصير عندك محل تجاري. اما وان المسلم لا يلتزم بمجلس علم ما بيصير مسلم. يعني الاسلام مو بالهيك، ليس لقبا الاسلام. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا. ماذا قال الله؟ قل لم تؤمنوا. أنا عم بقول لك مؤمن، الله قال لستم مؤمنين. بعد أنا مسلم عم بقول لك، الله مو مسلم، لك عم بحكي لك أنا مسلم. مين أصدق؟ الله لما هنين الله أصدق. الشغلة مو بالهوية، يعني إذا بنكتب لك أبوك سعيد وأمك مؤمنة صرت أنت مسلم، مبروك. مشكلة هي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. بس حتى تدخل في هذا الإيمان بدك أقل أقل أقل شيء مجلس علم في كل أسبوع حتى تتعلم به، حتى تلحق بركب هؤلاء الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية المفتوحة عبر الميادين. وفي آخر المستجدات، الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مختلف قرى الجنوب في خرق فاضح لإعلان وقف إطلاق النار. ويبقى اللافت ما يعكسه الإعلام الإسرائيلي عن تحول في ميزان القوى الاستراتيجي في الشرق الأوسط، حيث تقول صحيفة معاريف مثلا إن إسرائيل فقدت قدرتها على التأثير وصياغة المنطقة، وأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تجعل من إيران القوة الإقليمية الأقوى والأكثر تأثيرا. وتزامنا يصل وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، ويتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى سويسرا. ولمواكبة كل هذه التطورات نرحب في هذه التغطية بضيفينا، ومعنا من صنعاء المحلل السياسي عارف العامري، ومن بيروت محلل الميادين لشؤون السياسية والدولية قاسم عز الدين. أهلا بكما. البداية مع التطورات الميدانية في جنوب لبنان ومراسلنا علي الأحمر. صباح الخير علي. إذا يبدو أن رقعة الاعتداءات الإسرائيلية قد امتدت لتصل إلى البقاع الغربي، كيف يبدو المشهد التصعيدي اليوم؟
2: تحية طيبة لك فاطمة ولضيوفك وللسادة المشاهدين. بالفعل يستمر التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي، حيث رصدنا اعتداءات إسرائيلية في تلك المنطقة، والآن أسمع يعني أصوات غارات على ما يبدو في منطقة النبطي، سنشاهدها الآن، أو غارة الآن مباشرة على الهواء في بلدة كفر تبنيت. إذن الاحتلال الإسرائيلي صعد بشكل كبير من حدة غاراته واعتداءاته، وشن حتى هذه اللحظة أكثر من 45 غارة استهدفت عدد كبير من القرى الواقعة في قضاء النبطية. أن نتحدث عن النبطية الفوقى، كفر تبنيت، حبوش، إضافة إلى كفر رمان، حيث ارتقى شهيد من الجيش اللبناني كان في طريقه إلى مكان عمله في إحدى المراكز أو القواعد العسكرية التابعة للجيش اللبناني في الجنوب. نتحدث أيضا عن غارات استهدفت دير الزهراني وشوكين وعرب صليم، حيث ارتقى عدد من الشهداء ما لا يقل عن 3 شهداء ارتقوا في عرب صليم. كذلك الاحتلال اعتدى على الميرية وجبشيد والمنطقة الواقعة بين تول والكفور. نتحدث عن 5 غارات استهدفت أطراف الريحان ضمن سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مرتفعات إقليم التفاح على الريحان. هذه المنطقة تشرف بشكل كبير وواضح وتؤمن إشرافا راداريا وناريا وبصريا على منطقة إقليم أو منطقة قضاء النبطية. نتحدث أيضا عن غارات استهدفت عددا من القرى الواقعة في قضاء سور. في باريش أفدنا عن ارتقاء عدد من الشهداء، وكذلك في بلدة برج قلواي وصل عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 5 شهداء في باريش، وفي شحور ارتقت شهيدة وسقط 4 جرحى. في المجمل العام ارتفع عدد الشهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي والتصعيد المستمر يوم أمس تحديدا إلى أكثر من 47 شهيدا، فيما جرح أكثر من 100 شخص إثر سلسلة غارات واستهدافات واعتداءات إسرائيلية على الجنوب اللبناني وصولا إلى البقاع الغربي. حتى البقاع الشمالي في المجمل العام التصعيد هو سيد الموقف حتى الآن. هذا الإعلان أو إعلان وقف إطلاق النار الجديد الذي جرى التوصل إليه يوم أمس لم تلتزم فيه إسرائيل سوى لساعات، حيث عادت واعتدت بالمدفعية وبالقصف الفسفوري على منطقة النبطية ولا سيما بلدة كفر تبنيت. كذلك خلال ساعات متأخرة من مساء يوم أمس اعتدت وعاودت وشنت سلسلة من الغارات على منطقة النبطية وصولا إلى عرب صليم وعدد من البلدات الواقعة بجوار هذه المدينة. بالتالي نحن نتحدث عن تصعيد مستمر عن اعتداءات وغارات تعد أكثر من 45 غارة، عن ارتقاء عدد من الشهداء ومن بينهم عنصر في الجيش اللبناني. وعلى ما يبدو أن الجيش أصدر بيانا منذ بعض الوقت يتحدث فيه عن ارتقاء شهيد في بلدة كفر رمان. كذلك بالنسبة إلى الاعتداءات الإسرائيلية، نحن نتحدث أيضا عن غارات كانت تستهدف أيضا المزيد من القرى في قضاء سور. اللافت فاطمة أن باتت المنطقة التصعيد تتوزع على محورين أو منطقتين. في الأيام القليلة الماضية التصعيد تركز بشكل كبير على منطقة النبطية. سجل منذ نحو يوم أمس تجدد للتصعيد في منطقة سور وفي جوارها، أي أتحدث عن قضاء مدينة سور وليس كمدينة. وبالتالي بتنا أمام محورين أو منطقتين تشهدان تصعيدا إسرائيليا كبيرا. وإن كان مدينة النبطية هي منطقة النبطية هي مسرح الأحداث بشكل كامل، رصدنا الآن عبر الهواء غارة تستهدف كفر تبنيت. كل هذا القوس إذا صح القول، نتحدث عن كفر تبنيت، كفر رمان، نبطية الفوقة، وصولا للنبطية، كان قد شهد منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة عنيفة من الغارات أحزمة نارية، وصولا إلى حبوش، وصولا إلى مرتفعات الريحان التي تطل بشكل مباشر على الأماكن التي تموضع فيها جيش الاحتلال، الذي يبدو أنه يعني يواصل محاولاته المستميتة يعني في تلك المنطقة، أو يتواجد في الأماكن أو التموضعات التي وصل إليها، ما يدلل على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم حتى الآن باتفاق وقف إطلاق النار، وفي التحركات والاعتداءات التي يقوم بها تطرح علامات من الاستفهام حول ما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات أو المرحلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك علي الأحمر. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حذر من أن لبنان يمر بأخطر مرحلة في ظل مشروع مؤامرة أمريكية إسرائيلية دولية. وفي كلمة في المجلس العشرائي المركزي في الضاحية الجنوبية، أكد الشيخ قاسم أن المخطط يهدف إلى إنهاء المقاومة وشعبها وإعدام وجودها من لبنان بشكل كامل.
3: عملوا على أن تكون السلطة السياسية في لبنان هي الواجهة والمظلة التي من خلالها وبمخالفة الدستور تقوم بكل الأعمال الشنيعة التي تؤدي إلى مواجهة المقاومة وإسقاط المقاومة، إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي المقاومة، منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة وأن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة، التحريض على فتنة الجيش ضد المقاومة، الضغط على سوريا من أجل أن تتدخل من الشرق وأن تحاول أن تكون كماشة هي وإسرائيل من الشمال. لكن الحمد لله النظام السوري لم يستجب.
1: الشيخ قاسم أكد أن المقاومة أسقطت مؤامرة إنهائها وأن لديها هدفا ومشروعا قويا اسمه حقنا في الدفاع وتحرير الأرض، وهي التي أسقطت مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال الإسرائيلي الذي سيخرج حتى آخر شبر من أرض لبنان.
3: عدنا النظر بالهيكلية العسكرية وطريقة الإدارة مستفيدين مما حصل في معركة أولي البأس بما يتناسب مع المعركة الجديدة المحتملة. ثلاثة، عدلنا في أساليب القتال وعملنا العقيدة القتالية للمقاومة بما تتناسب مع الاستفادة من التجربة والظروف القائمة بعمليات الكر والفر وعدم الثبات في الأرض. أربعة، طورنا في إمكانات السلاح الملائمة والمسيرات، حافظنا على وحدة القوى المقاومة، وحدة حركة أمل وحزب الله وكل الشرفاء معنا، وكل واحد عمل بحسب القدرة اللي موجودة عنده، لكن الأساس أننا واحد المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له. لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا.
1: أرحب بضيفي مجددا، وأبدأ معك سيد عارف العامري. يعني من خلال كل المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار في الساعات الماضية والاتصالات الإيرانية الأمريكية وأيضا الوسطاء، يبدو أنه من خلال هذا التصعيد وتوسيع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية تحاول إسرائيل كسر هذا القطاع الإيقاع. كيف تقرأ هذه اللحظات وهذه المرحلة؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية أختي الكريمة، التحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. اليوم نحن نشاهد ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من خلال محاولة تقويض عملية السلام أو ورقة التفاوض التي تم التوقيع عليها من قبل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، بدليل أن هناك كثير من العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة حتى الآن، رغم دخول ما يسمى بوقف إطلاق النار منذ الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من يوم أمس، إلا أن الإدارة في النظام الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي وجدت نفسها اليوم بعد أن تخلى عنها الحليف الأكبر والحليف الأوحد اليوم في المنطقة، وخاصة بعد حرب أو بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية. نحن نجد أن الإدارة الأمريكية قد تخلت عن هذا الحليف وهو ديدنها، وقد تخلت عن كافة حلفائها في مرار سابقة أو في حروب سابقة أو حتى في عمليات سابقة، وخاصة ما رأيناه في أفغانستان عندما تخلت عن كافة أذنابها هناك، واليوم تتخلى عن الحليف الأكبر والأوحد في المنطقة الذي يجد نفسه وحيدا. إذن كان لابد على هذا النظام أو هذا الكيان أن يثير هذه الحرب وأن يعيد أو أن يستهدف المناطق اللبنانية وخاصة جنوب لبنان ليفرض عدد من الإملاءات على الإدارة الأمريكية، وهو يريد أن يكون له يد أو في هذا المشروع. إلا أن الإدارة الأمريكية، وبعد أن رأينا تصريحاتهم بالأمس سواء كان فانس أو ترامب، عندما قالوا بأن لولا الدعم الأمريكي لما كان هناك إسرائيل ولما كان هناك نتنياهو، إذن اليوم من يتبع التصريحات الإسرائيلية ويقرأ التحليلات الصادرة عن مراكز التفكير وسائل الإعلام الإسرائيلية يلمس بوضوح حجم السخط والقلق من أن واشنطن عند لحظة تضارب المصالح لم تتردد في تقديم حساباتها الخاصة على حسابات تل أبيب.
1: ويبدو أن لا نية لإسرائيل للتوقف عن اعتداءاتها والالتزام بهذه المذكرة التفاهم التي يعني تنص على وقف إطلاق النار. وأذهب إليك بهذه النقطة قاسم معز الدين، يعني بالتوازي مع ذلك تريد إسرائيل المضي في مسار التفاوض المباشر مع لبنان والمقرر منه الجولة المقبلة في الشهر الجاري، أي رسائل تريد إرسالها من خلال هذا التصعيد وبالتحديد استهداف الجيش اللبناني كما أعلن قبل قليل عن استشهاد أحد جنوده، كيف يقرأ هذا المشهد وهذا التصعيد الإسرائيلي؟
5: صباح الخير لك وللأستاذ عارف العامري والزملاء ومشاهدين ميادين الأكاد. يعني حقيقة الأمر ما تريده إسرائيل هو بالضبط ما تريده الولايات المتحدة، رغم كل الأقاويل والخلافات التي نسمعها وتتباين من هنا وهناك، لكن بنهاية المطاف هناك قرار أمريكي وإدارة أمريكية هي التي تتحكم. بموضوع السؤال الذي طرحته هو ماذا تريد والضغط على السلطة اللبنانية، أولا يجب أن نعرف ونتذكر أن إسرائيل لم تكن راغبة منذ اللحظة الأولى بالمفاوضات مع السلطة اللبنانية. السلطة هي التي طلبت مفاوضات مباشرة وطلبت تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، واقتنعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذا الباب هو مجدي للطرفين، مجدي للإدارة الأمريكية ومجدي للاحتلال الإسرائيلي، ويمكن أن تسير به مع السلطة اللبنانية لأهداف مشتركة أمريكية إسرائيلية في المنطقة. وخرج يعني اللقاء الخامس في واشنطن رغم الاختلاف والخلاف الكبير وامتعاض الجيش بالمفاوضات العسكرية، إلا أن روبيو وزارة الخارجية الأمريكية أكدت على الموضوعات التالية التي لم تزل تلتزم بها إسرائيل رغم هذا التصعيد، الذي وهذا التصعيد يؤكد أنها تلتزم بالبيان الخارجية الأمريكية. أولا هو إتاحة المجال لإسرائيل أن تدافع عن نفسها، وأن لها الحرية الحركة والعمل للدفاع عن نفسها، وهي ملتزمة بهذا الشكل بما تسميه قرار وقف إطلاق النار، على اعتبار أن قرار وقف إطلاق النار هو يلزم حزب الله أو يلزم حق إسرائيل بمكافحة الإرهاب ومكافحة حزب الله ومكافحة يعني كل هذه القوى والعضو وذراع إيران في لبنان. هذا لم تزل الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة ملتزمة به، ولم تضغط باتجاه آخر، ولم تزل إسرائيل تتصرف على هذا الأساس. ويكفي أن نوسع الصورة لكي يتبين ما نراه اليوم. الخلافات داخل الولايات المتحدة نفسها بالإدارة الأمريكية، عندما يتهم جيلي فانس بمعاداة السامية، كوشنر وويتكوف بأنهم خونة، من يتهمهم؟ ليس الإسرائيليين يتهم، الأمريكان، تيدي كروز، الصهاينة، نعم. الحرب، كلهم بهذا الاتجاه. الخلاصة من كل ذلك أن إسرائيل تراهن على اجتماع واشنطن المقبل، بأن يخرج هذا الاجتماع بالتأكيد على التزام السلطة اللبنانية بمحاربة حزب الله تحت شعار طبعا نزع السلاح وأرار الحرب والسلم وكل هذه الخرافات الوهمية والأسطورية، وأن تؤكد السلطة اللبنانية فصل الملف اللبناني عن مسار إسلام أباد، وتستغل الولايات المتحدة خاصة روبيو يستغل هذا الانشقاق لكي يسمح لإسرائيل أكثر فأكثر بالتوغل والدفاع عن أمنها، لتنفيذ وربط كل هذه المسائل بالمناطق التجريبية ونزع السلاح، كل هذه الموضوعات. وعلى سبيل المثال روبيو سيتجه بهذين اليومين بجولة خليجية أو الشرق الأوسط، من؟ البحرين، الكويت، الإمارات، على خلاف يعني الجولات التي كانت تشمل السعودية وقطر ومصر وباكستان وتركيا، كل هذه الأطراف معفية من جولة روبيو، لأن روبيو والإدارة الأمريكية تراهن.
1: ذلك سأسألك لاحقا عن هذه النقطة بالتحديد قاسم، لكن اسمح لي أن أذهب إلى رسالة حملت أكثر من دلالة سياسية، حيث رسم قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي حدود المرحلة المقبلة، محددا معادلة تجمع بين منح الفرصة للمسار التفاوضي والتمسك بالثوابت.
6: في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية جاءت رسالة السيد مجتبى خامنئي لتقدم صورة واضحة عن آلية إدارة القرار في طهران. فإيران التي خرجت من مواجهة معقدة وتدخل مرحلة سياسية دقيقة لا تزال تتحرك بمنطق الدولة والمؤسسات. رئيس للجمهورية يتعهد، مجلس الأمن القومي الإيراني يناقش ويقرر، قيادة تراجع وتمنح الإذن، وقوات مسلحة تواكب وتحمي المسار. ضمن هذا السياق يمكن قراءة رسالة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، رسالة لم تكن مجرد موافقة على مذكرة التفاهم مع واشنطن، بل كانت تحديدا دقيقا للمسؤوليات والصلاحيات وحدود المرحلة المقبلة. منذ البداية كشف رأس هرم القيادة في رسالته الموجهة للشعب أنه لم يكن يفضل هذا المسار، لكنه وافق عليه استنادا إلى تعهد رسمي قدمه رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للأمن القومي بالحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. هنا تكمن إحدى أهم الرسائل السياسية، فالقيادة منحت الفرصة للمسار السياسي، لكنها في الوقت نفسه حملت أصحابه المسؤولية الكاملة عن النتائج، لكن في المقابل لم تحمل الرسالة أي إشارة إلى تراجع في الثوابت، لا قبول بملاءات خارجية ولا تنازل عن عناصر القوة ولا فصل بين مصالح إيران ومصالح جبهة المقاومة. أما سرعة التفاعل من الرئاسة والخارجية والبرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي وحرس الثورة فبدت بمنزلة تأكيد إضافي على أن إيران حتى في أكثر الظروف تعقيدا لا تزال تدير خلافاتها وقراراتها الكبرى عبر مؤسسات الدولة لا عبر ردود الفعل. وفق رؤية الإيرانية لا يقاس نجاح التفاهم بالتوقيع بل بالتنفيذ، ولبنان ووقف الحرب عليه تحديدا بات اختبارا مبكرا لجدية المسار التفاوضي المقبل. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
1: وللوقوف أكثر عند الموقف الإيراني نذهب إلى طهران ومراسل الميادين مالك عابدة. إذن أكثر من رسالة وفي أكثر من اتجاه، ما هي الرسائل باتجاه الداخل والخارج من خلال هذه الرسالة؟

0: مالك، إذا سأعود إليك لاحقا. مالك، إذا هذه الرسالة سيد عارف جمعت بين إعطاء فرصة للمسار التفاوضي وأيضا التمسك بالثوابت. أي رسائل سياسية هي باتجاه الخارج قبل الداخل؟
1: بالطبع سيدتي الكريمة، اليوم الجمهورية الإسلامية وفق سياستها المؤسساتية بدءا من قيادة الثورة وحتى أصار مسؤول داخل المؤسسات الحكومية في الجمهورية الإسلامية في إيران، هي تستند في إطار الفكري والجيوسياسي إلى فهم ديناميكيات المنطقة واستشراف مساراتها المستقبلية، وأيضا لتساهم في بلورة رؤية استراتيجية واضحة تضمن الأمن والاستقرار بعيدا عن وصاية القوى الغربية أو التواجد الغربي في المنطقة. ويأتي هذا طبعا في سياق تأكيد وحتمية أن يكون أمن الخليج الفارسي بيد أبنائه وحلفائهم الطبيعيين الذين أثبتوا جدارتهم في الدفاع وفي قوة الردع. أخص هنا بالذكر الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تحجب الدور الأمريكي. اليوم الرسائل الجمهورية الإسلامية، ونحن نتحدث بالطبع عن الشريان الرئيسي الذي تتحكم فيه به الجمهورية الإسلامية، وكيف استطاعت أن تخضع العالم، ليس الإدارة الأمريكية فقط، ولكن هناك بالطبع مورست عدد من الضغوطات الغربية والعربية على الإدارة الأمريكية للتوقيع على هذه الاتفاقية والتوقيع على هذه مذكرة التفاهم ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الولايات المتحدة. إذن اليوم الجمهورية الإسلامية هي تفرض تحالفات جديدة من خلال التبادل المصالح ومن خلال الوقوف إلى جانب الحليف، ونحن وأكبر دليل على ذلك فرض الملف اللبناني أو الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، فرضها من ضمن مذكرة التفاهم في أول البنود أو في ثلاثة بنود كانت قد وردت في هذه المذكرة، بينما تتخلى الإدارة الأمريكية بالمقابل عن كافة حلفائها، وإن كانت تتخلى عن الصغار اليوم هي تتخلى عن الكبار. إذن اليوم ما هي الرسالة الإيرانية؟ الرسالة الإيرانية بأن هناك تحالفات جديدة امتدت من طهران وحتى البحر الأبيض المتوسط، ولا بد أن يكون هناك امتداد في الداخل أو الامتداد الإقليمي من خلال الأعمال الجديدة أو التحالفات الجديدة التي يجب على الأنظمة العربية وخاصة المطلة على خليج فارس أن تنسق مع الجمهورية الإسلامية، سواء كانت في الجوانب الأمنية أو الجوانب العسكرية أو الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي يدر على أو يعود بالنفط للدول غرب آسيا خاصة وعلى المنطقة على دول العالم العربي والإسلامي بشكل عام.
0: نعم، واسمح لي أن نعود إلى مالك عابدة الذي بات جاهزا معنا من طهران. إذا مالك، قبل أن أخوض معك في الحراك الدبلوماسي الجاري الآن باتجاه طهران وزيارة وزير الداخلية الباكستاني، أسألك في البداية كيف تفاعل الشارع مع رسالة السيد مجتبى خامنئي؟
2: نعم، في الحقيقة هذه الرسالة لقطت ضجة كبيرة في الأوساط الشعبية، ولا سيما أيضا في الساحات والميادين التي لم تخلو من الحضور الجماهيري والشعبي منذ بداية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وحتى اليوم. الناس هنا كانت تؤكد أن هذا الموقف، موقف القائد، يمثل أعلى درجات الحكمة، ويعلن أو يؤكد أيضا أن هذا الموقف يمثل دراية كبيرة وإلمام وإشراف على صناعة القرار هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هذه الرسالة التي وجهها إلى الشعب الإيراني أيضا تشكل دافعا وحافزا للمسؤولين والمعنيين، سواء كانوا في الحكومة الإيرانية أو أيضا في مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن ينطلقوا قدما نحو تحقيق أهداف التفاوض وتحقيق أهداف الشعب الإيراني، التي يقول الإيرانيون هنا أنهم قد لابد من تثبيتها في الساحة السياسية والدبلوماسية بعد أن كانوا قد ثبتوها في الساحة العسكرية وأكدوا قدرتهم وقوتهم ووقوفهم ضد ماكينة الاحتلال وماكينة القوات الأمريكية. أما بالنسبة إلى التطورات الإقليمية وأيضا التطورات السياسية هنا، فنعلم قبل قليل أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل لقاء المسؤولين الإيرانيين. سوف يلتقي بحسب الخارجية الإيرانية مع نظيره الإيراني وأيضا وزير الداخلية الإيراني وأيضا وزير الخارجية عباس عراقشي. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس وفي وقت مهم، حيث الآن المفاوضات الأمريكية الإيرانية ذات 60 يوما حتى الآن لم تبدأ، على الرغم من وصول الفرق الفنية إلى سويسرا قبل عدة أيام أو قبيل التوقيع على مذكرة التفاهم. ولكن المذاكرات أو المفاوضات الحقيقية والفعلية ما بين الوفدين الإيراني والأمريكي لم تبدأ، بسبب ما يقال هنا بأن إيران قد طلبت تعليق هذه المفاوضات، ريثما يتم التأكد من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تلتزم بما جاء في مذكرة التفاهم ذات 14 بندا.
0: البند الأول كان ترقب أي أخبار رسمية من طهران بخصوص التوجه إلى سويسرا. مالك، ما هي السياقات والدلالات وما هو المعلن عن هذه الزيارة للوزير المسؤول الباكستاني إلى طهران؟ وأيضا هل هناك أي معلومات فيما يتعلق بالتوجه إلى سويسرا؟
2: نعم، كنا نذكر سابقا أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها ولعبتها دولة باكستان خلال الفترة والآونة الأخيرة، والتي أفضت في الحقيقة بالإضافة إلى قطر إلى الوصول إلى نوع من التفاهم وتوقيع مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. الآن هذه الزيارة كنا نقول أنها تأتي في وقت حساس جدا، المفاوضات لم تبدأ، هناك شك إيراني، هناك انعدام للثقة، هناك أيضا هناك نوع من الحذر الإيراني في المضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم أو البنود الخاصة بإيران في مذكرة التفاهم دون أن يكون هناك إشارات إيجابية. لذلك اليوم يقول الإيرانيون أنهم لن ينفذوا ما جاء في مذكرة التفاهم بشكل كامل دفعة واحدة، وإنما سوف يكون هذا التنفيذ رويدا رويدا أو خطوة بخطوة، بمعنى أنه في حال عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بضبط إسرائيل ومنعها من تكرار اختراقاتها أو انتهاكاتها وعدوانها على لبنان، فإن لن يكون هناك تنفيذ للبنود 4 و5 وأيضا 10 و11.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة. ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم أهل عقيدة واحدة ملتزمين بنظرة عقائدية وسلوكية تجعلهم أمة متميزة، بل خير أمة أخرجت للناس على وجه الأرض. ثم عرف القرآن الكريم بالكافرين وأنهم الفئة أو الطائفة من الناس الذين لا ينفع معهم خطاب الرسل، خطاب المنذرين، فإن ثباتهم على الكفر قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية، لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود. كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية 8 في سورة البقرة حتى الآية 20، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين، فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التسكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين
6: ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين، وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك، إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغ وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة، وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن، وقس حالك على الأصناف الثلاثة. فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله، فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله، فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق، محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين. ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث، ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين، وتنكرا للمظلومين، وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولتطهر ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي، حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
3: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كان الحسين رضي الله عنه تعود منذ الصغر أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام والنبي يخطب الجمعة في المسجد والناس يستمعون إليه، أخذ الحسن بيد أخيه الصغير الحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران وذهب إلى المسجد حيث يخطب النبي. دخل إلى المسجد والقميصان يتعثران به ويقومان ويمشيان والحسن آخذ بيد أخيه الحسين كأنهما الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة بالناس. فلما رآهما نزل وذهب إليهما واحتملهما وصعد بهما إلى المنبر والناس ينظرون، أيقطع النبي خطبته لأجل ماذا؟ لأجل الحسن والحسين. فحملهما فلما صعد بهما المنبر قرأ قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الله أكبر.
0: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء بأصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان في المسجد الحسن والحسين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد صعد على ظهره، وكان النبي ربما أخر المصلين حتى ينزل من على ظهره، فما أجملها من علاقه بين الجد والأحفاد، بين إمام المرسلين وبين سيدي شباب أهل الجنة. فإذا أراد النبي أن يقوم أخذ بهما رفقا رفيقا ووضعهما خلفه، فإذا سجد عاد وصعد على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى انقضت الصلاة. يقول أبو هريرة: فلما انقضت صلاة العشاء وضعهما على فخذيه الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مثلهما بالقرب من رسول الله. يقول أبو هريرة: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، أذهب بهما إلى أمهما؟ فقال: لا. يقول: فبرقت برقة، برق في السماء أنارت الأرض، وبقي الضوء، والأمر عجيب والأمر غريب. عادة البرق لا يأخذ ثوان بل ربما ثانية، لكن تلك البرقة بقي نورها وبقي ضوءها. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما. فذهبا يمشيان في ضوء تلك البرقة، فلما دخلا إلى بيتهما انطفأ نورها. كرامة، وأي كرامة، لكنها لمن؟ إنها للحسن والحسين رضي الله عنهما.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله: هل رأوا محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامه، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا لا تفارقني أبدا. لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم، ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفجوع، ويرق لحاله فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا. كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة.
1: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

رجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العظيم. الحق سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن في ملكوته أشياء كثيرة تدل على عظمته وقدرته، فإذا كان في السماء والأرض أشياء كبيرة الحجم نستطيع أن نراها بسهولة، فهناك من خلق الله سبحانه وتعالى أشياء دقيقة جدا لا تدرك بالعين، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. وعظمة خلقه تعالى ليست في الحجم الكبير فقط، ولكنها في الأشياء التي تستطيع أن تدركها بعينك. مثلا الميكروبات والجراثيم أجسام صغيرة لا نستطيع رؤيتها. وهناك أشياء أيضا لا نراها كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وعلى سبيل المثال الحيوانات تحس بالزلزال قبل الإنسان، والبحث في عالم الفضاء وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الأرض يعطينا اكتشافات يذهل لها العقل. هذه عظمة الخلق فيما لا نرى ولا نحس ولا نعرف، إلى أن يكشف الله تعالى لنا بعض أسرار ملكوت هذا الكون فنعرف أسراره. الله جل جلاله عظيم في وجوده، وجوده أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العظيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: قل معي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد أنهكونا وعذبونا لنترك دين محمد.
1: وهل نترك الحق بعد أن رأيناه جليا واضحا؟
0: يا رسول الله، لقد لقينا من المشركين شدة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟
2: فقال الرسول الكريم مصبرا أصحابه: لقد كان المؤمنون من قبلكم يعذبون بأشد ما يفعل بكم، وما يصدهم ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
0: أبشر يا رسول الله، والله لنصبرن ونثبت حتى يظهر الله أمره.
2: فدعا له النبي الكريم: اللهم

0: لقد ازدادت قريش في تعنتهم وعدوانهم علينا.
1: هذا صحيح. ألاحظ أنهم تمادوا كثيرا بعد وفاة أبي طالب، فقد كان يحمينا ولو بقدر قليل.
2: فقال لهم الرسول الكريم: إني أخاف عليكم من أذى قريش، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.
0: قد مر الوقت سريعا منذ أن أعلن لنا رسول الله عن الهجرة للحبشة.
1: وما الفائدة وقد تمكنت قريش من إعادة المهاجرين؟
0: إنهم ماكرون بالفعل. لقد أشاعوا في الحبشة أن قريشا أسلمت، وذلك ليضللوا المهاجرين ويجعلوهم يعودون لديارهم.
3: لكن الأمر لم ينتهي بعد. هذه المرة أنا سأهاجر أيضا مع زوجتي.
0: حقا؟ هذا عظيم.
1: إن كنت ستهاجر يا جعفر فسوف نهاجر معك.
3: ما دام رسول الله قد أذن لنا بالهجرة ثانية فلم لا؟
0: وستكون أنت قائدنا ومترجمنا عند النجاشي.
3: إذن لنستعد للهجرة ونشد رحالنا، ولكن بسرية تامة كي لا تشعر قريش بشيء.
0: هذه المرة نحن أكبر عددا، 38 من الرجال و19 من النساء.
4: يا رب انصرنا على من ظلمنا وآمنا بجوار النجاشي.
0: هناك دفعة أخرى سوف تلحق بنا، أتمنى أن يصلوا بسلام.

0: جميعكم تعلمون ما فعله النجاشي بإجارته لأصحاب محمد، وإننا نخشى أن يتزايد عددهم هناك وتقوى شوكتهم ثم يعود لنا لمنازلتنا.
1: لا يجب علينا تركهم هكذا، يجب أن نتصرف وبسرعة.
2: وماذا يمكننا أن نفعل وقد فشلت خطتنا السابقة؟
0: أنا أرى أن نبعث برسولين للنجاشي ونقنعه بتسليمهم لنا.
2: وكيف سنفعل ذلك ما دام لا يعترض على وجودهم؟
0: نبعث له بالهدايا.
1: صحيح صحيح، بالكثير من متاع مكة النفيس، فإنهم يحبون الجلود المكية، فلنهدهم بعضا منها.
2: إن النجاشي يصغي كثيرا لبطارقته.
1: إذن نهدي البطارقة أيضا الكثير من الهدايا والأموال.
0: إذن فليكن لقاء الرسل بالبطارقة قبل لقائهم بالنجاشي، ليجعلوهم يقولون ما نريد.
1: بقي أن نختار الرسل.

0: الحمد لله، لقد جاورنا خير جار ونعمنا بالأمن الذي لم نحصل عليه في أرضنا.
1: الحمد لله، ونحن نعبد الله لا نؤذى ولا نسمع ما نكره.
2: أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الملك النجاشي يطلبنا للحضور لأمر هام. لقد جاء اثنان من كبار المشركين وهم يطلبون من النجاشي أن يسلمنا لهم.
1: يا إلهي، يا إلهي، فلنهرب من هنا.
0: لا تقلقوا، لا تقلقوا، إن رسول الله وصف النجاشي بالملك العادل وهو لن يخذلنا.
1: أيها الملك، إن هؤلاء غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يتبعوا دينك.
2: جاءوا بدين جديد ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. لن أسلمهم لكم قبل أن أسمع منهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تتبعوا يهودية ولا نصرانية.
0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، وليس لنا خلق مع الناس، حتى بعث الله لنا رسولا منا نعرفه بنسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، وأمرنا بحسن الخلق.
2: هات كل ما عندك يا جعفر.
0: أمرنا نبينا بالصلاة والصيام والزكاة فصدقنا.

0: قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك.
1: من هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما.
2: يا رسول الله، لقد قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
0: السلام عليك يا رسول الله.
2: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حمدا لله على سلامتك.
0: يا رسول الله، لقد عشنا آمنين مطمئنين في أرض الحبشة كما قلت لنا. إنهم حقا يحكمهم رجل لا يظلم عنده أحد، فلقد حملنا النجاشي في سفينتين إلى هنا.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا مع جعفر: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ قال الرسول الكريم واصفا غزوة مؤتة: استشهد زيد بن حارثة، أخذ جعفر الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا حتى قال: على جعفر فلتبكي البواكي. فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره أن الله تعالى قد جعل لجعفر جناحين

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قصة جميلة جدا حصلت برضو في سنة 9، ان واحد جيل سيدنا النبي اسمه صعصعة ابن ناجية المجاشعي، حد من العرب، وقال له يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا اسلمت وقربت من ربنا، ومعنى الكلام يعني، وشفت خيرات كتيرة في الاسلام، بس انا قبل الاسلام كنت انسان خير وبعمل عمل خير، هل ممكن ربنا يجيبه لي ويحطه في ميزان حسناتي رغم انه كان في الجاهلية؟ فقال له ايه الخيرات اللي كنت بتعملها؟ قال يا رسول الله كان لي ناقتين عشراوتين، كان عندي جملين حامل وضخام قوي، وبعدين ضل طلعوا يجروا كده في الصحراء تاهوا مني، فقعدت ادور عليهم فوجدت بيت في الصحراء كده فرحت، فقلت هل احسستم ناقتين عشراوتين؟ حد شاف منكم جملين كبار كده؟ فصاحب البيت قال له اه احنا وجدنا الجملين دول، وبعدين بصراحه احنا بعناهم لان احنا افتكرنا ما لهمش صاحب يعني، ولما الفلوس جات لنا انعشنا هذين البيتين من العرب، يعني احنا برضو اخواتك وعرب زيك وكنا في مصيبة مالية والجملين دول انقذونا. فهم قاعدين بيتكلموا كده، ست من البيت اللي جنبه بتقول لصاحب البيت ابشر فقد ولد لك ولد، فقال ان كان ولدا فاكرميه وان كانت بنتا فادفنيها. فسيدنا صعصعة ابن ناجية المجاشعي قال له ايه تستنى بس تدفن مين؟ هل اشتريت منك ابنتك؟ قال لا لا تتحدث العرب اني ابيع ابنتي. قال له يا سيدي مش هبيعها ولا حاجة، انا هشتري روحها بس يا ما تدفنهاش يعني. قال له بكام؟ قال له بالجملين اللي انت لسه واخدهم وبعتهم. قال له والجمل كمال اللي انت جاي بيه وراكبه ده؟ قال له هلا ارسلت معي احد الى بيتي وبعدين هبعتك مع الجمل. حاضر يا سيدي. الجمل كمان حاضر. ام رايح رجع بالبنت وما اتدفنتش الحمد لله رب العالمين، وبعدين أم مسيب له الجمل بتاعه. قال يا رسول الله فوالله لقد أعتقت 300 روح موؤودة ب300 ناقة، هل أؤجر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم تؤجر إذا هداك الله للإسلام. وهو فعلا كان أسلم، فكل واحد كان النبي بيحط قاعدة كده، كل واحد أسلم سيئاته اتغفرت قبل كده وكل الخيرات جابها معاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ومن المواقف الجميلة، هي مش جميلة بس جميلة لنا احنا اللي محتاجينها يعني، ان وفد بني أسد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة كلها وقالوا يا محمد جئناك نبايعك ولم ترسل إلينا جيشا، احنا جينا نبيعك من غير ما تحاربنا وفرنا عليك يلا، انه بيقول لسيدنا النبي يعني ايه انبسط يعني ان احنا ايه ما تعبناكش يعني. فنزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت جاي بتمن على النبي ان انا ما تعبتكش يعني في دعوتنا وما كانش في حرب واسلمنا، كانوا بيشاور على قريش وبقيت القبائل يعني، فربنا قال له لا دي نعمة كبيرة من ربنا أن هدى قلبك من غير ما يحصل أي حاجة، مجرد أن أنت سمعت كده جيت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن دي تذكرة لكل واحد طلع في الدنيا وقلبه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. صعصعة ابن ناجية المجاشعي محدش يعرفه، وده من أكابر أكابر الصالحين، كان مشرك بس كان عنده عمل صالح في الشرك، ولما النبي بعث وأسلم سأل النبي هو العمل الصالح ده ربنا يكافئني عنه؟ كان بيشتري أرواح البنات الموؤودة. شفت القصة؟ لسه سمعها. الراجل بيقول بنت ولا ولد؟ قالوا له بنت ادفنوها. انت بتدفن بنتك بالسهولة دي؟ قال العرب كانوا بيؤيدوا البنات. قال له استنى، خد الجمالين اللي انت خدتهم وخد جملي اللي انا ركبه، بس ما تدفنش بنتك. عملت كده قد ايه يا سيدنا صعصعة يلي ما حدش يعرفك في الدنيا؟ عمل كده 300 مرة وراح قال لسيدنا النبي، هو ربنا بعد ما انا اسلمت كنت بعمل كده في الجاهلية صعب عليا، وربنا هيجيب معايا حسناتي ولا اللي فات كله راح حسناته بسيئاته؟ فسيدنا النبي كان يقول كلمة للمشرك اللي يسأله السؤال ده، يقول له أسلمت على ما أسلفت من الخير، هات الخير اللي معاك والسيئات، لا السيئات راحت خلاص مدام أسلمت، هات كل الخير حطه في ميزان حسناتك. ويقول لهم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. ده ربنا، ده ربنا اللي مش بيضيع أجر من أحسن عملا مشركا. فاطمن لأي لحظة بتعمل فيها خير. حاجة أخيرة في الوفد اللي جي قال لي سيدنا النبي، يعني اشكرنا ان احنا اسلمنا من غير ما تحاربنا وجينا لك من غير ما تبعت لنا حد، فينزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا. المن على الله بيضلم القلب، لان ابن عطاء الله بيقول لك كفى من جزائه اياك على الطاعة ان رضيك لها اهلا. انت عارف ايه جزاء ربنا لي على الصلاة؟ انه سمح لي ان انا اصلي واقف مع ربنا، وانا على ما في من أخطاء أتكلم مع ربنا ويقبل علي بوجهه الشريف، ولما بتصدق بيسمح لي أني أستخدم فلوسي في إكرام عباده. الجائزة في الآخرة ما تتوصفش، وفي الدنيا كمان عايشين بستر ربنا، بس الجائزة الكبرى أنه وظفني في حاجة هو الكريم يرضى عنها. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفا، والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة. كنا نتكلم من جلسات عن تابعيا اسمه عمر ابن عتبة ابن فرقد السلمي. اشتهر عمر بالعبادة، واشتهر بالدعاء وبالزهد في الدنيا، مع أنه كان مالكا لها. لكن ما أحب أن أقوله اليوم، وهي آخر جلسة نتكلم عن عمر بن عتبة، لما ختموا ترجمته وهو من الصالحين من أولياء الله تعالى، قالوا آخر سطر يعني في ترجمته، قالوا: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني لم يشتغل بالعلم وتعليم العلم، فما كتب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. المسند هو كتاب حديثي يذكر فيه صاحبه الأحاديث التي أخذها بإسناد نفسه من عند نفسه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني عمر بن عتبة ما كتب مسندا ولا ألقى دروسا على طلابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، شغلته العبادة عن الرواية، يعني كان الرجل منصرفا إلى عبادته، فبالتالي ما جلس لتدريس الناس ولا لتعليمهم. وهنا وقفة يا أيها الإخوة، هي التي أحب أن أجعل درس اليوم عليها فيما يتعلق بحديثنا عن الأولياء. هذا الدين مستحيل أن تمضي في دربه من دون علم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل تصير أنت من أولياء الله وأنت جاهل بدين الله، ما بيصير. أصلا أصل الولاية الموافقة، وأصل الولاية المحبة، فكيف تحب من لا تعرف؟ وكيف توافق من لا تعرف أمره ونهيه؟ هلأ في كثير من المسلمين، يعني هو ظاهره بيقول لك أنا بحب الله وبحب النبي وبحب الدين وروحي في هذا الدين، بس تجده بيرتكب محرمات. حتى إذا قلت له: يا أخي كيف عم تساوي؟ هذا حرام. بيقول لك: بالله حرام، والله ما بعرف. شايف؟ يعني هو يرتكب الحرام نتيجة جهله. لذلك الجهل يبعدك عن رب العالمين، والجهل يبعدك عن أن تكون وليا من أولياء الله تعالى، ويخشى أن تصير عدوا من أعدائه، وأن تظن نفسك بأنك أنت من أوليائه. يعني مرات في شاب بيشرب بيرة وبيصلي وبيصوم وبرمضان بيحضر تراويح بيحضر تهجد، بس بيشرب بيرة، بيقول لك: ما فيها كثير، هي كاتبين عليها أنه 0.004، بس هي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: والله ما بعرف، أنا ظنيت بس يعني أنه الخمر هي حرام، هذه مو خمر. يعني أنا صرت عم بحكي شيء أنتم ترونه يا أخواننا، بس فكروا معي بطريقة لحله. الآن بناتنا اللي عم يمشوا بالطريق يعني مناظر ما أنزل الله بها من سلطان، هدول الحقيقة بناتنا، يعني بالأخير هن بناتنا. ولما أنا عم بقول بناتنا، يعني بناتنا إن إحنا قاعدين بالجامع، ما عم بحكي بناتنا يعني بنات العالم الإسلامي، لا نحن اللي قاعدين بالجامع. طيب، من قال لابنتك أو لابنتي إنه بنطرون الجنز شرعي بالطريق إذا مشيت فيه بالشريعة؟ من قال؟ من قال لزوجتك أو لزوجتي إنه الكنز البضي شرعية تمشي فيها بالطريق؟ من أخبرها؟ يعني أحد أمرين،
يا إما هناك شرير أخبر هذه المعلومات أنه هي شرعية مظبوط، في واحد شرير يعني سيء أدخل إلى عقول أبنائنا وبناتنا هذا الشيء، يا أما عندهن من الجهل وعند يعني من الرجال الذين حولهم من الجهل ما الله به عليم، بحيث نفكر وتفكر هي أنه هذا شرعي. هلأ وصلنا إلى مرحلة بأن بعض الشباب يذهب بده يخطب من عائلة فيراها تلبس مانتو، فأمه بتقول لأمها أنه بس يعني أنا ابني بده إياها بدون مانتو، وهذا ابنه يعني مسلم وإيش وبيجي على الجامع كمان وبيصوم رمضان بيدفع صدقات، بيقول لك أنا روحي فداء الله. هلأ هو ما بيدري أنه هو عم بيعادي الله جهارا، ما بيدري، جهل، مشكلة الجهل يعني يؤذي. نشأ عندنا مجموعة من الشباب يأخذون أموال الناس ليتاجرون بها، حتى إذا خسروا ما بيكلف نفسه أي عناء أنه يبذل جهدا لسحب أقل خسارة ممكنة يعني الحاقة وسحب أكبر رأس من المال. بيقول لك أخي خسرنا، طيب شو خسرت؟ أنا أعطيك 3 مليون تشغلهم معي. بيقول لك أخي خسرنا، يعني شو أعمل أنا؟ طيب ماشي خسرت، بس يا أخي أنت فرجيني ماذا فعلت مشان تنجيني من الخسارة. طيب لما البضاعة بان معك أنه هي البضاعة ما عاد ما حد جيب ربحها، تخسر مع فرق العملة، ليش ما توقفت؟ قلت لحالي بركي بيمشي الحال بعوضك. طيب أنت يا أخي بالأصل الشريك أمين، أنت الآن خائن، هذا المال لو كان مالك ما كنت خاطرت فيه، أما وأنه هذا المال مو مالك، مال هذا الرجل اللي أعطاك 3 مليون تشغله يا هون، مال امرأة أعطتك مليون تشغله يا هون، مال قريب لإلك أعطاك 500 ألف تشغلك يا هون، قلت لحالك يلا ندخل، إذا ركزت ركزت، ما ركزت شو خسران أنا؟ شو خسران؟ أنت خسرت دينك. من قال لهذا الرجل أنه أخي يعني إذا ربحنا ربحنا وإذا خسرنا خسرنا ماشي الحال؟ الأصل في الشريك أنه أمين، بدك تعامل مال شريكك كما تعامل مالك من الحفظ عليه والرعاية، فإذا قصرت أو تعديت فأنت ضامن. قال ما بعرف هيك، بعرف أنه اللي شغلون عم شغلون. يعني يخشى يا أخوانا أنه يتحول المرء إلى يعني عدو لله ومدريان، ما بيعلم. يعني ذكروا عن عمر بن عتبة، لك يعني ما مرة أقوله ياها، ما هو عالم وصالح وخير الرجل وله من الأعمال الصالحات الكثير ومكتوب بالأولياء، بس بآخر الترجمة تبعه قال لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني ترى ما اشتغل بالعلم تبهو، مع أنه صالح شايف. فما بالك يا أخوانا بشاب بيناتنا يعني عمره 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50، رجل عمره 60 أو 70 أو امرأة لا يلحق بمجلس علم. مر معنا في درس التنين أن الجهاد على 13 نوعا، 4 منهم جهاد نفس، و2 منهم جهاد شيطان، و4 جهاد كافرين ومنافقين، و3 جهاد الظالمين. لما بيجوا لجهاد النفس أول شيء بيقولوا أول رتبة يعني يلي بده يمضي في هذا الدين، قال مجاهدتها على تعلم العلم، لازم تجي تحضر مجلس علم وتجاهد نفسك، يعني نفسك ما كثير بتحب، تشبه نفسي، ما بتحب تلحق بركب العلماء، ما بتحب تحضر في مجالس علم، بس أنا بحاجة أن أجاهدها حتى أتعلم العلم، لأنه هذا الطريق يا أخي لا يسلك إلا بالعلم. فنصيحة يا أخواننا اللي بيناتنا ماله ملتزم بمجلس علم، يلي ملتزم فليحمد الله عز وجل، يلي ماله ملتزم لازم تلتزم، وحط خط تحت كلمة تلتزم، مو لازم تحضر لا، يعني لا، في إخوة بيحضروا الحقيقة بس بيحضروا على التيسير، بيحضروا على توكلنا هيك نحن منه، بيحضر على الفضاء، هذا الفضاء والتيسير وتوكلنا ما بيساوك مسلم، بتضلك بمكانك راوح، وبضلي أنا بمكاني راوح، وبتضل هديك الأخت بمكانها راوح. بده يلتزم، أنا لو لم ألتزم بكلية الطب ما بيعطوني شهادة طب.
انت لو لم تلتزم بمحلك التجاري ما بيصير عندك محل تجاري. اما وان المسلم لا يلتزم بمجلس علم ما بيصير مسلم. يعني الاسلام مو بالهيك، ليس لقبا الاسلام. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا. ماذا قال الله؟ قل لم تؤمنوا. أنا عم بقول لك مؤمن، الله قال لستم مؤمنين. أنا مسلم عم بقول لك، الله مو مسلم، لك عم بحكي لك أنا مسلم. مين أصدق؟ الله. لما هنين الله أصدق. الشغلة مو بالهوية، يعني إذا بنكتب لك أبوك سعيد وأمك مؤمنة صرت أنت مسلم، مبروك. مشكلة هي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. بس حتى تدخل في هذا الإيمان بدك أقل أقل أقل شيء مجلس علم في كل أسبوع حتى تتعلم به، حتى تلحق بركب هؤلاء الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

وفي المنعطف الأخير قرع انتباهه النذير صارخا: أين المصير بعد التنقل والمسير؟ فقد طالت المهلة واستحكمت الغفلة، فأيقظ الفكر واحذر الدنيا فإنها مرتع المكر.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

ظاهرة الاحتباس الحراري. يتألف الغلاف الجوي من غاز النيتروجين ومن غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى أيضا كثيرة. ولو أن أي مقدار من المقادير زاد أو نقص لاختلت الحياة على وجه الأرض. ما هو الاحتباس الحراري؟ أي إن حرارة الأرض محبوسة داخل الغلاف الجوي وتزيد من معدل درجات الحرارة، بما يهدد التوازن البيئي وينذر بالكوارث الطبيعية وبهلاك الإنسان والحياة. من إحدى الزيادات غاز الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الحدود المسموحة بها، وهي زيادة خطيرة لم تحدث من قبل على وجه الأرض، وهذا طبعا بسبب التلوث وبسبب النفايات الصناعية والنفايات النووية وبسبب إهمال الإنسان لبيئته وعدم حفاظه عليها. اليوم أكثر من 500 عالم في مؤتمر البيئة الذي عقد في باريس في العام 2007 قد أطلقوا نداء استغاثة، لكن القرآن قد أطلقه قبل 14 قرنا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروى أن أحد العلماء كان يربي طفلا صغيرا ويريد أن يتربى على الخوف من الله ومراقبته، فأعطاه حمامة وقال له اذهب واذبحها حيث لا يراك أحد. فكان هذا الطفل يقظا حي القلب، فكلما ذهب في مكان لا يوجد فيه أحد أراد أن يذبح هذه الحمامة، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه ونظر الملائكة الكرام الكاتبين، فجاء بالحمامة إلى شيخه وقال لا مكان إلا والله تعالى يراني فيه وملائكته يحيطون بي. فتبسم الشيخ وعرف أن لهذا الفتى شأنا، وكان هو من كبار أصحاب السلوك والاستقامة. في القرآن الكريم تجد مصطلح الحفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر تعالى أن عليكم حفظة أو حافظين، إذن هم مجموعة من الملائكة على الأقل اثنان عن اليمين وعن الشمال أو أكثر من ذلك، وربما يكونون يتناوبون كما في الحديث الآخر اثنان بالليل واثنان بالنهار. مقصود هنا قال حافظين، ووصفهم بالكرم كراما. الكرم هنا أخلاق، طبيعة، طيبة، طهارة. ومن طبع الإنسان أنه دائما يستحي من الرجال الكرماء، وأنت تجد مجموعة من المراهقين أو المنحرفين أو مدمن المخدرات ربما تعارفوا مع بعضهم، فهم يفعلون كل ما يخطر في بالهم لأنهم متواطئون على هذا الأمر ومتجرئون عليه، لا يخاف بعضهم من بعض ولا يستحي بعضهم من بعض. بينما لو وجد معهم أو رأوا أو مر بهم أو فاجأهم شخص يهابونه ويحترمونه يعزونه يقدرونه، فهنا يتجمدون ويستحون ويخجلون ولا يريدون أن يفعلوا هذا الخطأ أمامه. فالله تعالى هنا قال وإن عليكم لحافظين كراما، وزيادة على ذلك كاتبين، ليسوا فقط أناس مروا بكم أو صادفوكم أو اكتشفوكم، كلا، بل هذه مهمتهم، ومهمتهم أنهم يقومون بالكتابة، فكل شيء مكتوب مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، فهم يكتبون القليل والكثير، حتى ورد أنهم يكتبون الكلام اللغو الذي ليس له معنى أو الفعل الذي ليس له معنى ولا يعتبر واجبا ولا محرما ولا عليه حساب ولا عقاب، ثم يمحى ويزال ويبقى ما كان مدار تكليف أو محاسبة أو مؤاخذة أو فيه إثم أو له أجر، فهم كاتبون. زيادة على ذلك يعلمون ما تفعلون. إذن هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى وهبهم ومنحهم قدرة غير عادية على العلم والمعرفة والإحاطة بالإنسان، فهم يعلمون ما يفعله الإنسان، ولذلك حتى خطرات القلب يطلعون عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى ويعرفونها. ولذلك ورد في قصة الهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتب الله تعالى عليه سيئة واحدة، لكن إذا هم بها فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، لأنه تركها لوجه الله. يعني هذا ليس ترك السيئة عجزا، وإنما تركها خوفا من الله أو حياء من الله فكتبت له حسنة. إذن هم يدركون الهم الذي يخطر في بال الإنسان ويسجلونه للإنسان أو عليه. يعلمون ما تفعلون. سبحان الله، القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا ما تستثير خيال الإنسان، والخيال شيء مؤثر جدا، والكثيرون يغفلون عنه ولا يستفيدون منه إلا فيما لا يحسون فيه، ربما يستفاد منه في الشرع عند بعض الناس، فيتخيل الإنسان مثلا معصية يرتكبها أو إثما، فتجد أن الخيال يصور له مثلا هذه المعصية إن كانت خلوة بامرأة أو كانت شربا أو كانت سفرا في غير طاعة
أو كانت يعني مالا ينتهبه، يصور الشيطان ويصور الخيال له هذه المعصية بصورة رائعة وجميلة ولا تمت إلى الواقع بصلة، حتى أنه إذا كتب له أن يواصل يعاقر هذا الذنب شعر بخيبة أمل وأنه لم يكن هذا هو الشيء الذي في باله وفي خياله. بينما هناك الخيال الإيجابي، أن تتخيل هؤلاء الملائكة الذين هم عن يمينك وعن شمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح قومك. والحديث يعني الآية الكريمة ترشد إلى صحة معناه، أن تستحي من الله كما تستحي من رجل أو رجلين من صالح قومك، تستحي من ملائكة الله لأنهم معك فعلا. فبدلا من أن تكون هذه معلومة الإنسان يقر بها دون أن يتخيلها، لماذا لا يتخيل الإنسان دائما ويستذكر كل ما صح من نومه أو خرج من منزله أو تحرك أو هم بفعل فعل طاعة أن هناك ملائكة يشاهدونك وهم معك، المجلس هذا لا ينفصلون عنه ولا يبتعدون عنك في حال من الأحوال. حتى إن الحديث الوارد أنهم يتركون الإنسان أو يخلون بينه وبين نفسه إذا دخل الخلاء هذا لا يصح. إذن هؤلاء الملائكة المرافقون للإنسان المصاحبون له المطلعون عليه، وهم أيضا يتحلون بالكرم والطيب والطهر والاطلاع، ومهمتهم هي المراقبة والتسجيل والتدوين، وهم يحبون للإنسان الخير ويفرحون إذا رأوا عليه ويكرهون له الشر ويحزنون إذا رأوا عليه. أن يألف الإنسان هؤلاء الملائكة ويستحضرهم في نظره ويرسمهم في خياله وهم معه يشاهدونه، ألا يدعو هذا للخجل؟ ألا يدعو للحياء؟ ألا يدعو للكف عن المعصية ويحفزه على فعل الطاعة؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نظر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ملائكته، لكن هو عز وجل من فوق سبع سماوات وهو الإله العظيم المنان المنعم المتفضل، هو أيضا يراك، يرى الإنسان وهو على طاعته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى الإنسان وهو في خلوته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يرى الإنسان وهو على معصيته فلا يفوته شيء سبحانه، ولا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية. استحضار الرقابة الإلهية، تخيل الملائكة المرافقين لك لا يفارقونك في حضر ولا في سفر ولا في ليل ولا في نهار ولا في خلوة ولا في جلوة. هذا من شأنه أن يجعل الإنسان يتأثر بهؤلاء المرافقين، يتأثر بأخلاقهم، يحاول أن يكون كريما وأن يكون محصيا على نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة، دعوة إبراهيم، دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزة عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: وسلم: لا تؤذونني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. وقال: عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر خاطبا، فالتفت إلى النبي وقال: إنها ما زالت صغيرة يا رسول الله، وسأرسلها إليك لتراها. ثم غادر النبي دار أبي بكر، وكانت السعادة والفرحة تغمران نفس الصديق، وأنه لشرف ومنزلة سامية أن يصاهره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل حرم أهله ونادى عائشة التي كانت نحو 9 من عمرها، والتي كانت منهمكة في اللهو بدميتها، ثم حملها إناء فيه تمر وطلب إليها أن توصله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: هذا كل ما عندنا يا رسول الله، فهل يوافقك؟ فعل أبو بكر ذلك بعد أن حدث زوجته أم رومان بالأمر وأخذ برأيها. أسرعت عائشة الطفلة إلى بيت رسول الله، فهش لها وحياها، ثم قدمت له ما أرسلت به وقالت له ما علمها أبوها، ثم عادت ثانية إلى والدها فسألها: ماذا قال يا بنية؟ فأجابت: نعم وعلى بركة الله. خطبت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وبقي أمر هذه الخطبة مكتوما لا يعلم بها أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزوجته أم رومان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التردد على دار أبي بكر فيوصي بعائشة خيرا. لقد وثقت هذه الخطبة أواسر المحبة والصداقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبي بكر رضي الله عنه، وزادتها متانة وقوة، وتمتنت عرى الأخوة بينهما إلى أقصى الحدود. ومرت السنوات، وفي يوم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مذكرا رسول الله قائلا بحياء: ما الذي يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وكأنه تنبه إلى نفسه، وفكر في خطبة عائشة التي مضى عليها سنوات. فعائشة اليوم قد اكتملت أنوثة، وهي أصلح ما تكون لإتمام الزيجة، إذ أتمت 13 من عمرها. دخلت عائشة رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل ضمن جهازها الدمى، يغلب على تصرفاتها طابع الطفولة، فلقد كانت طفولة عائشة محببة إلى رسول الله. كبرت عائشة ونضجت واستوت عقلا وفهما وإدراكا، فكانت سيدة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترعى شؤونه وتدبر أموره، وتواسيه حين تجب المواساة، وتطيعه في توجيهاته، وتحفظ عنه الكثير من أقواله، وتتأسى بأفعاله، وتقوم بأمور الزوجية خير قيام. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ذلك الفضل، فكانت أحب نسائه إليه، وعرف فيها الذكاء والوفاء والوعي والفهم، فقال موصيا أصحابه وأهله: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. ذلك لما كانت تتحلى به من الفقه وما كانت تستوعبه من العلم. وفي ذات ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حيث مدافن المسلمين، وكثيرا ما كان يخرج إليها ليلا يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو للمؤمنين ويتذكر الموتى والآخرة. فاستفاقت عائشة ولم تجده بجوارها، فقلقت وتحيرت في أمرها، وظلت على حالها تلك حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما هي عليه من الهم والأرق، فأنكر ذلك منها وقال لها: إذن فقد غلبك شيطانك يا عائشة. فسألت: ألي شيطان يا رسول الله؟ فقال: نعم، لكل إنسان شيطان. فأردفت: وحتى أنت؟ فقال رسول الله: نعم، ولكن الله تعالى أعانني عليه فطردته. ولقد وصل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إلى حد جعل باقي نسائه صلى الله عليه وسلم تشتد غيرتهن منها، وتدفعهن تلك الغيرة أن يرسلن فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله يطلبن إليه العدل بينهن. فجاءت أباها تنقل إليه احتجاج أزواجه، فغضب صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها بوجهه مع حبه الشديد لها، لكن فاطمة أعادت الحديث وكررت الطلب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تحبين ما أحب؟ فردت: بلى يا رسول الله. فقال لها: إذن أحبي عائشة. فسكتت فاطمة برهة. أضاف بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فليتقين الله في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في فراش واحدة منهن غيرها. وفتن الشيطان يوما نساء النبي صلى الله عليه وسلم ووسوس إليهن أن يطلبن زيادة النفقة والتوسعة عليهن، فغضب لذلك غضبا شديدا وأقسم أن لا يدخل بيوتهن شهرا، كما خيرهن بين متعة الحياة وزخرفها وزينتها وبين العيش في كنف النبوة. ولما آثرن البقاء بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أول بيت يدخله من بيوت أزواجه هو بيت عائشة، وكان مما قالته رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفي هذا تخيرني؟ بل أختار الله ورسوله.
1: نساء حول الرسول: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قرر الشيخ أن يبحث عن عمل. عقدت مسابقة توظيف لمدرسين، ودخل 1500 متسابق، وكان الشيخ أحمد ياسين من بينهم.
1: طبعا نزل المسابقة وطلع من الأوائل زيي.
2: طبعا، من يجتهد ويقرأ يصل لما يريد.
0: صحيح، كان من الأوائل، ولكن كان على الفائزين أن يدخلوا مقابلة بعد الامتحان. وفي المقابلة،
3: ايش الاسم؟
4: احمد اسماعيل ياسين.
3: انت شايف حالك بتنفع تكون معلم؟
4: كان حلمي ان اكون معلم، اعلم الناس وادلهم على الخير، وانا اشعر بعون الله اني بقدر، بس ممكن اتغلب شوية في بعض الاشياء الصغيرة.
3: انت لا تصلح لان تكون معلما.
4: لماذا؟
3: لانك مريض ولا تستطيع الحركة.
4: ولكن انا لدي القدرة على ان اعلم وأن أؤثر في الناس وأن أفهمهم.
3: لا لا يمكن، أنت بتنفعش، بدنا مدرس يعلم مش مدرس الناس تساعده.
4: الله يسامحكم، أكيد لو ربنا كاتب لي خير في هالشغلانة حتوفق فيها، وإذا لا أكيد ربنا حيبعت لي أحسن منها. بس تسمح لي بنصيحة، لو أجا عندك حدا عنده إشي زيي تجرحش مشاعره، قل له أي شي يخلي

0: بكرهه، ليش بحكي هيك مع الشيخ؟
1: ولكن يا بابا عن جد حتى لو بدهمش يوظفوه ما يضايقوه ما يزعلوه.
2: لكن الحمد لله في اليوم الثاني وإذا بالمسؤول عن التوظيف يبعث للشيخ حتى يوظفه.
1: طيب هو ليش غير رأيه؟

0: يا سيادة المحافظ، إن من بين الفائزين في الوظائف شاب مريض، وأنا قلت له أنت غير مناسب.
1: كيف يكون غير مناسب وفاز على 1500 متسابق؟ وكيف يكون غير مناسب وقد نجح؟
0: ها؟ ولكن يا سيدي هو رجل مريض.
1: هو مريض ولكنه مجتهد وناجح وقادر. غدا ترسل إليه وتعينه وتدعو له بالشفاء، مفهوم؟
0: شارة إليك، مبروك، أنت توظفت.
2: شكرا لله على فضله، ثم شكرا لكم.
0: ما تشكرنيش، أنا ما كنت بدي أعينك. بدك تشكر؟ أشكر المحافظ.
2: أبلغه سلامي وشكري، وليتني أستطيع أن أوصل له شكري، ولكن كنت على يقين لو أن الخير لي في التدريس لن يوقف أحد قدر الله.
0: أتمنى لك التوفيق وسلامتك.
3: برافو عليه هذا المحافظ، أنا بحبه.
4: ياه يا أبي، أكيد فرح الشيخ كثيرا.
5: طبعا، أي إنسان يتعب ينتظر نتيجة تعبه، ولكن لما اللي بيجتهدش وبيتعبش هو اللي بياخد المناصب وبيتوظف وبتصير الواسطات تدخل، الناس بتيأس وبتشعر بالظلم، وأكيد بيصيروا يدوروا على وظائف برا بلادهم عشان يحققوا أحلامهم. عشان هيك كتير من علماء العرب سابوا بلادهم لأنه انظلموا، ما أخذوا فرصتهم.
3: هذا صحيح. طيب، وبعد أن قبل الشيخ في الوظيفة؟
5: الشيخ وإن كان مسرورا في الوظيفة كان عنده حلم تاني يفكر فيه.
4: حلم؟ حلم ماذا؟

0: يا رب يا رب.
1: هون عليك، قول لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: عساك بخير، مالك شايفك متضايق؟
0: تعرف كان نفسي أكمل تعليمي زي بقية زملائي. يلا الحمد لله.
1: سبحان الله، كنت أنت أحسن واحد فينا. إن شاء الله ربنا يحسن الحال وبتكمل دراستك.
0: كيف بدي أكمل؟ الوضع صعب والأهل بدهم مصروف والعلاج تبعي. يا رب.
1: توكل على الله وقول يا رب، وإن شاء الله ربنا بيحسنها. اسمع، إيش رأيك تسجل في الجامعة انتساب؟ وبهيك بتشتغل ووقت الامتحان بتروح.
0: بينفع هيك؟ وين هذا؟ في أي جامعة؟
1: عين شمس، هيك بتقبل.
0: بدي أروح أسجل، لو هيك بدي أسجل. ويا رب يا رب.

0: مسجل الشيخ في جامعة عين شمس، وقدم أوراقه وصار يدرس، ووقت الامتحان يذهب لمصر ويقدم امتحانات، وكل مشوار لمصر كان الشيخ أحمد سعيدا فيه.
1: ما الذي كان يجعله سعيدا رغم المعاناة؟

0: ايه يا احمد جايبه معاك؟
1: جبت لكم اكل فلسطيني، جبنه وزيتون وزيت ولبنه، بس اشي حتاكلوا اصابعكم وراه.
2: افتح يا حبيبي افتح، ده احنا ميتين من الجوع.
1: جبت لكل واحد فيكم هديه، يا رب تعجبكم.
0: الله، ده انت تعب نفسك قوي. ثلاثه بالله العظيم، المره الجايه ما انت جايب حاجه معاك. خلاص وضعكم صعب ومفيش فلوس، برضو احنا مقدرين ده.
1: اصلي انا بحبكم كتير، متحير كيف اعبر لكم عن حبي. الا بالمناسبه يا محمد، انا عايز دفتر المحاضرات بتاعك، ممكن انقل المحاضرات وارجعه لك؟ فين مازن وكرم عبد الله؟
2: تلاقيهم نايمين، دول لو عرفوا انك جاي النهارده.
1: ده انا عملت حسابهم.
0: الا قول لي يا احمد، انتوا ظروفكم الاقتصاديه عامله ازاي؟
1: الوضع في فلسطين صعب والناس عايشه حياه صعبه.
2: انتوا الامريكان علموكم انجليزي؟
1: لا يا عين، الالمان. لا ما فيش عندنا امريكان، انا تعلمت الانجليزي في غزه لحالي.
2: هي غزه دي في اسرائيل؟
1: هاي فلسطين، وهي المناطق اللي احتلها اليهود، وهي مدينة غزة.
3: وهم يا بابا كانوا عن جد مش عارفين ايش وضع فلسطين وايش يعني اسرائيل.
4: صحيح، الناس كانت ملهية، كل واحد بيدور على كيف يعيش بس. الله يعين الناس.
5: وبعدين ايش صار؟
4: وظل الشيخ يعمل في التدريس ويذهب لمصر في اوقات الامتحانات، وفي يوم 8/12/65 طرق الباب بقوة في ساعة متأخرة.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
7: أنتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. سأحدثكم في هذه الحكاية عن أمينة. أمينة امرأة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة ولديها 3 أولاد، تصلي وتصوم وتتلو القرآن الكريم وتلبس اللباس الإسلامي، ولكنها لا تملك من الأمانة ما يتناسب مع اسمها، فهي رغم بساطتها وطيبة قلبها امرأة ثرثارة تخوض في أعراض الناس بالغيبة وتمشي بينهم بالنميمة، وكما يقولون باختصار لسانة متبرئ منا. أمينة ترى أن ذكر عيوب الناس والتعرض لمساوئهم ليس هو الغيبة المحرمة، والمحرم في رأيها فقط هو الافتئات على الناس ووصفهم بما ليس فيهم. في كل جلسة نسوية توجد فيها أمينة يتم غربلة الناس بالغربال، هذه قصيرة وهذه طويلة، فلانة غبية وهذه فقيرة، وتلك فوضوية، ولباس فلانة قديم ولباس فلانة مشرشح، بيت فلان صغير وبيت فلانة متسخ. يمكن لمن يمر بجانب البيت الذي تتواجد فيه أمينة أن يسمع صدى الضحكات النسائية من مسافة أمتار. في الحقيقة فات أمينة أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب. لأمينة علة أخرى غير الغيبة، فهي تنقل الكلام بين الناس، أي تمشي بين الناس بالنميمة. لا ينسى أبو ماهر ابن عم أمينة المشكلة التي أشعلتها أمينة بينه وبين زوجته عندما نقلت إليه ما قالته زوجته لصديقاتها عن بخله وسذاجته. يومها عاد إلى بيته مشحونا بالغضب ودماؤه تغلي في عروقه، فاستقبلته زوجته هناء مرحبة مهللة كعادتها، ولكنه شتمها ولعن الساعة التي جمعت بينه وبينها. فوجئت هناء بغضب زوجها وهياجه لم تفهم له سببا، ونشبت بين الزوجين مشكلة كبيرة ولم يستطيعا حلها إلا بعد أيام من العكر والخصام وتدخل الأهل والأحباب. جهود أمينة هذه في النميمة وتوصيل ما قاله فلان عن علتان وما قالته علتان عن فلانة أدت إلى خراب البيوت العامرة وهدم الصداقات النافعة. يشتكي زوج أمينة من انشغال زوجته عنه وعن أولاده، فهي مشغولة دائما بالحديث مع الصديقات والجارات إما على الهاتف أو في زيارات شخصية، ويشتكي أيضا من ثرثرتها ولدتها وعجنها، ويلومها كلما اغتابت أو نمت، فهو لا يحب هذا الطبع المقيت. ولكن أمينة ترى أن في شكوى زوجها من تصرفاتها تدخلا غير مبرر في شؤونها الشخصية، فهي ترى أن ما تفعله ضروري جدا للمصلحة العامة، فهي تكشف الحقائق وتعري الناس أمام بعضهم البعض كي لا يكون لهم وجهان أو لسانان، فهي تكره ذا الوجهين واللسانين، ولذلك ترى أنه لا بد من التضحية في سبيل كشف المستخبى. عندما يواجهها أحدهم محذرا إياها من الوقوع في النميمة المحرمة تقول: أنا لا أنم، أنا أنقل الكلام بحذافيره بأمانة، فأنا أمينة واسمي على جسمي، أنا أنبه فلانا من فلان وأكشف لفلانة ما تقوله عنها فلانة من وراء ظهرها. وإذا صادف أن نعت أحدهم أمينة بالنمامة دافعت عن نفسها قائلة: ماذا أفعل إذا سألتني فلانة عما قالته عنها جارتها فلانة؟ هل تريدون مني أن أكذب؟ طبعا لا، لن أكذب، فالكذب من الأمور الممقوتة المرذولة، وأنا أحب الصدق، ولذلك أجيب عن أي سؤال بصدق وإخلاص. لربما فات أمينة أيضا أن تعلم أن الكذب في سبيل الإصلاح

تشعر أمينة أن جاراتها يتعاملن معها بحذر وانتباه، وأن هناك أمورا تجري من وراء الكواليس دون أن تدري أمينة عنها شيئا، وهذا أمر يغيظها ويزعجها وهي لا تعرف سبب هذا كله. فهل عرفتم أنتم إخوتي وأخواتي ما السبب؟ السبب هو أن القاعدة الشائعة تقول: من يغتاب الناس أمامك يغتابك أمامهم، ومن يوصل كلام الناس إليك يوصل كلامك إليهم. يحكى أن أحدهم حضر مجلسا للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، فذكر له مقالة سوء قالها أحدهم عنه، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأنت نمام، وأنت من أهل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت فاسق، وأنت من أهل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن شئت فاعتزل مجلسنا، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود لمثلها أبدا. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود لمثلها أبدا. يقول الشاعر: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه، على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل في الليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

ذخيرة الاحتباس الحراري. يتألف الغلاف الجوي من غاز النيتروجين ومن غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى أيضا كثيرة. ولو أن أي مقدار من المقادير زاد أو نقص لاختلت الحياة على وجه الأرض. ما هو الاحتباس الحراري؟ أي إن حرارة الأرض محبوسة داخل الغلاف الجوي وتزيد من معدل درجات الحرارة، بما يهدد التوازن البيئي وينذر بالكوارث الطبيعية وبهلاك الإنسان والحياة. من إحدى الزيادات غاز الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الحدود المسموحة بها، وهي زيادة خطيرة لم تحدث من قبل على وجه الأرض، وهذا طبعا بسبب التلوث وبسبب النفايات الصناعية والنفايات النووية وبسبب إهمال الإنسان لبيئته وعدم حفاظه عليها. اليوم أكثر من 500 عالم في مؤتمر البيئة الذي عقد في باريس في العام 2007 قد أطلقوا نداء استغاثة، لكن القرآن قد أطلقه قبل 14 قرنا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة في بيت المسلم يصحبنا فيها فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم.
1: نفع الله بعلمكم سيدي الأمة، وأنتم لذلك أهل. سيدي، عندما نتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها، وقد تحدثنا عن حق مادي وهو حق النفقة، وعن حق معنوي وهو حق المعاشرة بالمعروف، وننتقل اليوم إلى حق ثالث وهو حق أن يرعى دينها وسلوكها. فبعض الأزواج لا يهتمون بهذا الحق، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كأنني مضطر أن أقول هذه الكلمة، إذا اهتم بمصلحته وحقوقه من زوجته ولم يهتم بدينها فقد خانها والله،
1: خيانة
2: في آخرة في أبد، ما دام تروق له تخدمه خدمة عالية جدا، حقق مصالحه منها، مصلحتها مع الله نسيها. لذلك أعظم عمل يقوم به الزوج أن يرعى دينها، أن يضمن لها آخرتها، علاقتها بربها. فإذا حثها على الصلاة، حثها على الحجاب، حثها على قراءة القرآن، أثنى عليها حينما تصلي صلاة متقنة، يكون راح دينها كأنه راح آخرتها، راح الأبد.
1: نعم، والدنيا لا تغني من الآخرة شيئا. نعم، إذن رعاية دينها هو هذا واجب على الرجل، قوة أنفسه وأهليكم.
2: لعله أهم واجب،
1: أهم واجب عليه.
2: الدنيا تنقضي،
1: نعم،
2: الآخرة تبقى.
1: نعم، أن يرعى دينها وسلوكها.
2: نعم،
1: إذا رآها تخرج من البيت بثياب فاضحة
2: وأعوذ بالله
1: سكت عنها،
2: لأنه سيدي المرأة محببة.
1: نعم،
2: محببة، وهي تقريبا يعني قد يكون دينها دين شكلي أو دين استعراضي، أما إذا رأت زوجها يهتم بحجابها وبصلاتها وبقراءتها القرآن ويثني عليها، بل صلاة مشتركة. أنا أتمنى بكل بيت عندك أربعة أولاد وثلاث بنات، لو العشاء صليته أنت إمام، قراءة مرتبة، وصلوا كلهم وراءك، أنا أعدها صلاة جماعة. في أشخاص الفجر بيصلي بالجامع ممتاز، بس الكل ما صلوا الفجر حاضر. أنا والله أرجح أن نصلي جميعا مع زوجتك وأولادك وبناتك صلاة مشتركة، كلهم صلوا الفجر، قعدوا كل واحد مسك القرآن قرأ شوي، أنت عملت عمل عظيم الآن، لأنه أهلك جماعة، أهلك جماعة.
1: وهذه الصورة يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة جميلة جدا، هذه رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أوقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني هذه الصورة الطيبة، أنه
2: طبعا
1: يرعى دينها، طبعا يرعى صلاتها للفجر،
2: لو هو رعت مصالحه مرتاح هو، أما حينما يرعى دينها لأن يعبدوا الله تماما. الآن قوا أنفسكم وأهليكم نارا،
1: نعم،
2: جت الآية،
1: كلكم راع وكلكم مسؤول عن،
2: نعم،
1: رعيته.
2: نعم،
1: فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أيضا سيدي من الحقوق التي،
2: لكن قبل، كونه زوج كامل هذا يقربها من الدين دون أن تشعر، مدام زوجها يصلي بغض بصره ما عنده شيء على الشاشة ما بيرضي الله عز وجل، وسلوكه بالبيت منضبط منضبط، وأولاده منضبطين، تحب دينه. بصير إنه الإنسان بيحب الدين من واحد صاحب دين، لأنه الدين كفكر كمعلومات مو الكل بيصعوا له، أما كسلوك أقوى، لذلك القدوة قبل الدعوة.
1: نعم.
2: إذا فرضنا أنه فرض يعني أنه أم ذهبت إلى بيت الجيران مع ابنتها الصغيرة والمدة طالت والطعام تأخر، جاء الزوج غاضبا، أين كنتم؟ ما كنا بمحل. هذه البنت الصغيرة شربت الكذب من أمها. محدودة أن تشعر. إلي رأي أنا لعله على صواب، كل أخطاء أولادنا من الآباء والمعلمين، حتى أكون دقيق، 95% من أخطاء
1: معظم أخطاء
2: معظم أخطاء أولادنا المعلمين والآباء.
1: نعم. إذا سيدي هو يمكن أن يدعو زوجته إلى الله وهو صامت؟
2: أبدا.
1: بسلوكه
2: هي الدعوة الصامتة أبلغ من الدعوة الناطقة. قالوا أن الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. يعني الطفل ما رأى زوجه، ما رأى أبوه، غير ثيابه أمام أولاده،
1: تعلم ستر العورة
2: في غرفة النوم فقط، تعلم، ما سمع من أبوه كلام بذيء إطلاقا، ما تبع أبوه على أفلام ما بترضي الله حتى الشاشة، ما شاف لأبوه غلط، فالأب الأب له لم يتكلم ولا كلمة، سلوكه دعوة إلى الله.
1: نعم.
2: هي القدوة الحسنة.
1: نعم. إذن سيدي هذا الحق الثالث، أن يرعى دينها وأن يرعى سلوكها.
2: نعم.
1: وفق منهج الله تعالى.
2: المرأة يعني أقناعها بالدين سهل جدا، إذا أحبت زوجها أحبت دينه.
1: نعم.
2: فإذا كان زوج كامل أخلاقي كريم متواضع حليم، إن أحبت دين زوجها أحبت زوجها أحبت دينه،
1: أحبت التزامه والتزم. نعم. بمنهج الله تعالى. سيدي بعض الأزواج يعني يتزوج قبل أن يتوب، فيتزوج امرأة غير ملتزمة، قد تكون سافرة. نعم. ثم يهيئ الله له توبة، فما يعني
2: فيقول أنا كلامي الدقيق معه، كما أن الله صبر عليك حتى تبت إليه، اصبر عليها حتى تتوب.
1: نعم.
2: هذا البطولة يعني. إن كنت مثلها كنتم كذلك
1: كنتم من قبل، من قبل. الله عليكم،
2: من الله عليكم بالتوبة. نعم. فكما أن الله صبر عليك اصبر عليها حتى ترجع إلى الله عز وجل.
1: نعم. إذن هذه الحالة يمكن. نعم. أن يصبر يعني لو بقيت سافرة لفترة، لكن يعني. نعم. يصبر عليها حتى ترجع إلى الله. سيدي أيضا من حقوق الزوج على زوجها أن يتزين لها،
2: يعني والله هذا شيء أنا بعده أساسي، يعني دائما ولهن مثل الذي عليهن، الآية تكفي.
1: نعم.
2: لهن على أزواجهن كالذي عليهن لأزواجهن.
1: نعم.
2: هو تحب زوج أنيق يتزين لها، فالتزين لها من السنة.
1: نعم.
2: يعني في ثياب معقولة غير متبذلة مثلا.
1: سيدنا عمر رضي الله عنه ييقول هكذا فاصنعوا لهن فإنهن يحببن أن يرين ما تحبون أن أبداً. ترون منهن،
2: كل أعمال مشتركة سيدي.
1: نعم.
2: فهو الإنسان من هو الأناني الذي يتمنى له ما ليس لغيره، والذي يفرض على غيره ما ليس عليه. هذا إنسان انتهى.
1: من كان له شعر فليكرمه.
2: إيه؟ نعم.
1: يعني أحيانا لا ينتبه الرجل إلى هذه الأمور في البيت، حسنوا رحالكم حتى تكونوا شامة بين الناس.
2: سيدي مشية العالم كله، دول القوية تعامل شعوبها معاملة مذهلة، ديمقراطية وحرية ونقد، تعامل شعوب أخرى معاملة سيئة. إذن هذه ليست أخلاق، هي مصالح.
1: نعم.
2: يا أخلاق يا مصالح.
1: نعم. سيدي إذن في البيت عندما يكون جميلا، قيمة الجمال في الإسلام، الذوق في الإسلام.
2: أنا إيماني الإسلام شبه مثلث.
1: نعم.
2: أول قسم العقيدة.
1: نعم.
2: إن صحت صح العمل، ثم العبادة، ثم المعاملات. في قسم رابع مهم جدا الأذواق، في ذوق. جلسة عامة عم تحدث عن رحلتك لأوروبا كلفت مئات الألوف وفي 30 موظف عليه، هذا في
1: قلة ذوق.
2: قلة ذوق هذا
1: ليس جمالا
2: أبدا، مو جمال هذا. تكلم كلام بالنعم العامة، بيقول لك إنه إظهار النعم هي نعم خاصة مو عامة، نعمة الهواء، نعمة الماء، في نعم الحديث عنها رائع جدا، بس نعم عامة.
1: وأما بنعمة ربك فحدث نعم. بالنعم العامة
2: العامة
1: وليس خاصة الخصوصيات نعم. التي تحرق بها قلب الناس
2: أبدا أبدا نعم. يعني كثير في أشياء، مثلا الماء هذا له خاصة واحدة، لو لها ما فيها جلسة، أنه على التبريد عند زائد 4 بيزداد حجمه، لولا الخاصة ما في حياة إطلاقا. قد لا ننتبه نحن للنعمة، هذا الماء يشز عن كل العناصر الكون، أنه بتبرده 40 35 30 20 10 5 4 بيزداد حجمه، لولاها البحار تجمدت، كثافة ازدادت، غاصت، بعد حين البحار كلها تتجمد، تنعدم الأمطار، ينعدم التبخر، يموت النبات، الحيوان، الإنسان، تنتهي الحياة كلها لفقد هذه الخاصة في الماء. هي نعمة كبيرة.
1: نعم سيدي، إذن هذه نعمة الماء نعمة عامة، هذه نحدث بها.
2: النعم العامة يتحدث بها، نعمة الهواء، الماء، نعمة الأولاد، نعمة كبيرة جدا. الابن يملأ البيت محبة، لطيف الابن، محبب للإنسان، ففي عنده أولاد، هي نعمة كبيرة كثير.
1: نعم، إذا سيدي عندما يكون البيت جميلا فيه أذواق عالية، هذا يجذب الابن إلى البيت.
2: الإنسان بيحب الكمال والجمال والنواه.
1: نعم،
2: الجمال بيحبه، وكل أهمالنا للجمال نصرف أولادنا عن بيوتنا. هذا البيت اجعله جنة بأشياء بسيطة جدا، يعني ألوان متناسبة، بائت ولو صناعية مثلا، يعني أشياء بتلاقي في تناسب بالألوان، في مسحة جمالية بالبيت، صار بيت محبب. أنا أقول بطولة الأب والأم، هذا اجتهاد مني، أن تجذبهم إلى بيتي.
1: نعم، أشياء بسيطة غير مكلفة.
2: إذا في طعام متقن ما حد أكل بالطريق، في بالطريق طعام له متاعب كبيرة جدا،
1: وجبات جاهزة وما تسبب
2: متاعب كبيرة جدا، ففي طعام معقول، كلمة معقول يعني وسط، وفي أناقة معقولة، وفي جماليات معقولة، المنظر بسيط أحيانا، بائت ورد ولو صناعية، تعمل بهجة بالبيت،
1: تجذب.
2: أنا أقول المؤمن جنته داره، بتعبير باللغة الدارجة بيتوتي،
1: يحب بيته،
2: يحب بيته،
1: يجد أنسه في البيت. إذن سيدي، من حق الزوجة على زوجها أن يتزين لها، وتعرجنا أيضا إلى قضية الجمال العام. هنا يحضرني قوله تعالى، جزء من آية، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس في الأصل ستر.
2: الإنسان إذا تزوج، الحاجة القوية جدا للجنس تحققت، فكأنه ستر نفسه من معصية
1: لزوجته، وهي سترت،
2: هي نفس الشيء، سترت نفسها من معصية لزوجها، ستر. بس كلمة لطيفة جدا، لكن ألطف شيء قرأته بالترجمة للغة الإنجليزية، أن المرأة بنطال الرجل.
1: نعم، ترجمة حرفية،
2: كم هي ابتعدت عن الحقيقة.
1: هن لباس،
2: هي ستر له.
1: نعم،
2: وهو ستر لها. في حاجة قوية، الحاجة لولاها ما كنا عشنا للآن، للحاجة للجنس حاجة قوية جدا، بس لها قنوات نظيفة طاهرة. وكلمتي الدقيقة، ما من شهوة أو دعا الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري في الأداء.
1: نعم،
2: تماما كالبنزين في السيارة، سائل متفجر، يعني تقريبا كالشهوة الجنسية. إذا وضع هذا البنزين في المستودع المحكم، وسال في الأنابيب المحكمة، وانفجر في المحرك في المكان المناسب والوقت المناسب، ولا الحركة نافعة قد تقلك في العيد إلى مكان جميل. انفجارات كلها عم تتم بالسيارة، صفيحة البنزين نفسها صبها على السيارة، أعطيها جرارة، أحرقت المركبة ومن فيها. يعني الشهوة قوة كبيرة دافعة وقوة مدمرة.
1: في الزواج تصبح قوة دافعة،
2: فأنت الآن تتبع تعليمات الصانع، والصانع هو الله، الجهة الوحيدة في حياة المسلمين الخبيرة.
1: نعم،
2: ولا ينبئك مثل خبير.
1: نعم. اللباس ستر واللباس جمال، وتحدثنا عن التزين والجمال. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، أشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر لشيخنا حسن الكلام، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم دائما بخير حال وأفضل حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السابع أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي أيها المستمعون الكرام، نبقى وإياكم مع خطبة جمعة للعلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي فرض فرائض الإسلام ونزل شرائع الحق في القرآن. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى هذا الدين والقائمين على تبليغه كل الناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الذين اهتدوا بهدى الله فكانوا خير القرون الذين أيدوا الحق ونصروا رسول الله، وعلى من سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد رسم الله تعالى بالقرآن الطريق القويم لخير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن هو النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور تعرفون به ربكم وتعرفون به نبيكم وتعرفون به الوحي المنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو كتاب الله لكل الناس، فعلى كل الناس أن يعبدوا خالقهم وأن يطيعوه في كل صغيرة وكبيرة. ولقد لبى المؤمنون دعوة الله تعالى فقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولبى حجيج بيت الله نداء خليل الله إبراهيم فحزموا أمتعتهم وساروا في هذه السياحة الربانية مستجيبين لدعوة الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وسارت قوافل الحجاج ترعاها عناية الله تعالى، لأنهم وفد الله تعالى وضيوفه والمقيمون منا في هذه الأرض عباد الله أيضا وأهل طاعته. ندعو للمقيمين والمسافرين، وندعو للضالين بالهداية، لأن نبينا قد علمنا أن ندعو لأنفسنا وللمؤمنين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلمنا أن ندعو للكافرين بالهداية، لأنه أرسل رحمة للعالمين فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ومهمة المسلم أن يقوم بأمر الله تعالى سواء كان هينا أو صعبا، على أنه ليس في الدين من عسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكل أوامر الله في مقدور الناس، ولو كانت خارية عن مقدورهم لأسقطها الله تعالى عنهم. فمن لا يملك القدرة على الحج فلا حج عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا سائر التكاليف، لأنه لا يليق بالمسلم أن يترك ما يستطيع فعله وأن يلزم الخمول والكسل. فقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فالكسل صفة العاجزين، ونحن أصحاء بحمد الله تعالى قادرون على أن نفعل ما يرضي ربنا عنا. فالذين سافروا قد أكرمهم الله تعالى بهذه الرحلة المباركة، وفي الحديث سياحة أمة الحج، الناس يذهبون بالسياحة إلى بلاد أوروبا ويذهبون إلى بلاد الكفر والفساد. ليست ممنوعة السياحة إلى بلاد أوروبا، ولكن على أن يكون القصد من السياحة التفكر والتدبر والدعوة إلى الله تعالى. فالمرور بديار المتقين من أجل أن نتأسى بتقواهم، والمرور بديار الظالمين من أجل أن نعتبر بما أنزل الله تعالى بهم، والمرور بديار الضالين من أجل أن ندعوهم إلى الهداية الربانية. فالله تعالى لم يحرم علينا أن نذهب في أي مكان من الأرض، إلا أن المسلم لا يغشى مواطن المعاصي والفساد. فبطبيعة المسلم وبفطرته لا يكون خائنا لله ولا لعباد الله، وبطبيعة المسلم لا يقارف الكبائر ويتجنب الصغائر، ويأتي الأوامر وقلبه مطمئن إلى أن الله تعالى يتقبل العمل الصالحين ويتقبل دعوة المتقين. فاسأله سبحانه وتعالى أن يجعل رحلتنا في الحياة رحلة طاعة، سواء كنا مقيمين أو مسافرين، حجاجا لبيت الله أو عاكفين في بيوت الله تعالى. كل حياة المسلم يجب أن تكون في دائرة الطاعة الإلهية، سواء كنت في السجن أو كنت طليقا حرا. فيوسف عليه السلام كان في السجن يعبد الله تعالى، كما كان يعبده في قصر الملك، وكان يمتنع عن فعل الحرام الذي دعي إليه، فقد كان في قصر ولكنه كان مطيعا لله، ورفض دعوة امرأة العزيز له، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ربي أكرمني بالإيمان أكرمني بالهدى والنور، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال في السجن رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ودعا إلى الله داخل السجن، لم يكن مشغولا بنفسه عن الله في السجن، لم يكن في السجن باكيا حزينا على نفسه، بل دخل السجن صلوات الله وسلامه عليه وهو مرفوع الرأس، لأنه دخل مظلوما ولم يدخل عاصيا ولا مجرما. دعا السجناء إلى طاعة الله، كما يفعل أبناؤنا اليوم والحمد لله. بعض المسجونين يعلمون الناس الدين وطاعة الله في السجون. قال: يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. كل هذه الآلهة التي تعبدونها أنتم صنعتموها، سواء من الحجر أو من الخشب أو من التمر أو من بنات أفكاركم أو من أوهامكم، عندما تخيلتم أن بعض الناس آلهة، هذه كلها آلهة أنتم صنعتموها لأنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن لم ينزل الله بها برهانا ودليلا على أنها آلهة، لأن الله تعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لذلك يشهد المسلم أن لا إله إلا الله، يشهد المسلم أنه لا إله إلا الله، وينبي الحجيج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الحجاج. وهكذا في الصلاة يتوجه المسلم: الحمد لله رب العالمين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. هذه هي عقيدة التوحيد ورسالة الله إلى كل الأنبياء. لذلك يجب أن يبقى المسلم في دائرة الطاعة لله وحده وفي دائرة العبادة حتى يؤيده الله تعالى ويأخذ بيده. فإذا ادعى أحد بأنه إله فأعلن كفركم به. من قال: يجب أن تطيعني، فقل له: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ادعو إلى طاعة نطيع الله معه، إن دعوت إلى معصية فلا يمكن أن تطاع. ففرعون قال من قبل: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما عهدت لكم من إله غيري. فنحن لا يمكن أن نضع فوقنا إلها، فنحن نؤمن أنه لا إله إلا الله، والعظمة لله تعالى وحده. فإن قال رئيس الجمهورية أو قال وزير الداخلية أو قال مجلس الوزراء بأن عليكم أن تطيعوا الدولة، نقول لهم: نحن أمة كفرت بعبادة غير الله، نطيع أبا بكر في طاعة الله، نطيع رسول الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما أن تكون أطيعونا مهما أمرناكم، نقول له: الصديق يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. هذه قاعدة إلى طول حياة المسلم، لا يمكن أن تتخلف هذه القاعدة في حياة المسلمين أبدا. الأصل طاعة الله، وكل فرع عن طاعة الله مقبول، وكل عصية لله مرفوضة، ولو كانت من أقرب الناس الأبوين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه هي عقيدة المسلمين وثقافة المتقين. ثقافتها ليست غربية، لا يهودية ولا نصرانية ولا علمانية ولا إلحادية. ثقافتنا قرآنية، أدبنا قرآني، عقيدتنا قرآنية، سلوكنا قرآني. لا نستطيع أن نحيد عن هذا الطريق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى بين، الهدى جلي في القرآن، ليس فيه شك ولا ريب. فنحن نحمد الله تعالى الذي أكرمنا وأكرمكم بطاعته، وهذه أهم نعمة يتمتع بها المسلمون في العالم، المسلمون المطيعون. ونرجو أن يتحول كل المسلمين إلى طاعة الله تعالى. فتعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لستم آلهتنا ولسنا آلهتكم، ربنا وربكم الله. فهل تعجبكم هذه الخطة أم أنكم تنازعون الله تعالى سلطانه؟ فإنه من نازع الله سلطانه قصمه الله تعالى وأهلته. ولقد أهلكنا القرون الأولى لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم، سنؤيد إسلامنا، سنطيع ربنا بتنفيذ أوامره، ليس لنا خيار، لأننا إن اخترنا غير الله تعالى فقد اخترنا الشقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نحن اخترنا الهدى، لذلك لا يطمع فينا لا حاكم ولا والد ولا غني ولا ولد ولا فقير ولا كبير ولا صغير، لا يطمعن أحد بإسلامنا. إسلامنا أغلى في حياتنا من أرواحنا، أغلى من دمائنا وأموالنا. فلتحتمها الدنيا كلها. أكبر متجبر هو أحقر إنسان عند الله تعالى. فإن الذباب أشرف عند الله من الكافرين، الذباب والبعوض وأحقر الخلائق أعظم عند الله من الكافرين. لأن الله تعالى يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة، كل الخلائق تسمى البرية، شر البرية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل إن أحط من الأنعام هذا الكافر. فنحن لا ننظر إلى الكافر وهو كافر إلا بمنظار الله تعالى. أما إذا أسلم لله تعالى رب العالمين فإن الله تعالى يرفعه، ولا يزال الله يرفع التائبين والعائدين حتى يدخلهم في رحمته أجمعين. وهذا ما نطمع لأنفسنا ولغيرنا. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم والناس يعبدون آلهة صنعوها بأنفسهم، فأخرج الله تعالى من الكفر إلى الإيمان هذه الأمة التي كانت يهودية ومجوسية ونصرانية وفارسية ورومية. هذه الأمة أخذها من تلك الأمة، فنحن نصيب الله تعالى في الأمة، نحن نصيب الله، وكل الكافرين في قبضة الله تعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، منزه عن الشرك. فكبروا الله تعالى، كبروه وكبروا من كبر الله، وحقروا من عصى الله تعالى. إلا أننا مع تحقيرنا للكفر نرجو الهدى للكافرين، ونحب الهدى لأعدائنا، لأن طبيعة الرحمة الإلهية الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى إن الكافرين يأكلون من رزق الله، هذه من رحمة الله، ويشربون مما سقاهم الله تعالى، وهم يعيشون على أرض الله وتحت سماء الله مع المؤمنين، فلو كانوا من أصحاب القلوب الحية لاستحيوا من الله ولسجدوا لله. فعلينا كلما تذكرنا أننا نعيش في نعم الله السابقة علينا أن نزداد شكرا. الله سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. لذلك إذا أخذ الله تعالى الروح عاد التراب ترابا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا كنتم ترابا فأحياكم. هذه النفخة. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يقبل الملك فينفخ فيه الروح. إذن نفخة الروح ينفخ فتدب الحياة، وهكذا أنتم أحياء ونحن أحياء بهذه النفخة المستمرة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه هي الروح، لا روح إلا من الله تعالى ولا حياة إلا من الله سبحانه وتعالى. كما سأل فرعون موسى وهارون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي منح الخلائق خلقه، خلق الناس وخلق الخلائق وأعطاها خلقها، منحها وجودها الحي، وهو الذي يسلبها هذا الوجود الحي عند انقضاء الأجل، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، فراق الحياة، انتهاء رحلة الحياة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. اللهم اجعلنا من المصدقين ومن المصلين، ولا تجعلنا من الغافلين، ولا تجعلنا من الكافرين، ولا من العلمانيين، ولا من الملحدين، ولا تجعلنا من المنافقين، ولا تجعلنا من الغافلين، اجعلنا من

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهثوا وراء الشهوات أفسدوا دهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. يلازم التفاوض الأمريكي الإيراني مرحلة الانتظار السياسي على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لم يغادر حتى اللحظة إلى سويسرا التي وصلها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. الوساطة الباكستانية تدخل على خط التوتر عبر زيارة يجريها وزير الداخلية محسن نقوي إلى طهران. في الشكل والخطاب يتكرس التباين بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة دونالد ترامب. في الجوهر والأداء تواصل تل أبيب اعتداءاتها خارج أي ردع أمريكي فعلي. أما في الصورة الكلية فإن المنطقة بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية تقف أمام ميزان قوى يرجح كفة إيران على كفة إسرائيل. هذه التطورات وغيرها مشاهدينا سنناقشها في هذه الساعة من التغطية عبر شاشة الميادين مع الصحفي والباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي أكبر جناب زاديف. أستاذ علي أكبر أهلا بك معنا. قبل أن نبدأ معك هذا النقاش سنتوقف مشاهدينا مع هذا التقرير. فبعد يومين على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية لم يغادر الوفد الإيراني السياسي إلى سويسرا من أجل المشاركة في أولى جولات التفاوض مع واشنطن في ظل عجز واشنطن على أو عن إلزام تل أبيب باحترام بند إلهاء الحرب في لبنان. مالك عابدة.
1: رسالة سياسية واضحة تحمل في طياتها تحذيرا لواشنطن من تبعات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وتأكيدا إيرانيا اللا ثقة باتفاق يوقعه ترامب بالحبر وتنقضه إسرائيل بالنار.
2: لا حل في هذه المرحلة سوى أن يجري إنهاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.
1: تقول طهران إنها لا تذهب إلى التفاوض من موقع الحاجة إنما من موقع الندية والاقتدار، وهكذا ترسم قواعد اللعبة منذ اليوم الأول. تفاوض الند للند لا تحت الضغط أو القصف.
2: استمرار الأعمال العدائية الصهيونية في لبنان بعمق 10 كيلومترات يثبت أن الأمريكيين لا ينوون التزام ما جرى الاتفاق عليه، وبالتالي سيجري التعاطي إيرانيا وفق هذا السيناريو.
1: تعليق المفاوضات لا يعني انهيارها، فاللجان الفنية والخبراء ما زالوا في سويسرا، ولكن يقول الإيرانيون إنه لا يمكن فصل مذكرة التفاهم مع واشنطن عن لبنان، فوقف الاعتداءات جزء من البداية. أما الملفات الكبرى وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي الكامل فتبقى مرتبطة بالاتفاق النهائي وبمفاوضات قد تمتد أشهر. القرار الإيراني يؤكد مجددا تحول لبنان إلى عقدة المنطقة ومفتاحها، وأن طهران غير معنية بتحقيق إنجاز تفاوضي كبير إن كان الثمن هو التخلي عن لبنان ومقاومته. مالك عابد، طهران، الميادين.
0: إذن مشاهدينا هكذا هي التطورات هذه الأيام في إيران. نحن أمام زيارة لمحسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. باكستان التي هي الوسيط الأساسي في هذه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هنا أستاذ علي أكبر جناب زادي أهلا بك معنا من جديد، ونبدأ معك هذا النقاش. إذن التطورات تتسارع خاصة بعد تأكيد إيران بأنها لن ترسل الوفد السياسي إلى سويسرا لأن إسرائيل تستمر بعدوانها على لبنان. أولا نبدأ بزيارة محسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. ما الذي عاد بمحسن نقوي إلى إيران؟ لماذا جاء إلى إيران مجددا؟
3: ببنيت بعند أول توافق
4: البند الأول اللي مذكر التفاهم هو توقف الحرب في كافة الجبهات ومنها لبنان، وهو أهم بند في هذه المذكرة مذكرة التفاهم. وفي سلسلة البنود اللي تم الاتفاق عليها فوضع كبند أول كاختبار لقدرة الإدارة الأمريكية للسيطرة على إسرائيل، وإذا لم تتمكن أمريكا من احتواء إسرائيل فباقي البنود سوف لن يتم الخوض فيها. لذلك فيعتبر هذا البند الأكثر تحديا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وذلك لأن يجب أن يقوم الجانب الأمريكي بعمل خاص في السيطرة على الكيان الصهيوني، خاصة وأن الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب سعى بشكل كبير أن يفصل جبهة إيران عن جبهة لبنان لكي يعمل بالخطة الثانية، فحين فشل عن خططه التي حددها ضد إيران فهو يريد مواصلة حربه داخل لبنان وتحقيق أهدافه هناك. لذلك من هذه الناحية فإن هذا الموضوع يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران، وإذا لم يتحقق هذا البند فإيران بكل تأكيد وبكل اطمئنان سوف لن تخوض في المذكرة بشكل كامل. لذلك فإن هذا اختبار كبير للولايات المتحدة الأمريكية. نحن منذ البداية كنا ننظر بعين الريبة والشك تجاه كل مذكرة التفاهم، وكنا نعتقد بأن كما أن الولايات المتحدة الأمريكية مرتين خانت المفاوضات وقصفت طاولة المفاوضات، في هذه المرة الثالثة سوف يحدث هذا الأمر مرة أخرى. ربما هذه المرة ربما لا يقصفون طاولة المفاوضات، ولكنهم سوف يتنصلون عن عهودهم والتزاماتهم. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تتمكن من تنفيذ البند الأول رغم الضغوط التي تمارس عليها من قبل الكيان الصهيوني، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق النار الكامل في لبنان فإيران ربما لن تنظر بعين إيجابية في الاستمرار في بقية البنود، وهذه ربما تعتبر الفرصة الأخيرة دبلوماسيا لحل الأزمة. والأمر الآخر هو لسائر البلدان في المنطقة وخارج المنطقة، هم على علم بهذا الأمر، وخاصة دول مثل باكستان وقطر اللتان لعبتا دورا هاما في الوساطة، وخاصة البلد الصديق باكستان. لذلك يمكن القول بأن هذه الزيارات الدبلوماسية هي في إطار
3: محقق كردن و
4: في إطار تحقيق والبحث عن حلول دبلوماسية للخروج من هذه الأزمة. الباكستان لعب دورا كبيرا للوصول إلى هذه المذكرة، مذكرة التفاهم وتوقيعها، ومن الطبيعي أن في ظل الأحداث التي حصلت خلال 48 ساعة الماضية في لبنان فإن الدول الوسيطة مثل باكستان تبذل جهودا كبيرة لكي تحاول تعديل وجهة نظر إيران السلبية وسوء منها تجاه أمريكا.
5: أستاذ علي أكبر، سأعود إليها معك بعد قليل، خاصة أنه اليوم الجانب الأمريكي كما تقول إيران هو الذي يجب أن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، وإذا كانت واشنطن غير قادرة على إلزام إسرائيل لماذا يأتي محسن نقوي إلى إيران؟ هذه لافتة بصراحة، سأعود إليك بعد قليل، ولكن نتابع وإياك والمشاهدين هذه المشاهد مشاهدينا للقاء الذي جمع وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي بوزير الخارجية الإيراني عباس عربتشي. محسن نقوي كان قد وصل إلى مشهد والتقى وزير الداخلية الإيراني، وهذه المشاهد الأولى على ما يبدو هي في طهران كما نتابع في الشاشة، بأعلى الشاشة مكتوب طهران. هذا اللقاء حصل إذن في العاصمة الإيرانية بين وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي ومحسن نقوي وزير الداخلية الباكستاني، مع الإشارة مشاهدين إلى الخبر الذي ورد قبل قليل على شاشة الميادين والذي يشير بأن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي وصل إلى مدينة لوزان السويسرية، وهناك معلومات بأنه فعلا قد وصل إلى هذه المدينة. بعد قليل طبيعة الحال سنكون مع موسى عاصي مفاد الميادين إلى بورغنشتوك، ولكن الآن سننتقل إلى جنوب لبنان، ومن هناك ينضم إلينا جمال الغربي مراسل الميادين. كنا نتحدث قبل قليل مع الأستاذ علي أكبر هنا عن هذا العدوان الإسرائيلي المستمر وتأكيد إيران على ضرورة وقف هذا العدوان، ولنطلع أيضا على حصيلة الشهداء ونتيجة العدوان الإسرائيلي الذي توسع خلال الساعات الماضية بشكل كبير، نتيجة ما تتكبده إسرائيل من هزائم بأرض الميدان. هي تواصل الاعتداء، تتصدى المقاومة لجنود الاحتلال، فتقدم إسرائيل على قتل المدنيين كما نشاهد مع الزميل جمال الغربي في هذه المشاهد. ماذا في التفاصيل جمال لو سمحت؟
4: ك
6: يعني عبد الرحمن، من الواضح كما ذكرت كلما تفشل أو كلما يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق ميدانية وتتمكن المقاومة من صد المحاولات التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، يبادر أو يحقد جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيئة المقاومة من خلال ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين. كما تشاهدون نحن الآن في بلدة قناريت، يعني عدد الشهداء للأسف ارتفع إلى 13 شهيدا إضافة إلى عدد من الجرحى. قبل قليل تم استخدام آليات ثقيلة لفتح ممرات، ونتيجة يعني الدمار الكبير الذي سببه العدوان أو الذي ارتكبه جيش الاحتلال، العدوان الذي ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي هنا في بلدة قناريت، حيث استهدف بأربعة صواريخ مباني في وسط بلدة قناريت القديمة، إضافة إلى غارة استهدفت كما تشاهدون يعني، وكما سنرصد وإياكم مقبرة البلدة. نحن الآن يعني ما نشاهده الآن الجرافات التي تعمل على فتح الطريق وفتح مسارف يعني بين بين بين الأماكن التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي الحفر التي أحدثتها يعني الصواريخ التي استهدفت هذا المكان. وأيضا إذا ما أردنا تحريك الصورة قليلا إلى اليمين، إلى يمين الشاشة، المقبرة التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه هي القبور، هذه هي شبانة البلدة. لا يكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين الأحياء، بل يستهدف أيضا الأموات في مشهد يعكس حقيقة هذا الكيان القائم على شرب الدماء واستهداف المدنيين.
5: اعذرني جمال، اعتذر يعني على مقاطعتك، سأعود إليك، ولكن هناك بيان الآن مشاهدينا صادر عن مقر، عن قيادة مقر خاتم الأنبياء، تحديدا عن القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء، وجاء في هذا البيان. إذن هناك بيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء في هذه اللحظات، نظرا لخرق الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم واستمرار العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان، سيتم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. إذن مشاهدين، إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ما تعتبره طهران بأنه خرق للبند الأول الذي ورد في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلكترونيا قبل يومين بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية. من أعلن ذلك هي القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء. أبقى معنا جمال، سأعود إليك لتكمل هذه الرسالة الهامة، ولكن أريد أن أخذ تعليق سريع منك أستاذ علي أكبر. نحن أمام تطور كبير، مقر خاتم الأنبياء يعلن بوضوح إغلاق حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز من أجل أو بسبب مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على لبنان. أي دلالات لهذا القرار الإيراني؟
7: اليوم مشخصة.
4: نعم، رسالة واضحة، قلت بأن البند الأول هو أهم بند في مذكرة التفاهم لبنان، هي روح المقاومة وروح الشعب الإيراني وروح إيران، هي أهم جزء من هذا الاتفاق، وهي كل الاتفاق. إذا لم يتحقق هذا الأمر وهذا البند فلا معنى للاستمرار في تنفيذ باقي البنود. أنا في السؤال الأول أجبت على هذا الأمر وقلت بأنه هذا اختبار كبير للبيت الأبيض والولايات المتحدة الأمريكية، هل أنها قادرة على الاستمرار في المسار الدبلوماسي أم لا؟ وكان واضحا في ظل مذكرة التفاهم وما ورد فيها فأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحتاج إلى هذه المذكرة، والجانب الذي يحتاج إلى هذه المذكرة فيجب عليه أن يبذل جهودا للاستمرار وتحقيقها. لذلك بالنسبة لإيران فإن الأمر الأهم هو وقف إطلاق النار في جنوب لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومن طبيعي أن الكيان الصهيوني سوف يستمر في هذه الجرائم. لذلك القوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء حذر مرارا من هذا الأمر وأصدر هذا البيان. نحن في هذه المرحلة، إذن مضيق هرمز تم إغلاقه.
5: سنتحدث أكثر لناحية كيف سيكون رد الفعل الأمريكي، كيف ستتعاطى إيران مع أي رد فعل أمريكي، مثلا إذا ما عاد الحصار البحري بعد هذا القرار الإيراني. مشاهدينا، نشير إلى أن مقر القيادة أو القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء أصدرت البيان التالي: نظرا لنكث الولايات المتحدة العهود بشكل واضح وعدم التزامها بتنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب، وردا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان وما رافق ذلك من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة المظلومة، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، نعلن أن مضيق هرمز سيغلق أمام حركة السفن. ويشار إلى أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من الرد على نقض العهود من قبل العدو، وفي حال استمرار الاعتداءات سيتم التخطيط واتخاذ خطوات لاحقة لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته. إذن هذه خطوة أولى، هذه نقطة هامة للغاية سنناقشها بعد قليل. سأعود للزميل جمال الغربي مشاهدينا ليكمل لنا أيضا المشهد من جنوب لبنان، حيث كنا نتابع معه هذه المشاهد القاسية للركام، خاصة أنه على ما يبدو هناك بعض العالقين تحت الدمار والركام في هذه المنطقة في قناريد. تفضل جمال، أكمل لو سمحت.
6: يعني عبد الرحمن، للأسف أعداد الشهداء يعني ربما بحسب المصادر الطبية تتزايد، وهناك صعوبة كبيرة بالوصول لجثامين الشهداء. بعض الفرق الإسعاف يعني تستخدم الآلات اليدوية ويعني بعض الماكينات اليدوية الصغيرة من أجل رفع الأنقاض بسبب يعني وجود مفقودين تحت هذا المبنى. هذا المبنى المكون من 3 طبقات كما تشاهدون، سوي بالأرض تماما نتيجة الغارة التي استهدفته. يعني يحاول رجال الدفاع المدني وفرق الإسعاف بشتى الوسائل. قبل قليل كما ذكرت تم استخدام بعض الآليات لفتح بعض الممرات والكاميرات للدخول تحت أنقاض هذا المبنى، علما بأن هذه البلدة وهذا المكان كان قد أيضا استضاف في اليومين الماضيين عدد من العائلات النازحة. لا نستطيع أن نقدر العدد تحديدا ربما للظروف الإنسانية، ولكن من الواضح أن العدد قد يتجاوز وهو سيتجاوز يعني للأسف 13 شهيدا إضافة إلى عدد من الجرحى. تشاهدون حجم يعني الحفر التي أحدثتها الصواريخ هذه الحفرة من صاروخ واحد، هذا يدل على الهمجية، هذا يدل على يعني على القوة التدميرية التي تحملها الصواريخ التي ألقيت على هذا يعني على هذا الحي السكني. عبد الرحمن، كما ذكرت في بداية الرسالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما يفشل في الميدان يحاول أن يعوض عن ذلك بارتكاب المجازر. غرفة عمليات المقاومة أصدرت بيان وكشفت بأنها لم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى مرتفع علي الطاهر، وهي ستواصل مقاومة والتصدي لأي محاولة لجيش الاحتلال التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر. عبد الرحمن،
5: شكرا جزيلا لك زميلنا جمال الغربي مراسل ميادين في جنوب لبنان على نقلك الصورة والواقع كما هو مباشرة من الجنوب بفعل هذا العدوان الإسرائيلي. سنواصل مشاهدينا نقل الصورة لكم من جنوب لبنان، أثار هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على البلاد. ولكن ننتقل الآن لمحل ميادين للشؤون الإيرانية الزميل مجتبى حيدري. إذن مجتبى، كما أعلنت إيران سابقا بأنه إما وقف العدوان على لبنان تنفيذ البند الأول أو لن يكون هناك أي تسوية في المنطقة، هكذا كنا نفهم من المسؤولين الإيرانيين. هكذا بالأمس بالمناسبة ضيفنا السيد يعني ضيفنا في إحدى المساحات قال هذا الكلام حرفيا،
4: رضا
5: صدر الحسيني قال هذا الكلام بالأمس في تغطية الميادين. أي دلالات للبيان الذي أصدره مقر خاتم الأنبياء مجتبى؟
7: تحية لك وللضيف والمشاهدين. يعني قبل حوالي ساعتين قد أشرت بأن إيران تدرس خطة لإغلاق مضيق هرمز، وهذا ما قد تم بالفعل. زيارة الوزير الباكستاني في هذه المرحلة أتوقع هي زيارة تحمل فيها الكثير. أولا هو وهذا ما أتوقع أنه يحمل رسالة أمريكية إلى طهران، لأن إيران بعد إلغائها السفر إلى سويسرا وقالت أنه الوفد التفاوضي الإيراني لن يذهب إلى سويسرا بسبب عدم تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، بالتأكيد إيران قد طالبت الأطراف الأخرى بموقف واضح. أتوقع أن الوزير الباكستاني قد جاء برسالة أمريكية واضحة حول هذا البند. في هذه المرحلة توقعي أن إيران ستعمل على مسارين. أولا هي في المرحلة الأولى يعني علقت السفرة، في المرحلة الثانية والآن تم إغلاق المضيق، ومن الممكن أن نشهد تصعيدا أكبر وأن يكون هناك هجوم مباشر من قبل إيران على الكيان الصهيوني. ولكن من أجل ألا تقع في الفخ الإسرائيلي، لأنه إسرائيل الآن لا تريد أي اتفاق أو أن نصل إلى مرحلة الاتفاق، أتوقع أن إيران بعد هذه الخطوة أيضا ستذهب باتجاه إكمال المفاوضات، ولكن هي تفصل بين الملف اللبناني وملف المفاوضات النووية، بمعنى أنه ستذهب وستلجأ إلى المفاوضات وتكمل المفاوضات في سويسرا، وفي المقابل أيضا سيكون لها خطوات باتجاه ما يحصل وما يجري في لبنان. وبالتأكيد الخطوة الأولى هي إغلاق المضيق كما ذكرنا سابقا وتم إعلانه الآن، ومن الممكن أن نشهد تصعيدا أكبر في حال استمر العدو الصهيوني في اعتدائه على لبنان، وأن تكون هناك مواجهة مباشرة وتصعيد ويعني هجوم مباشر من قبل إيران على الكيان الإسرائيلي.
5: شكرا جزيلا لك زميلنا مجتبى حيدري، مع الإشارة إلى أن هناك نقطة لافتة قبل أن أشكرك مجتبى، فقط تعقيب سريع أفهم منك الآن أنه إيران بدأت تفصل ما بين الملفات، هي قد تشارك أو ستشارك في المفاوضات من جانب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا، وعلى المقلب الآخر هي ستواصل الضغط من أجل وقف العدوان على لبنان، والخطوة الأولى هي إغلاق مضيق هرمز، هذه الخلاصة؟
7: نعم بالتأكيد، هذه طبعا الخطوة الأولى كان يعني عدم
8: الضيف لا يسمع الترجمة
7: فريق المفاوض إلى سويسرا قبل يومين، وبعد ذلك موضوع إغلاق مضيق هرمز، وحتى هناك خطوة أخرى تدرسها إيران حول يعني استهداف الكيان في حال استمر بعدوانه على لبنان. ولكن أيضا هي تفصل بين الملفات، هي لا تريد أن تقع كما ذكرت في الفخ الإسرائيلي، لأن إسرائيل هي من تريد تفخيخ العملية الدبلوماسية، ولذلك من الممكن أن نشهد حضورا إيرانيا في سويسرا لإتمام المفاوضات مع يعني إبقاء ملف لبنان على جدول أعمال إيران، وأنه إيران ستتجه لمعاقبة والضغط على إسرائيل بسبب العدوان على لبنان.
5: أشكرك جزيل الشكر زميلنا مجتبى حيدري على وجودك معنا في هذه التغطية التي ينضم إلينا فيها أيضا الزميل بكر يونس مشاهدينا مدير مكتب الميادين في إسلام أباد. إذن ما هي الخلفيات المعلنة وغير المعلنة بكر لهذه الزيارة التي يقوم بها محسن نقوي إلى إيران؟ التقى وزير الداخلية الإيراني قبل قليل، عرضنا المشاهد أيضا للقائه لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، ما هي إذن الخلفيات لهذه الزيارة؟
9: يبدو أن باكستان تصر أيضا أن تبقي تحركاتها السياسية والدبلوماسية طي الكتمان. لم يكن هناك حقيقة معروف تحرك الوزير الداخلية الباكستاني، وفوجئت باكستان بشكل كبير حقيقة بتحرك وزير الداخلية إلى طهران دون أن يكون هناك أي خبر متداول حول هذا التحرك في الداخل الباكستاني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك بالفعل يبدو استمرارية للدبلوماسية الباكستانية. باكستان تريد الآن أن تقنع الجانب الإيراني بالتوجه إلى سويسرا وأن يوافق الجانب الإيراني ببدء المفاوضات في سويسرا حتى تتمكن باكستان من إحراز التقدم المنشود من هذه المسيرة الدبلوماسية التي كانت قد بدأتها وتحاول من خلالها إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. يبدو أيضا أن هناك التصريحات السابقة التي كان قد أدلى بها وزير الدفاع الباكستاني خواجة عاصم والتي قال فيها أكثر من مرة بأن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان يشكل السلبية الرئيسية والعائق الأساسي في هذه المعادلة الأمنية التي تريد باكستان والدول الداعمة للوساطة بين باكستان وإيران تحقيقها. ويبدو بالفعل أن هذا الأمر لا يزال يحقق يعني السلبية التي بالفعل تهدف إليها الصعيد، وهو أن لا يكون هناك رغبة حقيقية في إحداث تقدم في السلام، وأن يكون هناك استمرارية للعدوان واستمرارية للحرب في المنطقة. هذا التوتر القائم الآن بسبب الاعتداء الإسرائيلي بالفعل يشكل ضغط كبير على عملية التفاوض وعلى التحرك الدبلوماسي حتى في الوساطة الباكستانية. لكن كان باكستان قد حضرت من هذا الأمر سابقا، وكان وزير الدفاع بالذات يعني صرح في أكثر مرة بأن هناك عامل سلبي وهو إسرائيل، وأن الحل الأساسي حسب تصريحاته كانت هو إيقاف العدوان الإسرائيلي وإبعاد الصهيونية عن هذا العدوان حتى تتمكن الدبلوماسية الباكستانية والدبلوماسية الوساطة وأيضا الحلول السياسية من إيجاد الحل الرئيسي لها ومن الوصول لما يعني يناط بهذه التحركات السياسية والدبلوماسية. الآن هناك يبدو أن باكستان تتحرك باتجاه إيران حتى توافق إيران على المشاركة في محادثات سويسرا، خاصة أن ويتكوف الآن توجه لسويسرا، ويعني ويبدو أن هذا ما تريده باكستان، وأن تكون هناك رغبة إيرانية وتحرك إيراني اتجاه سويسرا، وأن يقبل الطرف الإيراني بالمشاركة بالمحادثات، لعل هذه المحادثات توقف أو تشكل بالفعل الضغط اللازم على إسرائيل وعلى أمريكا لوقف العدوان المستمر على لبنان وعلى المنطقة، وأن يكون هناك الاتفاق المطلوب، وهو اتفاق يشمل كثير جدا من النقاط والأبعاد، لا سيما البعد الأمني والإقليمي الذي تريد باكستان أن يحدث في أقرب فرصة ممكنة.
5: شكرا جزيلا لك بكر يونس، مدير مكتب الميادين في إسلام أباد، على وجودك معنا في هذه التغطية عبر شاشة الميادين. نذكر مشاهدينا إذن بالبيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء المركزي، نظرا لخرق الولايات المتحدة الأمريكية الصارخ لالتزاماتها والإخلال بالعهود فيما يتعلق بالمادة الأولى من مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وردا على الانتهاك المستمر والمتواصل لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومواصلة القتل الوحشي وتهجير الشعب اللبناني وعدم انسحابه من جنوب لبنان، سيتم إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. هذه الخطوة الأولى تأتي ردا على إخلال العدو بتعهداته، وإذا استمر العدوان فسيتم التخطيط لخطوات أخرى واتخاذها لإجبار العدو على الوفاء بالتزاماته. وانطلاقا من هذا البيان أستاذ علي أكبر، ما هي الخطوات الأخرى التي يتم التجهيز لها في إيران للرد على العدوان الإسرائيلي إذا ما استمر على لبنان؟
4: نعم، في هذه الحرب أثبتت إيران بأنها لطي في الحقيقة لأي عدوان، فهي جاهزة لأي عدوان يمضي فيها الجانب الآخر من الجرائم. إيران لديها الاستعداد للرد أعلى من هذا الأمر، وتتوفر لها الإرادة الحازمة. لذلك إذا ما نريد أن نرجع إلى ما حدث في الحرب، في الخطوة الأولى تم إغلاق مضيق هرمز وهذا حصل، وإذا ما استمرت الجرائم الكيانسوني في لبنان فهناك احتمال كبير كما أشار محللكم المحترم.
10: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صل على حضرة النبي. رواك الله.
1: اللهم عليكم ولا.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: اللهم اشرح صدرك.
3: الله الله الله.
4: وكان

عليك على سيد النبي، اللهم صل عليه وعلى جمال النبي عليه الصلاه والسلام.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله كلمة
1: أنا من هذا كلام.
2: الله

0: الله
1: سبحان الله
0: ما شاء الله
1: الله أكبر.
2: وهو

0: الله أكبر الله عليك يا حاج سيد
1: الله يا أستاذ
0: صل على حضرة النبي
2: الله يا أستاذ
3: الله الله الله
2: الله
3: اللهم زيدك
0: يا رب
3: نعم يا شيخ نعم

0: 的现在表吗？
1: 那你的黑了吗？
2: ذلكم الله ربي عليه توكلت عليه توكلت

0: الله اكبر يا حبيب السيد. الله يا استاذ
1: ما شاء الله.
2: الله يا قران.
1: اللهم اشرح صدرك.
0: الله يا استاذ.
1: الله الله الله الله الله.
3: فاطر السماوات والارض.
0: لا اله الا الله.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ظاهرة الاحتباس الحراري. يتألف الغلاف الجوي من غاز النيتروجين ومن غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى أيضا كثيرة. ولو أن أي مقدار من المقادير زاد أو نقص لاختلت الحياة على وجه الأرض. ما هو الاحتباس الحراري؟ أي إن حرارة الأرض محبوسة داخل الغلاف الجوي وتزيد من معدل درجات الحرارة، بما يهدد التوازن البيئي وينذر بالكوارث الطبيعية وبهلاك الإنسان والحياة. من إحدى الزيادات غاز الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الحدود المسموحة بها، وهي زيادة خطيرة لم تحدث من قبل على وجه الأرض، وهذا طبعا بسبب التلوث وبسبب النفايات الصناعية والنفايات النووية وبسبب إهمال الإنسان لبيئته وعدم حفاظه عليها. اليوم أكثر من 500 عالم في مؤتمر البيئة الذي عقد في باريس في العام 2007 قد أطلقوا نداء استغاثة، لكن القرآن قد أطلقه قبل 14 قرنا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كان الحسين رضي الله عنه تعود منذ الصغر أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام والنبي يخطب الجمعة في المسجد والناس يستمعون إليه، أخذ الحسن بيد أخيه الصغير الحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران وذهب إلى المسجد حيث يخطب النبي. دخل إلى المسجد والقميصان يتعثران به ويقومان ويمشيان والحسن آخذ بيد أخيه الحسين كأنهما الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة بالناس. فلما رآهما نزل وذهب إليهما واحتملهما وصعد بهما إلى المنبر والناس ينظرون، أيقطع النبي خطبته لأجل ماذا؟ لأجل الحسن والحسين. فحملهما فلما صعد بهما المنبر قرأ قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الله أكبر.
0: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء بأصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان في المسجد الحسن والحسين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد صعد على ظهره، وكان النبي ربما أخر المصلين حتى ينزل من على ظهره، فما أجبلها من علاقه بين الجد والأحفاد، بين إمام المرسلين وبين سيدي شباب أهل الجنة. فإذا أراد النبي أن يقوم أخذ بهما رفقا رفيقا ووضعهما خلفه، فإذا سجد عاد وصعد على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى انقضت الصلاة. يقول أبو هريرة: فلما انقضت صلاة العشاء وضعهما على فخذيه الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مثلهما بالقرب من رسول الله. يقول أبو هريرة: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، أأذهب بهما إلى أمهما؟ فقال: لا. يقول: فبرقت برقة، برق في السماء أنارت الأرض، وبقي الضوء، والأمر عجيب والأمر غريب. عادة البرق لا يأخذ ثوان بل ربما ثانية، لكن تلك البرقة بقي نورها وبقي ضوءها. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما. فذهبا يمشيان في ضوء تلك البرقة، فلما دخلا إلى بيتهما انطفأ نورها. كرامة، وأي كرامة، لكنها لمن؟ إنها للحسن والحسين رضي الله عنهما.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحب

لا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. رعاية عبد المطلب. ذهل الشيخ عبد المطلب عن الدنيا كلها، اسود العالم في وجهه، فصار يركض مفجوعا وقلبه يسأل ملهوفا: أين حفيدي محمد؟ عبد المطلب يسأل من حوله هل رأوا محمدا؟ هل مر بهم طيفه الحبيب؟ وكأن خوفه على حفيده يذكره بتأخر أبيه عبد الله عندما عادت القافلة ولم يعد عبد الله. ترى هل سيرحل محمد عليه السلام بعيدا عن عبد المطلب كما رحل والده الشاب؟ ترك الشيخ مهامة، ترك كل شيء وهرول إلى الملاذ الأول والأخير، هرول نحو بيت الله. ولما توقفت قدماه أمام الكعبة تلاشت الأصنام وعاد التوحيد مرة أخرى، فتوجه لله الواحد الأحد وقال شعرا يناجي ربه: يا رب رد راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. كان أحد الحجاج ينظر إليه مستغربا لهفته، فقال لمن حوله: من هذا؟ فقالوا له: عبد المطلب بن هاشم، ذهبت إبل له فأرسل ابن ابنه في طلبها، ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها، وقد احتبس عليه. ثم ما برح حتى جاء محمد وجاء بالإبل، فقال عبد المطلب لمحمد: يا بني، لقد حزنت عليك حزنا، لا تفارقني أبدا. لكن البشر يرحلون، وقد حان موعد رحيل هذا الشيخ الطاعن، وها هو محمد عليه السلام خلف سرير جده يبكي، يبكيه كما بكى آمنة. هذا الفتى الحزين يفقد أحبته الذين يعيشون في قلبه، فيشعر بالحسرة عليهم وهو في سنوات المراهقة الصعبة التي يحتاج فيها لهم، ويشعر عمه أبو طالب بالرحمة لهذا الفتى المفتوع، ويرق لحاله فيرعاه كأنه من أبنائه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب حنانا. فكان يرافقه في مجالس مكة وطرقاتها، بل وفي بعض الرحلات. وفي إحدى تلك الرحلات مرت قافلتهم ببلدة صغيرة فيها معبد خارج البلدة، يسكنه قس نصراني يقال له بحيرا، كان القس من بقايا النصارى الموحدين لله، وكان لا يختلط بالمسافرين ولا يكلمهم، لكنه رأى شيئا أثار فضوله في تلك القافلة. في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريه.
3: قرآن يتلى.
4: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
3: سنة تشرح.
5: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
3: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. توقفنا في الحلقة الماضية عند الاعتقال الأول الذي حدث سنة 1954 بعد سنة واحدة من انتسابك إلى الحزب الشيوعي الأردني، الانتساب الرسمي. لماذا كان هذا الاعتقال أو سبب هذا الاعتقال؟
2: هو في الحقيقة أنا سجنت عام 52.
1: هذه سجنت قبل؟
2: لا، أول اعتقال وهذا، لكن ما بتت، طلعوني الطلاب وقتها. ساهمنا نحن وال
1: شو كانت الحادثة يعني مظاهرة؟
2: ساهمنا احنا والبعثيين بشكل اساسي في انشاء حركة او مؤتمر الطلب الاردنيين على نطاق الاردن، وارادنا ان نفرضه على الحكومة. فعقدنا مؤتمرا في عمان، مؤتمر كبير. وجاء مدير الامن العام على المؤتمر، بده يسمع وبده يخرب وكذا، فانا كنت القيت خطاب، فانتظروني بعد المؤتمر شوي، أخذوني واعتقلوني. فالطلاب في المؤتمر تحشدوا كلهم وراحوا على المغفر وعملوا مشكلة، فأخرجت
1: في نفس اليوم،
2: بنفس الليلة، يعني 3-4 ساعات. هذه الحادثة تكررت بال54. بال54 أنا ما رحتش على الجامعة، واشتغلت معلم لمدة 5 أشهر. طبعا كنت مرفوض اني اشتغل معلم، لانه كانت صيتي صارت طالع انه شيوعي وانه ضد الحكومه والى اخره. لكن في ذلك الوقت في نصف العام جاءت بعثه كويتيه وسجلت او تعاقدت مع عدد كبير من الاساتذه بالعشرات او بالمئات.
1: كنتم تطلعوا على شهاده البكالوريا وقتها، يعني على التوجيه؟
2: حتى اقل من التوجيه، كان الرابع ثانوي تكفي او البكالوريا او الماتريك كان اسمه او التوجيه. فالمهم بعد ما هاجر طلعوا الشباب المعلمين والمعلمات، ففضي مكان في مدرسه في الطور حوالي القدس. ففتشوا في هذا، فشغلوا، فقرروا انه شغلوا كل المقدمين طلبات. فانا من جمله، كانوا مضطرين، فمن جمله الذين تعاقدوا معهم على حساب القريب 10 دنانير في الشهر. فانا في ذلك الوقت كان يهمني اني اشتغل ليس لحاجه بالفلوس، ولكن على الاقل انه لا ابين اني عطيلي واني او يعني صايع او ما عندي شغل وبطال.
1: طب انت ليش ما كملتش تعليم يعني؟
2: هذه قصتها العن، هذه قصتها. والدي كنت انا بدي اروح على اتعلم حقوق، وسجلت في دمشق. فاشترط علي ان لا اقوم اعمل بالسياسه. قال لي الان شكلي بحكم سوريا، وكان حكم عسكري، وكان مشهور انه عنده بطش والى اخره. قال نحن هناك غرب، ما بنقدر نتدخل، اذا اعتقلوك الا عملنا مشكله، فبتضل يا اما بتوعدني يعني تعدني ان لا تتدخل بالسياسه، بتروح تكمل دروسك، او يعني ما بودي.
1: وانت كان قاسي عليك مثل هذا الشرط؟
2: لا اقبل فيه. قلت له متاسف انا راح اتدخل بالسياسه. قال لي خلي. قلت له باقي، يعني ما كانت عندي مشكله حتى طموح اني
1: اسير. بهذه البساطه بقيت
2: انا، وما كان عندي طموح اني اسير محامي. هم والدي ووالدتي كان املهم انه املا المكتب واشتغل محامي والى اخره. فانا كان صرت منخرط في النضال وفي العمل السياسي، ما عاد داخل في حسابي الجامعه ولا غير الجامعه.
1: طيب عينت الان في الطور؟
2: انا عينت في الطور، ما عينت شهرين ثلاث ولا بدانا في مشروع تشكيل اتحاد المعلمين العام الاردنيين. وهناك ايضا عقد مؤتمر في عمان
1: ايضا بالتحالف مع البعث. في ذلك الوقت
2: كان التحالف مع البعث كان بشكل اساسي بالتعاون مع البعثيين حتى يحشد بشكل كبير. ففعلا حشد كبير جدا هذا المؤتمر، اكثر حتى من مؤتمر الطلبه. معلمين ومعلمات. ونحن في داخل المؤتمر جاء أنور نسيبي، كان وزير الدفاع وزير التعليم.
1: أنور نسيبي هو من عائلة من مشهورة في القدس،
2: القدس معروف و... فالمهم جاء أن استحزيت كيف بيجي وزير الدفاع، وكان بيشتغل مع جلوب باشا، ويعني كان في ذلك الوقت قلت أجت الصيدة يعني رحبت فيه.
1: فقمت بخطاب عرمرمي،
2: ألقيت خطاب قوي جدا في وجهه، قلت له أنت يجب أن تخرج، أنت تعمل مع عميل لجلوب، أنت وزير دفاع، هذا مش وزير تعليم، أنت مش عارف يعني. فصار في تصفيق عاصف في
1: تأييدا لكلامك،
2: تأييد لكلامي الأساتذة والمعلمات. بالفعل هو قال إذا ما بدكم يعني أنا أبقى حرين، أنتم طلعتوا وإحنا فرضنا المؤتمر، لكن وأنا طالع أيضا وقفوني، تكررت نفس القصة فأخرجت برضو بساعات قليلة
1: بنفس اليوم
2: كمان. بنفس اليوم ما نعم. ما مريت بس يعني وقعت بين إيدين الشرطة وبدأوا يتعاركوا يعني معي والآخر. هذه بهذه الفترة.
1: نعم.
2: هلأ بالأربعة وخمسين حدثت الانتخابات في الأردن.
1: نعم.
2: وكنت أنا صرت لي موقع في الحزب، صرت مسؤول اللجنة المحلية
1: في القدس.
2: في القدس. وبدأت عملية الانتخابات، كان فيها مرشحنا الدكتور يعقوب زيدين، وكان مرشح البعثيين الأستاذ باشا أبو غرب.
1: ترشيح يعقوب زيدين عن القدس، يعني أنا بدي أسأل عن هذه النقطة، أن يعقوب زيدين الشرق أردني ترشح عن القدس، ما كانش فيه مثلا يعني كيف كان التوزيع بتم وقتها حتى يستطيع يعقوب زيدين أن يترشح في القدس؟
2: يعني أنت تصور، جاء دكتور يعقوب زيدين إلى القدس وزوجته ست سلوى مناضلة محترمة أيضا، ليست فلسطينية مش فقط، وهو مسيحي من شرق الأردن.
1: نعم.
2: وفي قرية يكاد أحد
1: يسمع
2: بها، اسمك هي اسمها. ولكن جاء من الجامعة جديد وكان دكتور وبدأ يتعامل مع الناس، اشتغل في مستشفى اسمه المطلع في فترة، وبعدين أخرجوه منه واشتغل على حسابه، يعني فتح مكتب، وكان يعني تقريبا لا يأخذ من أحد يعني مقابل جهده.
1: نعم.
2: يعني كان في مثالية عالية في ذلك الوقت. وبالفعل فصار يعني حبيب الشعب، طبيب الشعب، وبرضه صار ينحبس وله يعني نضالات، وصارت له مكانة كبيرة. وبعدين هو جذاب وعنده يعني كاريزما زي ما بقوله في اللغة، هذا محبوب وممكن يحكي. فالناس لا فكرت انه شرق اردن، ولا فكرت مسيحي، ولا فكرت يعني، الناس وجدت فيه انه هذا مناضل بضحي، انساني ومحترم وطني، كل هاي الصفات انوضعت فيه. وانا اعتقد انه احنا لما خدنا الانتخابات في الاربعة وخمسين يعني جاب أصوات كبيرة، إنه ما كانش ناجح يعني، تقديري إنه نجح يعني حتى جاب أصوات، مع إنه منافسه كان عبد الله نعواس.
1: نعم.
2: كان سابق نائب بعثي مهم، وكان في يعني أيضا مرشح للحكومة اسمه أنطوان عطلة، هذا كان مرشح هو وأنور نسيبي وكامل علاقات في كتلة واحدة، كتلة الحكومة في القدس في ذلك الوقت. احنا في ذلك الوقت حصلت بعض الحوادث، مثلا من الحوادث الطريفة انه اخذنا قرار انه نروح نتصدى للمرشحين، مرشحين الحكومة
1: المنافسين،
2: مرشحين الحكومة المنافسين، ونخرب اجتماعاتهم ونخطب فيهم.
1: قرار حزبي ولا انت اللي اتخذته؟
2: لا ما هو الحزب كان، لا مش بعرفش قديش كان
1: يعني قرار قصد من اللجنة المحلية في القدس، او كان قرار حزب مركزي؟
2: لا من اللجنة المحلية،
1: من اللجنة المحلية. يعني انت اللي اخذت القرار؟
2: لا مش أنا، في شباب كان، وأظن كان في شخص بيشتغل في قائدنا عضو يعمل بالعمل السري.
1: نعم.
2: كان يجتمع معنا كمان، يعني كان في قرار من الحزب عموما، يعني مش أنا في ذلك الوقت ما كنت أخرج عن الخط
1: حتى ذلك الوقت،
2: ما كانش بتحمل الحزب أخرج، لأنه كنت أنا أصلا بدي أثبت دائما حسن أخلاقي، لأنه كانوا لما دخلوني كانوا متشككين وخايفين مني،
1: أنه عندك حس نقدي ومتمرد.
2: مش نقدي أبصر يعني، في كان أسباب. المهم أنا رحت برضو على اجتماع لأنور نسيبي، كان وزير دفاع.
1: متقصده أنت هيك؟
2: لا هيك سأبا توزعنا وقتها، حتى شو اسمه الأخ الأشهب،
1: نعيم
2: الأشهب، راح بعدها على على اجتماع الكامل العلاقات بنفس القهوة. نعم. هاي القهوة بسموها في حارة الشرف حارة اليهود عقدينها، فروحت إلى هناك. أنا عارف الآن حتقوم المعركة، فجلس فأخذت الزاوية وخفت فيها، وكانوا الناس يقعدوا في ذلك الوقت مش على كراسي، كراسي قهوة هاي
1: القصيرة
2: الصغيرة. فبس خلص بدأ يخطب شيء، فأنا رفعت إيدي قلت له أنت بتشتغل مع جلوب أنت كذا، شتائم طبعا وشعار تسقط المعاهدة الأردنية البريطانية، عملت مشكلة. ولا واحد بيصرخ بقول ضربوه اذبحوه هذا خلية شيوعية، وبدأت الكراسي تنهال علي، ضرب الكراسي، وأنا مسكت كرسيين وبدأت أصد الكراسي على طريق، كنت ألعب رياضة يعني. هي ما انضربت يعني، ما تصابت بشي، بس صار في عركين ودخلت الناس، اتفككت القصة، اعتقلوني،
1: أفشلت الاجتماع
2: أفشلوني وأجوا اعتقلوني الشرطة، بس مربكين إنه كيف يعني بدهم يعتقلوا واحد قام حكى كلمتين
1: وتعرض أيضا لهجوم وضرب،
2: فطلعوني كمان أبوه يعني ساعات فيها تذكره. طريفة أحكي لك عن حادثة لنعيم الأشهب. نعيم الأشهب راح على نفس المكان، وكان في ذلك الوقت كامل عرقات، لكن كامل عرقات ما هو عزوة، مش بس مخابرات،
1: عشيرة أيضا،
2: عشيرة وكذا. فقام حكى بنفس الطريقة، قاموا يضربوه، ولا شخص خليلي سحب من الخليل يعني. ونعيم من الخليل. أنا من القدس. هو من الخليل، في جمهور خليلي،
1: عصبية خليلية بالقدس،
2: خليلية مهمة. والمنطقة خليلية صارت يعني كلها من أهل الخليل. والله صاحب الشبرية الخنجر يعني قال لهم والله اللي بيقدم لأبط بطنه يعني أنزل مصاريه. لكن شافوا أنه في عصبية قامت وبلهجة خليلية وناس عاديين، فما عملوا شيء، تركوه، فضوا الاجتماع وراحت. هذا الرجل تبين أنه من حزب التحرير، فرجل ناس سألوا قالوا له يا رجل هذا شيوعي وأنت تحريري، كيف لما جيت فزعت له بهذا الطريقة يعني، وقفت إلى جانبه وسحبت الشبري الخنجر بدك تدافع عنه وتبط الناس وأنت جاد؟ قال لهم ها مش خليلي يعني، إذا كانوا شيوعي وأنا تحريري
1: كانت يعني عصبية المنطقة متغلبة على الانتماء.
2: فتصور قال له أنا خليلي وإلى آخره. هذه الانتخابات الحقيقة فرينا فيها على كل القرى والمخيمات، كان أنا مخيمات مهمة كثير في أريحة في عقبة الجبل. أنا بهذيك المرحلة تعرفت بدأ دور القومية العرب، صاروا موجودين يعني الدكتور جورج حبش، دكتور وديع حداد، دكتور غوشي في صبحي غوشي في القدس،
1: أسس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لاحقا،
2: بعدين لاحقا، ولكن هو مناضل قومي عريق دكتور صبحي. وطبعا دكتور جورج وودي حداد.
1: يعني الاعتقال كان بسبب الانتخابات؟
2: هلا الانتخابات، انتخابات الـ 54 هذه زورت تزوير عنك شوف، واحنا صدمنا معهم وهم يفرزوا الأصوات يعني. احنا حاولنا ندخل على هذا نشوف الأصوات كيف تقرأوا يعني الأوراق، فوصلت لدرجة بهذا الذي يقرأ ما بده ضل يقول كامل إغريقات أنوار نسيب أنطوان حد الله، صار يقول شرحه شرحه شرحه يعني في هذا. فصارت في البلد شبه انتفاضة بعد الانتخابات خصوصا في عمان، ويقال في ذلك الوقت سقط 75 شهيدا، وسميت حبة تشرين يعني، كانت تشرين. وفي عمان بالذات صار مظاهرات كبيرة، وفي القدس صار يعني عملنا احتجاجات كبيرة على الانتخابات. فكانت الانتخابات يعني شكل من أشكال التحريض الكبير. في ذلك الوقت اعتقلوني، لموا الجميع.
1: وين اعتقلت؟ في القدس.
2: في القدس كنت أنا وطارق العسلي ودكتور زيادين وكل هدول لمونا. هلأ المشكلة وين؟ وفي كل المناطق يعني.
1: كان سبب الاعتقال انه انتوا احتجاجكم على نتائج الانتخابات،
2: على الانتخابات على التزوير، بس انتفاضه صار مش بس احنا، معنا البعثيين معنا القوميين، كان كثير ناس معنا. هلا في هذه الفتره لما انا اعتقلت، والدي محامي راح على المحافظه قال سالهم قال لهم اعطوني امر الاعتقال، هذه شغلة قانونية
1: لكن غير متوفر.
2: لا، فأعطوه أمر الاعتقال. طلع في أمر الاعتقال، وإذا ما هو هذا كيف أمر الاعتقال؟ أنه اعتقل مفروض وزير الداخلية الأردنية
1: العامة،
2: لا وزير الداخلية الأردني هو صاحب الصلاحية في الاعتقالات اللي خارج عن المدعي العام وهذا، يعني اللي هي الطوارئ إذا بدك، لازم كلف المحافظ بصلاحياته حتى المحافظ يعطي الأمر بالاعتقال.
1: نعم.
2: فبعد التكليف ب 25 الشهر، وأمر الاعتقال كان ب 24-25، يعني قبل يمكن 6 ساعات
1: صدر أمر الاعتقال قبل أن يزور التكليف.
2: التكليف قالوا لهم اعتقلوهم. نعم. وأنا بكرة ببعث لك الأمر، فبعث له إياه ثاني يوم عمليا.
1: نعم.
2: هذه بالنسبة لمحامي وقعت الواقعة، شايف كيف؟ إنه ارتكبوا الجريمة الكبرى، صار الاعتقال غير قانوني. هلا كان والدي يعني غاضب إنه أنا مش رايح على الجامعة ومش عم بتابع دروسي، وما كان مرتاح لكل هالمسار.
1: لكن لا يمكن إنه يتركك يعني تتعرض لظلم.
2: لا، القانون هو بالنسبة له القانون ما فيه مزح. وهذه يعني واحدة من القضايا، كان انه يعني اذا مخالف القانون مش مخالف القانون بغض النظر عن المحتوى السياسي والنتائج، بس مشكلة القانون. فرفع قضية في محكمة العدل العليا، كان لسه بقايا يعني في قضاء وفي حريات وفي نسبيا يعني. فرفع قضية على اساس انه هذا اعتقال غير قانوني.

0: في سجن المحطة كان عندنا قانون انه بالناضل برا وجوا، في داخل السجن لازم ندافع عن حقوق المساجين، اكلهم شربهم حقوقهم انه يطلعوا باوقات الفراغ، تزيد اوقات الفراغ ما يعاملوا الى اخره، باثناء وهي حامية، واذا فيهم بحط بيجيبوا شخص بدهم يجلدوه. كان في سجن عمان في ذلك الوقت مجلدي بسموها، عبارة عن ثلاث قطع خشب كبيرة جدا مربوطة في عنقها من أعلى، ويربط الرجل بإجريه بقدمين من هنا ومن هنا فيها ويديه، فيصبح هي يعني تأخذ مثلث أشكال. ما شفناهم إلا عاملين هالعملة، وجاء طبيب السجن وجاء مدير السجن
1: والجلاد،
0: جاء المدعي العام. قانون بقانون السجن انه حتى تأمر على واحد انه ينجلد يجوا هذول الموجودين حتى تكون مسألة قانونية. طب شو المشكلة؟ هذا زلمي كاسر كأنه يعني آني هيك بحطه، مش آني يعني مكان حوز بحطه فيه المازوت، فكاسر شوي سارق منه حتى يوزع على المساجين يعملوا قهوة يعملوا شاي بالليل، فأخذوه وأخذوا عليه حكم أنهم يجلدوا
1: الجلد.
0: هلا هذا سجن المحطة كان في ذلك الوقت عبارة عن ساحة مربعة والمجلدة في النص، وإحنا غرفنا بتطل على
1: الساحة.
0: إيش يا جماعة شو بدنا نعمل؟ يعني هذه مشكلة، شو يجلدوا قدامنا وإلى آخره. والله ما كناش نحكي نتكلم، وانا مسكت هذا وبارفعوا ايديكم ايها الجلادون عن ابناء شعبنا، يا عملاء الاستعمار، يا قتلة، يا كذا. وللمفاجأة السجن كله
1: رافقك في الهدف،
0: بدا يهتف ويرد وبدات تحمى. ففي الحقيقه ما قدروا يضربوه 4-5 ضربات، وكل ما ضربوه بداوا، واذا لاول مره ارى المساجين بكسروا الابواب وبيطلعوا. بس كيف بكسروا الابواب؟ كان القفل قريب من ايديهم، فبالبساطير يحطوا القفل بطريقه يضربوه هيك يفتح، ففتحوا الابواب وطلعوا، فهربوا الجنود وهربوا هذا وزلمه. انا شفت لك اياهم نزلوا بهالساحه، فعلى طريقة يعني المناضلين بيقروا عن الثورات انه يجب ان نصعد
1: ولازم في المقدمة،
0: فرفعنا شعار حطموا المجلدة التحطيمة، حطموا اداة الاستعمار والتعذيب ومش عارف شو. حقيقة صار تمرد كبير في السجن. فبعد ما صار التمرد، طبعا انا مش لوحدي كنت، كانوا اخواني معي، هي كان الاستاذ ابراهيم بكر اعقلنا، كل يعمل
1: وخلوا صار عضو لجنه تنفيذيه في منظمه التحرير،
0: صار شخصيه وصار نقيب للمحامين،
1: نقيب المحامين.
0: لكن احنا كنا بنعتبر حالنا احنا المنقود، لان الحزب هو صديق للحزب، كنا نعمل اجتماعات ويقعد
1: في مراقب
0: ما يسمعش، ناخذ يعني ركنه نقصيه ونتوتوت، بعدين يجي نقول له قرر الحزب. شغلة مضحكة هذه، كانت مضحكة في
1: هي ربما كانت بنت وقتها، في وقتها كانت تعتبر عمل يعني يقتضي ذلك،
0: أنا بدنا نثبت قيادة الحزب على سلام، يعني فيها سخافة بس فيها تطرف. يعني كنا خمسة والرجل أهم منا كلنا، لا يعني هو كان محامي ومشهور وله كلمة، كان مرشح
1: للانتخابات، بس هو صديق وانتم أعضاء، يعني
0: هو صديق واحنا أعضاء، احنا عندنا الامتياز،
1: هو من مؤلفة قلوبنا.
0: ايوه، فيقول لنا يا جماعة هدوها، احنا كنت انا وياه عندنا امتيازات في داخل السجن، انا ابن محامي، فيجي مرات يستدعينا مدير السجن ويستدعي له ابراهيم بكر، يقول لبدكم يا احنا بخدمتكم وكذا، واذا بدكم من الكانتين، هاي كانت من الامتيازات، تطلبوا
1: حمص، تطلبوا
0: حمص، سلطه، كذا بنجيب لكم اياها، والى
1: غير طعم السجن.
0: فهذه كانت يعني، فهو ابراهيم قال لي اخي معود هيك نخزي للزلمه ومش عارف ايش، وانا اجانا قال لي يا جماعه هيك تعملوا فيي هو بالليل، قلت له انت لص، انت بتسرق اكل المساجين، انت جاي تقول لنا عيب، انت العيب، انت بتاخذ الفلوس بتحطهم في بطنك، هذا بطنك عملت عمارات من يعني عملت له يعني ما بعرف كيف هذا، لو هلا ما بسلك هيك انا

0: التطبيق.
1: شو كان الإجراء اللي عقب هذا التمرد؟
0: هلأ لما كسروا المجلدي فقلنا لهم بتكسروا الخشب بتدفعوا عليه الليلة، يعني بتعملوا عليه قهوة وشاي، وأعلننا الإضراب. لما بتعلن الإضراب في السجن شو بتساوي؟
1: في تفاوض،
0: بتجيب الخبز وتحطه بين الحديد. هذا إذا كان واحد بده يكون مضرب بحط هذه إنه في
1: بين القضبان إنه رجعوا استردوه
0: إنه مضرب.
1: مضرب
0: هذا إضرب، بطلت أكل. فهلا تصور صار كل السجن حط الخبز والكل أضرب وعملنا. طب إيش المطلوب؟ فإحنا عملنا مجموعة من الطلبات.
1: نعم.
0: إنه مثلا يعني يبقى الأبواب مفتوحة والسجن الناس تروح على الساحة معظم أوقات النهار، مش أبو ساعة الصبح وساعة المساء، يعني صرنا من نزيدها.
1: نعم.
0: الأكل لازم يجي بإشرافنا ونوزنه، ويكون في من السجن لجنة تتابع الأكل وتدقق في نوعيته وفي كذا وإلى حقه.
1: يعني دخلوا معكم في مفاوضات
0: لسه؟ هذه مطالب،
1: هذه أنتم بتحضروا في المطالب.
0: أنا محضر في المطالب، بيتنا أول ليلة مضربين، تاني يوم أجوا يفاوضونا، قدمنا المطالب. الخبط وهم الحقيقة مشكلة كبيرة بالعادة تصير إشي. وفي الأردن حقيقة مش زي السجون العربية، هذه بعدين أنا اكتشفتها إنه الحق يعني كان في درجة من يعني التهيب من الناس، والدم ما كان سهل يعني يضربوا ويعملوا. المهم حتى الاضطهاد بالمعنى الدقيق ما كان زي يعني أنت بتتصور أنا جبت لك صورة أو صورتين في السجن كأنه في لوكاندا، يعني مش في السجن، هذا في سجن القلعة. يعني وضع الأردن حقيقة مختلف كان عن ما سمعت أنا فيما بعد عن السجون العربية الأخرى، معاملة المساجين. أجوا الجماعة قالوا طيب إحنا موافقين، وهي مفتش السجون بده يجي، فبدنا منكم تشكلوا لجنة حتى تفاوض على الطلبات.
1: نعم.
0: وقالوا هذا الطلب موافقين عليه وهذا الطلب، يعني صاروا بدهم يلفوا القضية. فهذيك اللحظة حقيقة أنا ارتكبت خطأ قاتل. كيف؟ قالوا بتعملوا هذا اللجنة، أجوا جميع الغرف تاع المساجين قالوا غرفة 27 هي غرفتنا بتمثلنا، هم يطلعوا يفوضوا.
1: أنت بديتوا في الهتاف وأنتوا اللي حرضتوهم.
0: لا واحترمونا هم، يعني هم كانوا يندهشوا بموضوع الشعين المساجين العاديين حتى المجرمين.
1: نعم.
0: بالصلابة
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذا ندائي كالرندي حين بكى في أرض أندلس واشتد طغيان، يا ساكنين وراء القدس في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان، هل عندكم خبر عن أهل مسرانا؟ فقد سرى بحديث القوم ركبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر تبكي وهي عيدان، لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان.

مستمرون بكم ومعكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، صبرهم، إنفاقهم، إيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم، نتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل الرسل إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام. فانتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فقد وقع عليه الاختيار لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. تجهز عبد الله بن حذافة وجهز راحلته وودع أهله ومضى إلى غايته حتى بلغ بلاد فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه بعرشه فزين، ودع عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا الحاشية، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه، يريد أن يريه هذا الهيلمان الكبير. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده. فماذا كانت ردة فعل عبد الله؟ قال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه، اتركوه يدن مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفتح الكتاب وأن يقرأ عليه ما جاء فيه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت عروقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه من محمد رسول الله إلى، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها من دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. فالحمد لله أنه لم يقتله، إنما أمر بإخراجه. انطلق عبد الله بن حذافة عائدا بعد أن أدى مهمته، وعندما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى نائبه على اليمن ويدعى باذان
أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين من عندك، وأمرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى من دون إبطاء من دون تأخير، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يستقصي أمره وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. بما أن كسرى قد تدخل انتهى أمر محمد، هكذا يظنون. أما الرجلان فتوجها نحو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حتى لقيا النبي عليه الصلاة والسلام ودفعا إليه رسالة باذان وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك، أتنطلق معنا إليه؟ فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. تبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا، فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما وقال: أتدري ما تقول؟ أنا أكتب بذلك أي لباثان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث مدة قصيرة أن قدم على باذان كتاب شيرويه وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. بكل بساطة، فما أن قرأ باذان كتاب شيروي حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. الحمد لله والشكر لله. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لعظيم الروم قيصر؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضيت،
2: وللمستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قصة جميلة جدا حصلت برضو في سنة 9، ان واحد جيل سيدنا النبي اسمه صعصعة ابن ناجية المجاشعي، حد من العرب، وقال له يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا اسلمت وقربت من ربنا ومعنى الكلام يعني، وشفت خيرات كتيرة في الاسلام، بس انا قبل الاسلام كنت انسان خير وبعمل عمل خير، هل ممكن ربنا يجيبه لي ويحطه في ميزان حسناتي رغم انه كان في الجاهلية؟ فقال له ايه الخيرات اللي كنت بتعملها؟ قال يا رسول الله كان لي ناقتين عشراوتين، كان عندي جملين حامل وضخام قوي، وبعدين ضل طلعوا يجروا كده في الصحراء تاهوا مني، فقعدت ادور عليهم فوجدت بيت في الصحراء كده فرحت، فقلت هل احسستم ناقتين عشراوتين؟ حد شاف منكم جملين كبار كده؟ فصاحب البيت قال له اه احنا وجدنا الجملين دول، وبعدين بصراحه احنا بعناهم لان احنا افتكرنا ملهمش صاحب يعني، ولما الفلوس جات لنا انعشنا هذين البيتين من العرب، يعني احنا برضو اخواتك وعرب زيك وكنا في مصيبة مالية والجملين دول انقذونا. فهم قاعدين بيتكلموا كده، ست من البيت اللي جنبه بتقول لصاحب البيت ابشر فقد ولد لك ولد، فقال ان كان ولدا فاكرميه وان كانت بنتا فادفنيها. فسيدنا صعصعة ابن ناجية المجاشعي قال له بقيت تستنى بس تدفن مين؟ هل اشتريت منك ابنتك؟ قال لا لا تتحدث العرب أني أبيع ابنتي. قال له يا سيدي مش هبيعها ولا حاجة، أنا هشتري روحها بس يا ما تدفنهاش يعني. قال له بكام؟ قال له بالجملين اللي انت لسه واخدهم وبعتهم. قال له والجمل كمان اللي انت جاي بيه وراكبه ده؟ قال له هلا أرسلت معي أحد إلى بيتي وبعدين هبعتك مع الجمل. حاضر يا سيدي، الجمل كمان حاضر. أم رايح رجع بالبنت وما اتدفنتش الحمد لله رب العالمين، وبعدين قام مسايب له الجمل بتاعه. قال يا رسول الله فوالله لقد اعتقت 300 روح موؤوده ب 300 ناقه، هل اؤجر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم تؤجر اذا هداك الله للاسلام. وهو فعلا كان اسلم، فكل واحد كان النبي بيحط قاعده كده، كل واحد اسلم سيئاته اتغفرت قبل كده وكل الخيرات جابها معاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ومن المواقف الجميلة، هي مش جميلة بس جميلة لنا احنا اللي محتاجينها يعني، ان وفد بني أسد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة كلها وقالوا يا محمد جئناك نبايعك ولم ترسل إلينا جيشا، احنا جينا نبيعك من غير ما تحاربنا وفرنا عليك يلا، انه بيقول لسيدنا النبي يعني ايه انبسط يعني ان احنا ايه ما تعبناكش يعني. فنزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت جاي بتمن على النبي ان انا ما تعبتكش يعني في دعوتنا وما كانش في حرب واسلمنا، كانوا بيشاور على قريش وبقيت القبائل يعني، فربنا قال له لا دي نعمة كبيرة من ربنا أن هدى قلبك من غير ما يحصل أي حاجة، مجرد أن أنت سمعت كده جيت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن دي تذكرة لكل واحد طلع في الدنيا وقلبه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. صعصعة ابن ناجية المجاشعي محدش يعرفه، وده من أكابر الصالحين، كان مشرك بس كان عنده عمل صالح في الشرك، ولما النبي بعث وأسلم سأل النبي هو العمل الصالح ده ربنا يكافئني عنه؟ كان بيشتري أرواح البنات الموؤودة. شفت القصة؟ لسه سمعها. الراجل بيقول بنت ولا ولد؟ قالوا له بنت ادفنوها. انت بتدفن بنتك بالسهولة دي؟ قال العرب كانوا بيؤيدوا البنات. قال له استنى، خد الجمالين اللي انت خدتهم وخد جملي اللي انا ركبه، بس ما تدفنش بنتك. عملت كده قد ايه يا سيدنا صعصعة يلي محدش يعرفك في الدنيا؟ عمل كده 300 مرة وراح لقال سيدنا النبي. هو ربنا بعد ما انا اسلمت كنت بعمل كان ده في الجاهلية صعب عليا، وربنا هيجيب معايا حسناتي ولا اللي فات كله راح حسناته بسيئاته؟ فسيدنا النبي كان يقول كلمة للمشرك اللي يسأله السؤال ده، يقول له أسلمت على ما أسلفت من الخير. هات الخير اللي معاك والسيئات، لا السيئات راحت خلاص مدام أسلمت، هات كل الخير حطه في ميزان حسناتك. ويقول لهم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. ده ربنا، ده ربنا اللي مش بيضيع أجر من أحسن عملا مشركا. فاطمن لأي لحظة بتعمل فيها خير. حاجة أخيرة في الوفد اللي جي قال لي سيدنا النبي يعني اشكرنا ان احنا اسلمنا من غير ما تحاربنا وجينا لك من غير ما تبعت لنا حد، فينزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا. المن على الله بيضلم القلب، لان ابن عطاء الله بيقول لك كفى من جزائه اياك على الطاعة ان رضيك لها اهلا. انت عارف ايه جزاء ربنا لي على الصلاة؟ انه سمح لي ان انا اصلي واقف مع ربنا، وانا على ما في من أخطاء أتكلم مع ربنا ويقبل علي بوجهه الشريف، ولما بتصدق بيسمح لي أني أستخدم فلوسي في إكرام عباده. الجايزة في الآخرة ما تتوصفش، وفي الدنيا كمان عايشين بستر ربنا، بس الجايزة الكبرى أنه وظفني في حاجة هو الكريم يرضى عنها. والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قرر الشيخ أن يبحث عن عمل. عقدت مسابقة توظيف لمدرسين، ودخل 1500 متسابق، وكان الشيخ أحمد ياسين من بينهم.
1: طبعا نزل المسابقة وطلع من الأوائل زيي.
2: طبعا، من يجتهد ويقرأ يصل لما يريد.
0: صحيح، كان من الأوائل، ولكن كان على الفائزين أن يدخلوا مقابلة بعد الامتحان. وفي المقابلة،
3: ايش الاسم؟
4: احمد اسماعيل ياسين.
3: انت شايف حالك بتنفع تكون معلم؟
4: كان حلمي ان اكون معلم، اعلم الناس وادلهم على الخير، وانا اشعر بعون الله اني بقدر، بس ممكن اتغلب شوية في بعض الاشياء الصغيرة.
3: انت لا تصلح لان تكون معلما.
4: لماذا؟
3: لأنك مريض ولا تستطيع الحركة.
4: ولكن أنا لدي القدرة على أن أعلم وأن أؤثر في الناس وأن أفهمهم.
3: لا لا يمكن، أنت بتنفعش، بدنا مدرس يعلم مش مدرس الناس تساعده.
4: الله يسامحكم، أكيد لو ربنا كتب لي خير في هالشغلانة حتوفق فيها، وإذا لا أكيد ربنا حيبعت لي أحسن منها. بس تسمح لي بنصيحة، لو أجا عندك حدا عنده إشي زيي تجرحش مشاعره، قل له أي شي يخلي عنده أمل.
2: أنا بكرهه، ليش بحكي هيك مع الشيخ؟
1: ولكن يا بابا عن جد، حتى لو بدهمش يوظفوه ما يضايقوه ما يزعلوه.
0: لكن الحمد لله في اليوم الثاني، وإذا بالمسؤول عن التوظيف يبعث للشيخ حتى يوظفه.
1: طيب هو ليش غير رأيه؟

0: يا سيادة المحافظ، إن من بين الفائزين في الوظائف شاب مريض، وأنا قلت له أنت غير مناسب.
1: كيف يكون غير مناسب وفاز على 1500 متسابق؟ وكيف يكون غير مناسب وقد نجح؟
0: ها؟ ولكن يا سيدي هو رجل مريض.
1: هو مريض ولكنه مجتهد وناجح وقادر. غدا ترسل إليه وتعينه وتدعو له بالشفاء، مفهوم؟
0: شارة إليك، مبروك، أنت توظفت.
2: شكرا لله على فضلك، ثم شكرا لكم.
0: ما تشكرنيش، أنا ما كنت بدي أعينك. بدك تشكر؟ أشكر المحافظ.
2: أبلغه سلامي وشكري، وليتني أستطيع أن أوصل له شكري، ولكن كنت على يقين لو أن الخير لي في التدريس لن يوقف أحد قدر الله.
0: أتمنى لك التوفيق وسلامتك.
3: برافو عليه هذا المحافظ، أنا بحبه.
4: ياه يا أبي، أكيد فرح الشيخ كثيرا.
5: طبعا، أي إنسان يتعب ينتظر نتيجة تعبه، ولكن لما اللي بيجتهدش وبيتعبش هو اللي بياخد المناصب وبيتوظف، وبتصير الواسطات تدخل، الناس بتيأس وبتشعر بالظلم، وأكيد بيصيروا يدوروا على وظائف برا بلادهم عشان يحققوا أحلامهم. عشان هيك كتير من علماء العرب سابوا بلادهم لأنه انظلموا ما أخذوا فرصتهم.
3: هذا صحيح. طيب، وبعد أن قبل الشيخ في الوظيفة؟
5: الشيخ وإن كان مسرورا في الوظيفة كان عنده حلم تاني يفكر فيه.
4: حلم؟ حلم ماذا؟

0: يا رب يا رب.
1: هون عليك، قول لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: عساك بخير، مالك شايفك متضايق؟
0: تعرف كان نفسي أكمل تعليمي زي بقية زملائي. يلا الحمد لله.
1: سبحان الله، كنت أنت أحسن واحد فينا. إن شاء الله ربنا يحسن الحال وبتكمل دراستك.
0: كيف بدي أكمل؟ الوضع صعب والأهل بدهم مصروف والعلاج تبعي. يا رب.
1: توكل على الله وقول يا رب، وإن شاء الله ربنا بيحسنها. اسمع، إيش رأيك تسجل في الجامعة انتساب؟ وبهيك بتشتغل ووقت الامتحان بتروح.
0: بينفع هيك؟ وين هذا؟ في أي جامعة؟
1: عين شمس، هيك بتقبل.
0: بدي أروح أسجل، لو هيك بدي أسجل. ويا رب يا رب.

0: وسجل الشيخ في جامعة عين شمس وقدم أوراقه وصار يدرس، ووقت الامتحان يذهب لمصر ويقدم امتحانات، وكل مشوار لمصر كان الشيخ أحمد سعيدا فيه.
1: ما الذي كان يجعله سعيدا رغم المعاناة؟

0: ايه يا احمد جايبه معاك؟
1: جبتلكم اكل فلسطيني، جبنه وزيتون وزيت ولبنه، بس اشي حتاكلوا اصابعكم وراه.
2: افتح يا حبيبي افتح، ده احنا ميتين من الجوع.
1: جبت لكل واحد فيكم هديه، يا رب تعجبكم.
3: الله، ده انت تعب نفسك قوي. ثلاثة بالله العظيم، المرة الجاية ما انت جايب حاجة معاك. خلاص وضعكم صعب ومفيش فلوس، برضو احنا مقدرين ده.
1: اصلي انا بحبكم كتير، متحير كيف اعبر لكم عن حبي. الا بالمناسبة يا محمد، انا عايز دفتر المحاضرات بتاعك، ممكن انقل المحاضرات وارجعه لك؟ فين مازن وكرم عبد الله؟
2: تلاقيهم نايمين، دول لو عرفوا انك جاي النهاردة.
1: ده انا عملت حسابهم.
3: الا قول لي يا احمد، انتوا ظروفكم الاقتصادية عاملة ازاي؟
1: الوضع في فلسطين صعب والناس عايشة حياة صعبة.
2: انتوا الامريكان علموكم انجليزي؟
1: لا يا عين، الالمان. لا، ما فيش عندنا امريكان، انا تعلمت الانجليزي في غزة لحالي.
2: هي غزة دي في اسرائيل؟
1: هاي فلسطين، وهي المناطق اللي احتلها اليهود، وهي مدينة غزة.

0: وهم يا بابا كانوا عن جد مش عارفين إيش وضع فلسطين وإيش يعني إسرائيل.
1: صحيح، الناس كانت ملهية، كل واحد بيدور على كيف يعيش بس. الله يعين الناس.
2: وبعدين إيش صار؟
1: وظل الشيخ يعمل في التدريس ويذهب لمصر في أوقات الامتحانات، وفي يوم 8/12/65 طرق الباب بقوة في ساعة متأخرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وسلم لا تؤذونني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. وقال: عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر خاطبا، فالتفت إلى النبي وقال: إنها ما زالت صغيرة يا رسول الله، وسأرسلها إليك لتراها. ثم غادر النبي دار أبي بكر، وكانت السعادة والفرحة تغمران نفس الصديق، وأنه لشرف ومنزلة سامية أن يصاهره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل حرم أهله ونادى عائشة التي كانت نحو 9 من عمرها، والتي كانت منهمكة في اللهو بدميتها، ثم حملها إناء فيه تمر وطلب إليها أن توصله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: هذا كل ما عندنا يا رسول الله، فهل يوافقك؟ فعل أبو بكر ذلك بعد أن حدث زوجته أم رومان بالأمر وأخذ برأيها. أسرعت عائشة الطفلة إلى بيت رسول الله، فهش لها وحياها، ثم قدمت له ما أرسلت به وقالت له ما علمها أبوها، ثم عادت ثانية إلى والدها فسألها: ماذا قال يا بنية؟ فأجابت: نعم وعلى بركة الله. خطبت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وبقي أمر هذه الخطبة مكتوما لا يعلم بها أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وزوجته أم رومان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير التردد على دار أبي بكر فيوصي بعائشة خيرا. لقد وثقت هذه الخطبة أواسر المحبة والصداقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه أبي بكر رضي الله عنه، وزادتها متانة وقوة، وتمتنت عرى الأخوة بينهما إلى أقصى الحدود. ومرت السنوات، وفي يوم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه مذكرا رسول الله قائلا بحياء: ما الذي يمنعك أن تبني بأهلك يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وكأنه تنبه إلى نفسه، وفكر في خطبة عائشة التي مضى عليها سنوات. فعائشة اليوم قد اكتملت أنوثة، وهي أصلح ما تكون لإتمام الزيجة، إذ أتمت 13 من عمرها. دخلت عائشة رضي الله عنها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل ضمن جهازها الدمى، يغلب على تصرفاتها طابع الطفولة، فلقد كانت طفولة عائشة محببة إلى رسول الله. كبرت عائشة ونضجت واستوت عقلا وفهما وإدراكا، فكانت سيدة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترعى شؤونه وتدبر أموره، وتواسيه حين تجب المواساة، وتطيعه في توجيهاته، وتحفظ عنه الكثير من أقواله، وتتأسى بأفعاله، وتقوم بأمور الزوجية خير قيام. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ذلك الفضل، فكانت أحب نسائه إليه، وعرف فيها الذكاء والوفاء والوعي والفهم، فقال موصيا أصحابه وأهله: خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء. ذلك لما كانت تتحلى به من الفقه وما كانت تستوعبه من العلم. وفي ذات ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع حيث مدافن المسلمين، وكثيرا ما كان يخرج إليها ليلا يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو للمؤمنين ويتذكر الموتى والآخرة. فاستفاقت عائشة ولم تجده بجوارها،

0: فقلقت وتحيرت في أمرها، وظلت على حالها تلك حتى عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما هي عليه من الهم والأرق، فأنكر ذلك منها وقال لها: إذن فقد غلبك شيطانك يا عائشة. فسألت: ألي شيطان يا رسول الله؟ فقال: نعم، لكل إنسان شيطان، فأردفت: وحتى أنت؟ فقال رسول الله: نعم، ولكن الله تعالى أعانني عليه فطردته. ولقد وصل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إلى حد جعل باقي نسائه صلى الله عليه وسلم تشتد غيرتهن منها، وتدفعهن تلك الغيرة أن يرسلن فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى رسول الله يطلبن إليه العدل بينهن. فجاءت أباها تنقل إليه احتجاج أزواجه، فغضب صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها بوجهه مع حبه الشديد لها، لكن فاطمة أعادت الحديث وكررت الطلب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أولست تحبين ما أحب؟ فردت: بلى يا رسول الله. فقال لها: إذن أحبي عائشة. فسكتت فاطمة برهة. أضاف بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فليتقين الله في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في فراش واحدة منهن غيرها. وفتن الشيطان يوما نساء النبي صلى الله عليه وسلم ووسوس إليهن أن يطلبن زيادة النفقة والتوسعة عليهن، فغضب لذلك غضبا شديدا وأقسم أن لا يدخل بيوتهن شهرا، كما خيرهن بين متعة الحياة وزخرفها وزينتها وبين العيش في كنف النبوة. ولما آثرن البقاء بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أول بيت يدخله من بيوت أزواجه هو بيت عائشة، وكان مما قالته رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أفي هذا تخيرني؟ بل أختار الله ورسوله.
1: نساء حول الرسول: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروى أن أحد العلماء كان يربي طفلا صغيرا ويريد أن يتربى على الخوف من الله ومراقبته، فأعطاه حمامة وقال له اذهب واذبحها حيث لا يراك أحد. فكان هذا الطفل يقظا حي القلب، فكلما ذهب في مكان لا يوجد فيه أحد أراد أن يذبح هذه الحمامة، تذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه ونظر الملائكة الكرام الكاتبين، فجاء بالحمامة إلى شيخه وقال لا مكان إلا والله تعالى يراني فيه وملائكته يحيطون بي. فتبسم الشيخ وعرف أن لهذا الفتى شأنا، وكان هو من كبار أصحاب السلوك والاستقامة. في القرآن الكريم تجد مصطلح الحفظة، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فذكر تعالى أن عليكم حفظة أو حافظين، إذن هم مجموعة من الملائكة على الأقل اثنان عن اليمين وعن الشمال أو أكثر من ذلك، وربما يكونون يتناوبون كما في الحديث الآخر، اثنان بالليل واثنان بالنهار. مقصود هنا قال حافظين، ووصفهم بالكرم كراما. الكرم هنا أخلاق، طبيعة، طيبة، طهارة. ومن طبع الإنسان أنه دائما يستحي من الرجال الكرماء، وأنت تجد مجموعة من المراهقين أو المنحرفين أو مدمن المخدرات ربما تعارفوا مع بعضهم، فهم يفعلون كل ما يخطر في بالهم لأنهم متواطئون على هذا الأمر ومتجرئون عليه، لا يخاف بعضهم من بعض ولا يستحي بعضهم من بعض. بينما لو وجد معهم أو رأوا أو مر بهم أو فاجأهم شخص يهابونه ويحترمونه يعزونه يقدرونه، فهنا يتجمدون ويستحون ويخجلون ولا يريدون أن يفعلوا هذا الخطأ أمامه. فالله تعالى هنا قال وإن عليكم لحافظين كراما، وزيادة على ذلك كاتبين، ليسوا فقط أناس مروا بكم أو صادفوكم أو اكتشفوكم، كلا، بل هذه مهمتهم، ومهمتهم أنهم يقومون بالكتابة، فكل شيء مكتوب مستطر، وكل صغير وكبير مستطر، فهم يكتبون القليل والكثير، حتى ورد أنهم يكتبون الكلام اللغو الذي ليس له معنى أو الفعل الذي ليس له معنى ولا يعتبر واجبا ولا محرما ولا عليه حساب ولا عقاب، ثم يمحى ويزال ويبقى ما كان مدار تكليف أو محاسبة أو مؤاخذة أو فيه إثم أو له أجر، فهم كاتبون. زيادة على ذلك يعلمون ما تفعلون. إذن هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى وهبهم ومنحهم قدرة غير عادية على العلم والمعرفة والإحاطة بالإنسان، فهم يعلمون ما يفعله الإنسان، ولذلك حتى خطرات القلب يطلعون عليها بإرادة الله سبحانه وتعالى ويعرفونها. ولذلك ورد في قصة الهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا هم بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له حسنة إلى عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، وإذا هم بسيئة فعملها كتب الله تعالى عليه سيئة واحدة، لكن إذا هم بها فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، لأنه تركها لوجه الله. يعني هذا ليس ترك السيئة عجزا، وإنما تركها خوفا من الله أو حياء من الله فكتبت له حسنة. إذن هم يدركون الهم الذي يخطر في بال الإنسان ويسجلونه للإنسان أو عليه، يعلمون ما تفعلون. سبحان الله، القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرا ما تستثير خيال الإنسان، والخيال شيء مؤثر جدا والكثيرون يغفلون عنه ولا يستفيدون منه إلا فيما لا يحسون فيه، ربما يستفاد منه في الشرع عند بعض الناس، فيتخيل الإنسان مثلا معصية يرتكبها أو إثما، فتجد أن الخيال يصور له مثلا هذه المعصية إن كانت خلوة بامرأة أو كانت شربا أو كانت سفرا في غير طاعة
أو كانت يعني مالا ينتهبه، يصور الشيطان ويصور الخيال له هذه المعصية بصورة رائعة وجميلة ولا تمت إلى الواقع بصلة، حتى أنه إذا كتب له أن يواصل يعاقر هذا الذنب شعر بخيبة أمل وأنه لم يكن هذا هو الشيء الذي في باله وفي خياله. بينما هناك الخيال الإيجابي، أن تتخيل هؤلاء الملائكة الذين هم عن يمينك وعن شمالك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح قومك. والحديث يعني الآية الكريمة ترشد إلى صحة معناه، أن تستحي من الله كما تستحي من رجل أو رجلين من صالح قومك، تستحي من ملائكة الله لأنهم معك فعلا. فبدلا من أن تكون هذه معلومة الإنسان يقر بها دون أن يتخيلها، لماذا لا يتخيل الإنسان دائما ويستذكر كل ما صحى من نومه أو خرج من منزله أو تحرك أو هم بفعل فعل طاعة أن هناك ملائكة يشاهدونك وهم معك، المجلس هذا لا ينفصلون عنه ولا يبتعدون عنك في حال من الأحوال. حتى إن الحديث الوارد أنهم يتركون الإنسان أو يخلون بينه وبين نفسه إذا دخل الخلاء هذا لا يصح. إذن هؤلاء الملائكة المرافقون للإنسان، المصاحبون له، المطلعون عليه، وهم أيضا يتحلون بالكرم والطيب والطهر والاطلاع، ومهمتهم هي المراقبة والتسجيل والتدوين، وهم يحبون للإنسان الخير ويفرحون إذا رأوا عليه ويكرهون له الشر ويحزنون إذا رأوا عليه. أن يألف الإنسان هؤلاء الملائكة ويستحضرهم في نظره ويرسمهم في خياله وهم معه يشاهدونه، ألا يدعو هذا للخجل؟ ألا يدعو للحياء؟ ألا يدعو للكف عن المعصية ويحفزه على فعل الطاعة؟ وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نظر الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ملائكته، لكن هو عز وجل من فوق سبع سماوات وهو الإله العظيم المنان المنعم المتفضل، هو أيضا يراك، يرى الإنسان وهو على طاعته الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويرى الإنسان وهو في خلوته، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. يرى الإنسان وهو على معصيته فلا يفوته شيء سبحانه، ولا يخفى عليه شيء ولا تخفى عليه خافية. استحضار الرقابة الإلهية، تخيل الملائكة المرافقين لك لا يفارقونك في حضر ولا في سفر ولا في ليل ولا في نهار ولا في خلوة ولا في جلوة. هذا من شأنه أن يجعل الإنسان يتأثر بهؤلاء المرافقين، يتأثر بأخلاقهم، يحاول أن يكون كريما وأن يكون محصيا على نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العظيم. الحق سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن في ملكوته أشياء كثيرة تدل على عظمته وقدرته، فإذا كان في السماء والأرض أشياء كبيرة الحجم نستطيع أن نراها بسهولة، فهناك من خلق الله سبحانه وتعالى أشياء دقيقة جدا لا تدرك بالعين، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. وعظمة خلقه تعالى ليست في الحجم الكبير فقط، ولكنها في الأشياء التي تستطيع أن تدركها بعينك. مثلا الميكروبات والجراثيم أجسام صغيرة لا نستطيع رؤيتها. وهناك أشياء أيضا لا نراها كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وعلى سبيل المثال، الحيوانات تحس بالزلزال قبل الإنسان، والبحث في عالم الفضاء وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الأرض يعطينا اكتشافات يذهل لها العقل. هذه عظمة الخلق فيما لا نرى ولا نحس ولا نعرف، إلى أن يكشف الله تعالى لنا بعض أسرار ملكوت هذا الكون فنعرف أسرارها. الله جل جلاله عظيم في وجوده، وجوده أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العظيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن نقرأ في كتاب صفة الصفا، والكتاب يتحدث في سير أولياء هذه الأمة. كنا نتكلم من جلسات عن تابعيا اسمه عمر ابن عتبة ابن فرقد السلمي. اشتهر عمر بالعبادة، واشتهر بالدعاء وبالزهد في الدنيا، مع أنه كان مالكا لها. لكن ما أحب أن أقوله اليوم، وهي آخر جلسة نتكلم عن عمر بن عتبة، لما ختموا ترجمته وهو من الصالحين من أولياء الله تعالى، قالوا آخر سطر يعني في ترجمته، قالوا: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني لم يشتغل بالعلم وتعليم العلم، فما كتب عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا. المسند هو كتاب حديثي يذكر فيه صاحبه الأحاديث التي أخذها بإسناد نفسه من عند نفسه إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون: لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني عمر بن عتبة ما كتب مسندا ولا ألقى دروسا على طلابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف لعمر بن عتبة مسند شغلته العبادة عن الرواية، يعني كان الرجل منصرفا إلى عبادته، فبالتالي ما جلس لتدريس الناس ولا لتعليمهم. وهنا وقفة يا أيها الإخوة، هي التي أحب أن أجعل درس اليوم عليها فيما يتعلق بحديثنا عن الأولياء. هذا الدين مستحيل أن تمضي في دربه من دون علم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، مستحيل تصير أنت من أولياء الله وأنت جاهل بدين الله، ما بيصير. أصلا أصل الولاية الموافقة، وأصل الولاية المحبة، فكيف تحب من لا تعرف، وكيف توافق من لا تعرف أمره ونهيه؟ هلأ في كثير من المسلمين، يعني هو ظاهره بيقول لك أنا بحب الله وبحب النبي وبحب الدين وروحي في ده هذا الدين، بس تجده بيرتكب محرمات. حتى إذا قلت له: يا أخي كيف عم تساوي هذا حرام؟ بيقول لك: بالله حرام، والله ما بعرف. شايف؟ يعني هو يرتكب الحرام نتيجة جهله. لذلك الجهل يبعدك عن رب العالمين، والجهل يبعدك عن أن تكون وليا من أولياء الله تعالى، ويخشى أن تصير عدوا من أعدائه، وأنت تظن نفسك بأنك أنت من أوليائه. يعني مرات في شاب بيشرب بيرة وبيصلي وبيصوم وبرمضان بيحضر تراويح بيحضر تهجد، بس بيشرب بيرة، بيقول لك ما فيها كثير، هي كاتبين عليها أنه 0.004، بس هي حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال: والله ما بعرف، أنا ظنيت بس يعني أنه الخمر هي حرام، هذه مو خمر. يعني أنا صرت عم بحكي شيء أنتم ترونه يا أخواننا، بس فكروا معي بطريقة لحله. الآن بناتنا اللي عم يمشوا بالطريق يعني مناظر ما أنزل الله بها من سلطان، هدول الحقيقة بناتنا، يعني بالأخير هن بناتنا. ولما أنا عم بقول بناتنا، يعني بناتنا إن إحنا قاعدين بالجامع، ما عم بحكي بناتنا يعني بنات العالم الإسلامي، لا نحن اللي قاعدين بالجامع. طيب، من قال لابنتك أو لابنتي إنه بنطرون الجنز شرعي بالطريق إذا مشيت فيه بالشريعة؟ من قال؟ من قال لزوجتك أو لزوجتي إنه الكنز البضي شرعية تمشي فيها بالطريق؟ من أخبرها؟ يعني أحد أمرين،
يا إما هناك شرير أخبر هذه المعلومات أنه هي شرعية مظبوط، في واحد شرير يعني سيء أدخل إلى عقول أبنائنا وبناتنا هذا الشيء، يا أما عندهن من الجهل وعند يعني من الرجال الذين حولهم من الجهل ما الله به عليم، بحيث نفكر وتفكر هي أنه هذا شرعي. هلأ وصلنا إلى مرحلة بأن بعض الشباب يذهب بده يخطب من عائلة فيراها تلبس مانتو، فأمه بتقول لأمها أنه بس يعني أنا ابني بده إياها بدون مانتو، وهذا ابنه يعني مسلم وإيش وبيجي على الجامع كمان وبيصوم رمضان بيدفع صدقات، بيقول لك أنا روحي فداء الله. هلأ هو ما بيدري أنه هو عم بيعادي الله جهارا، ما بيدري، جهل، مشكلة الجهل يعني يؤذي. نشأ عندنا مجموعة من الشباب يأخذون أموال الناس ليتاجرون بها، حتى إذا خسروا ما بيكلف نفسه أي عناء أنه يبذل جهدا لسحب أقل خسارة ممكنة يعني الحاقة وسحب أكبر رأس من المال. بيقول لك أخي خسرنا، طيب شو خسرت أنا أعطيك 3 مليون تشغلهم معي؟ بيقول لك إيه خسرتنا يعني شو أعمل أنا؟ طيب ماشي خسرت، بس يا أخي أنت فرجيني ماذا فعلت مشان تنجيني من الخسارة. طيب لما البضاعة بان معك أنه هي البضاعة ما عاد ما حد جيب ربحها تخسر مع فرق العملة، ليش ما توقفت؟ قلت لحالي بركي بيمشي الحال بعوضك. طيب أنت يا أخي بالأصل الشريك أمين، أنت الآن خائن، هذا المال لو كان مالك ما كنت خاطرت فيه، أما وأنه هذا المال مو مالك، مال هذا الرجل اللي أعطاك 3 مليون تشغل له ياهون، مال امرأة أعطتك مليون تشغل له ياهون، مال قريب لإلك أعطاك 500 ألف تشغل لك ياهون، قلت لحالك يلا ندخل، إذا ركزت ركزت، ما ركزت شو خسران أنا؟ شو خسران؟ أنت خسرت دينك. من قال لهذا الرجل أنه أخي يعني إذا ربحنا ربحنا وإذا خسرنا خسرنا ماشي الحال؟ الأصل في الشريك أنه أمين، بدك تعامل مال شريكك كما تعامل مالك من الحفظ عليه والرعاية، فإذا قصرت أو تعديت فأنت ضامن. قال ما بعرف هيك، بعرف أنه اللي شغلون عم شغلون. يعني يخشى يا أخوانا أنه يتحول المرء إلى يعني عدو لله ومدريان، ما بيعلم. يعني ذكروا عن عمر بن عتبة، لك يعني ما مر أقوله ياها، ما هو عالم وصالح وخير الرجل وله من الأعمال الصالحات الكثير ومكتوب بالأولياء، بس بآخر الترجمة تبعه قال لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني ترى ما اشتغل بالعلم تبهو، مع أنه صالح شايف. فما بالك يا أخوانا بشاب بيناتنا يعني عمره 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50، رجل عمره 60 أو 70 أو امرأة لا يلحق بمجلس علم. مر معنا في درس التنين أن الجهاد على 13 نوعا، 4 منهم جهاد نفس، و2 منهم جهاد شيطان، و4 جهاد كافرين ومنافقين، و3 جهاد الظالمين. لما بيجوا لجهاد النفس أول شيء بيقولوا أول رتبة يعني يلي بده يمضي في هذا الدين، قال مجاهدتها على تعلم العلم. لازم تجي تحضر مجلس علم وتجاهد نفسك، يعني نفسك ما كثير بتحب، تشبه نفسي، ما بتحب تلحق بركب العلماء، ما بتحب تحضر في مجالس علم، بس أنا بحاجة أن أجاهدها حتى أتعلم العلم، لأنه هذا الطريق يا أخي لا يسلك إلا بالعلم. فنصيحة يا أخواننا اللي بيناتنا ما له ملتزم بمجلس علم، يلي ملتزم فليحمد الله عز وجل، يلي ما له ملتزم لازم تلتزم، وحط خط تحت كلمة تلتزم، مو لازم تحضر لا، يعني لا في إخوة بيحضروا الحقيقة بس بيحضروا على التيسير، بيحضروا على توكلنا هيك نحن منه، بيحضر على الفضاء، هذا الفضاء والتيسير وتوكلنا ما بيساوك مسلم، بتضلك بمكانك راوح، وبضلي أنا بمكاني راوح، وبتضل هديك الأخت بمكانها راوح. بده يلتزم، أنا لو لم ألتزم بكلية الطب ما بيعطوني شهادة طب.
انت لو لم تلتزم بمحلك التجاري ما بيصير عندك محل تجاري. اما وان المسلم لا يلتزم بمجلس علم ما بيصير مسلم. يعني الاسلام مو بالهيك، ليس لقبا الاسلام. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: قالت الأعراب آمنا. ماذا قال الله؟ قل لم تؤمنوا. أنا عم بقول لك مؤمن، الله قال لستم مؤمنين. أنا مسلم عم بقول لك، الله مو مسلم، لك عم بحكي لك أنا مسلم. مين أصدق؟ الله لما هنين الله أصدق. الشغلة مو بالهوية، يعني إذا بنكتب لك أبوك سعيد وأمك مؤمنة صرت أنت مسلم مبروك. مشكلة هي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. بس حتى تدخل في هذا الإيمان بدك أقل أقل أقل شيء مجلس علم في كل أسبوع حتى تتعلم به، حتى تلحق بركب هؤلاء الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي،
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ظاهرة الاحتباس الحراري. يتألف الغلاف الجوي من غاز النيتروجين ومن غاز الأكسجين، غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وغازات أخرى أيضا كثيرة. ولو أن أي مقدار من المقادير زاد أو نقص لاختلت الحياة على وجه الأرض. ما هو الاحتباس الحراري؟ أي إن حرارة الأرض محبوسة داخل الغلاف الجوي وتزيد من معدل درجات الحرارة، بما يهدد التوازن البيئي وينذر بالكوارث الطبيعية وبهلاك الإنسان والحياة. من إحدى الزيادات غاز الكربون في الغلاف الجوي تجاوزت الحدود المسموحة بها، وهي زيادة خطيرة لم تحدث من قبل على وجه الأرض، وهذا طبعا بسبب التلوث وبسبب النفايات الصناعية والنفايات النووية وبسبب إهمال الإنسان لبيئته وعدم حفاظه عليها. اليوم أكثر من 500 عالم في مؤتمر البيئة الذي عقد في باريس في العام 2007 قد أطلقوا نداء استغاثة، لكن القرآن قد أطلقه قبل 14 قرنا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. سأحدثكم في هذه الحكاية عن أمينة. أمينة امرأة في العقد الرابع من عمرها، متزوجة ولديها 3 أولاد، تصلي وتصوم وتتلو القرآن الكريم وتلبس اللباس الإسلامي، ولكنها لا تملك من الأمانة ما يتناسب مع اسمها، فهي رغم بساطتها وأطيبة قلبها امرأة ثرثارة تخوض في أعراض الناس بالغيبة وتمشي بينهم بالنميمة، وكما يقولون باختصار لسانة متبرئ منا. أمينة ترى أن ذكر عيوب الناس والتعرض لمساوئهم ليس هو الغيبة المحرمة، والمحرم في رأيها فقط هو الافتئات على الناس ووصفهم بما ليس فيهم. في كل جلسة نسوية توجد فيها أمينة يتم غربلة الناس بالغربال، هذه قصيرة وهذه طويلة، فلانة غبية وهذه فقيرة وتلك فوضوية، ولباس فلانة قديم ولباس فلانة مشرشح، بيت فلان صغير وبيت فلانة متسخ. يمكن لمن يمر بجانب البيت الذي تتواجد فيه أمينة أن يسمع صدى الضحكات النسائية من مسافة أمتار. في الحقيقة فات أمينة أن تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افتريت عليه الكذب. لأمينة علة أخرى غير الغيبة، فهي تنقل الكلام بين الناس، أي تمشي بين الناس بالنميمة. لا ينسى أبو ماهر ابن عم أمينة المشكلة التي أشعلتها أمينة بينه وبين زوجته عندما نقلت إليه ما قالته زوجته لصديقاتها عن بخله وسذاجته. يومها عاد إلى بيته مشحونا بالغضب ودماؤه تغلي في عروقه، فاستقبلته زوجته هناء مرحبة مهللة كعادتها، ولكنه شتمها ولعن الساعة التي جمعت بينه وبينها. فوجئت هناء بغضب زوجها وهياجه، لم تفهم له سببا، ونشبت بين الزوجين مشكلة كبيرة ولم يستطيعا حلها إلا بعد أيام من العكر والخصام وتدخل الأهل والأحباب. جهود أمينة هذه في النميمة وتوصيل ما قاله فلان عن علتان وما قالته علتان عن فلانة أدت إلى خراب البيوت العامرة وهدم الصداقات النافعة. يشتكي زوج أمينة من انشغال زوجته عنه وعن أولاده، فهي مشغولة دائما بالحديث مع الصديقات والجارات إما على الهاتف أو في زيارات شخصية، ويشتكي أيضا من ثرثرتها ولدتها وعجنها، ويلومها كلما اغتابت أو نمت، فهو لا يحب هذا الطبع المقيت. ولكن أمينة ترى أن في شكوى زوجها من تصرفاتها تدخلا غير مبرر في شؤونها الشخصية، فهي ترى أن ما تفعله ضروري جدا للمصلحة العامة، فهي تكشف الحقائق وتعري الناس أمام بعضهم البعض كي لا يكون لهم وجهان أو لسانان، فهي تكره ذا الوجهين واللسانين، ولذلك يرى أنه لا بد من التضحية في سبيل كشف المستخبى. عندما يواجهها أحدهم محذرا إياها من الوقوع في النميمة المحرمة تقول: أنا لا أنم، أنا أنقل الكلام بحذافيره بأمانة، فأنا أمينة واسمي على جسمي، أنا أنبه فلانا من فلان وأكشف لفلانة ما تقوله عنها فلانة من وراء ظهرها. وإذا صادف أن نعت أحدهم أمينة بالنمامة دافعت عن نفسها قائلة: ماذا أفعل إذا سألتني فلانة عما قالته عنها جارتها فلانة؟ هل تريدون مني أن أكذب؟ طبعا لا، لن أكذب، فالكذب من الأمور الممقوتة المرذولة، وأنا أحب الصدق، ولذلك أجيب عن أي سؤال بصدق وإخلاص. لربما فات أمينة أيضا أن تعلم أن الكذب في سبيل الإصلاح أمر جائز في الإسلام. من أن أمينة إنسانة اجتماعية ودودة ووفية لصديقاتها، وعندما تقصدها إحداهن بخدمة تتفانى في أدائها، إلا أنها تظل تشتكي من فقدانها للخل الوفي،
صحيح أن جاراتها وصديقاتها يستمتعن بجلستها المرحة ويصفنها بأنها خفيفة الظل وتزيل الهم من القلب، إلا أنهم يحصرون صداقتهم معها في نطاق ضيق ولا يطورونها أبدا إلى صداقة حقيقية. تشعر أمينة أن جاراتها يتعاملن معها بحذر وانتباه، وأن هناك أمورا تجري من وراء الكواليس دون أن تدري أمينة عنها شيئا، وهذا أمر يغيظها ويزعجها وهي لا تعرف سبب هذا كله. فهل عرفتم أنتم إخوتي وأخواتي السبب؟ السبب هو أن القاعدة الشائعة تقول: من يغتاب الناس أمامك يغتابك أمامهم، ومن يوصل كلام الناس إليك يوصل كلامك إليهم. يحكى أن أحدهم حضر مجلسا للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز، فذكر له مقالة سوء قالها أحدهم عنه، فقال له عمر: إن كنت صادقا فأنت نمام، وأنت من أهل قوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت فاسق، وأنت من أهل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإن شئت فاعتزل مجلسنا، وإن شئت عفونا عنك على ألا تعود لمثلها أبدا. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، ولن أعود لمثلها أبدا. يقول الشاعر: من نم في الناس لم تؤمن عقاريبه، على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل في الليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كان الحسين رضي الله عنه تعود منذ الصغر أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام والنبي يخطب الجمعة في المسجد والناس يستمعون إليه، أخذ الحسن بيد أخيه الصغير الحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران وذهب إلى المسجد حيث يخطب النبي. دخل إلى المسجد والقميصان يتعثران به ويقومان ويمشيان والحسن آخذ بيد أخيه الحسين كأنهما الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة بالناس، فلما رآهما نزل وذهب إليهما واحتملهما وصعد بهما إلى المنبر والناس ينظرون. أيقطع النبي خطبته لأجل ماذا؟ لأجل الحسن والحسين. فحملهما فلما صعد بهما المنبر قرأ قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الله أكبر.
0: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء بأصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان في المسجد الحسن والحسين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد صعد على ظهره، وكان النبي ربما أخر المصلين حتى ينزل من على ظهره. فما أجبلها من علاقة بين الجد والأحفاد، بين إمام المرسلين وبين سيدي شباب أهل الجنة. فإذا أراد النبي أن يقوم أخذ بهما رفقا رفيقا ووضعهما خلفه، فإذا سجد عاد وصعد على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى انقضت الصلاة. يقول أبو هريرة: فلما انقضت صلاة العشاء وضعهما على فخذيه الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مثلهما بالقرب من رسول الله. يقول أبو هريرة: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، أأذهب بهما إلى أمهما؟ فقال: لا. يقول: فبرقت برقة، برق في السماء، أنارت الأرض، وبقي الضوء، والأمر عجيب والأمر غريب. عادة البرق لا يأخذ ثوان بل ربما ثانية، لكن تلك البرقة بقي نورها وبقي ضوءها. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما. فذهبا يمشيان في ضوء تلك البرقة، فلما دخلا إلى بيتهما انطفأ نورها. كرامة، وأي كرامة، لكنها لمن؟ إنها للحسن والحسين رضي الله عنهما.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

الرجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمضي في الحديث عن شمائله، وقد عالجنا في الدرس الماضي موضوع رجاحة عقله، ووعدتكم في درس قادم أن أتابع الموضوع. قبل أن نمضي في الحديث عن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة لأنها محور الدرس. كيف أن السبحة عبارة عن مجموعة حبات فيها خيط ينتظمها جميعا، وقد لا يرى الخيط لكن موجود. فالإنسان حينما يوفق في فهم نص أو فهم موضوع، يضع يده على المحور الذي ينتظم حبات العقد كلها. فمن رجاحة عقل النبي أنه كان يحسن انتقاء معاونيه. والإنسان فرد، لكن من الذين يتصلون بالمجتمع؟ المعاونون. يرسل رسول إلى ملك، يعين قائد على جيش، فهؤلاء الذين كان يختارهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يختارهم بعناية فائقة، وكان يختارهم من بين نخبة عالية المستوى من أصحابه. لذلك الإنسان إذا أساء اختيار معاونيه هلك، وإذا أحسن اختيار معاونيه نجح. فمحور الدرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار قواد الجيوش، وكيف كان يختار رسله إلى الملوك، وكيف كان يختار في المهمات الخاصة نخبة عالية من أصحابه الكرام. فالإنسان كما تعلمون أيها الإخوة قوي بإخوانه وضعيف بإخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال بحسب الاستعداد والمناسبة، ثم يتبين للصحابة الكرام دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه. ففي يوم خيبر يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو منه أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، مريض. فأرسل إليه فأتي به وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له وقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر، فبرأ كأن لم يكن به وجع. لموقعة خيبر اختار سيدنا علي وكان غائب. نعم. وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال: فما رمدت ولا صدعت منذ أن مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشو السخينة في شدة الحر فلا يبالي، ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبالي. فسئل عن ذلك فأجاب بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يوم خيبر. إذن اختار لهذه المعركة هذا الإنسان، وكان ينتقي لكل مهمة أعلى رجل من أصحابه تتوافق خصائصه مع هذه المهمة. قال: يوم أحد اشتدت المعركة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام، فطلبه 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي، حتى قام إليه أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني السيف، حتى ينحني.

بده يتعالى. الحكمة أن تريهم قوة، أن تريهم ثقة بالنفس، أن تريهم يعني شرفا. بجوز مع المؤمن تواضع. الله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بين المؤمنين ما في تكليف، لكن مع الكفار ينبغي أن تظهر بمظهر القوة ومظهر الشرف ومظهر يعني الاستعلاء. فكان أبو دجانة إذا مشى يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام موضحا إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن يحبها. طبعا أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا نستفيد منها جميعا في كل موضوعات السيرة. النبي فعل شيء، بس هو مشرع. معنى مشرع أن هذا الشيء يقاس عليه ألف شيء. يعني مثلا لما رأى صحابيين ومعه زوجته صفية، ماذا فعل النبي؟ قال على رسلكما هذه زوجتي صفية. طيب هي حادثة واحدة، أنت ممكن تقيس عليها مليون حادثة، لأن النبي مشرع، هذه فعلها تشريعا. عم تحاسب إنسان، بين له أنت بالمحل دخلت امرأة وقلت لها أهلا وسهلا ومشتاقين لك، انتبهت في واحد جوا قاعد، هي أختك هي، قل له هذه أختي، بين له هي أختي هي. فايت لمحل بالليل، لمحلك بالليل الساعة 12 وفي حارس، قل له فايت أخو السند، عندي بكرة سفر بكير، بين له. حتى يقول ليش جاي الساعة 12 على المحل، يفتح محله في خلاف مع شريكه جاي يأخذ مصاري. فالمؤمن ما دام النبي مشرع، لو كان غير مشرع حادثة وقعت ولن تقع مرة ثانية، لكن ما دام مشرع أنت يجب أن تقيس عليها آلاف الحوادث. إذن لما قال هذه زوجتي صفية، يعني أنت لازم ما تسمح لتصرف من تصرفاتك يثير الشبهات. يقول سيدنا علي لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. الذي يضع نفسه موضع التهمة يجب أن يتحمل لوم الناس له والتشهير به أنه هو المذنب. يعني أنت فايت بمحل لحالك قاعد، اجب بالك تصرف 100 ليرة من الدرج، وضعت 100 ليرة بالدرج وأخذت الإفراطة، أن فات صاحب المحلات عم تأخذ من الدرج بس ما شاف لما وضعت 100 ليرة. هي قضية فيها شبهة، هي ما لك حق تفتح الدرج إطلاقا ولو كنت أنقى من ماء الثلج. لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك، قاعدة هذه. فلما النبي قال هذه زوجتي صفية، يعني علمنا نقيس عليها آلاف الحوادث، آلاف الحوادث. دائما وضح، أنت مسافر وكلت أخو زوجتك يزورك في غيابك، يتفقد أخته، لك جيران من بالطابق نفسه، بلغن أنا مسافر وأنا وكلت أخو زوجتي يتفقد أخته في غيابي. إذا لقوا رجال فات للبيت بغيابك ولد أخوه، بين. هاي القصة يجب أن تقيس عليها ألف قصة. النبي مشرع، فمن تشريعه هلأ إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، معناها أنت إذا كان مدعو تكون أنيق. لو كان ثيابك في عليها انتقاد وأنت مسلم، معناها استخذيت. يجب أن تظهر بمظهر الأناقة، يجب أن تأتي على الموعد تماما، يجب أن تتكلم بقوة، يجب أن لا تظهر ضعفك أمام كافر، دائما أظهر قوتك. الإنسان إذا اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، أما إذا اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. فلا تبس همك لغير المؤمن. فأبو دجانة فأخذ بعصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت، فخرج وهو يقول، اسمعوا الشعر: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الصفوف،

0: أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحد من المشركين إلا قتله. قال الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا أجهز عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، أي تبادلا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بترسه، فغضت بسيفه وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بن عتبة ثم عدل عنها وقال: أكرمت سيف رسول الله عن أن أضرب به امرأة. وصل لهند بن عتبة بنت عتبة وكاد يقتلها بضربة سيف، تذكر أن هذا السيف سيف رسول الله، أكرمه عن أن يضرب به امرأة. فالنبي الكريم انتقى لمعركة خيبر سيدنا علي، وفي أحد حينما اشتد الأمر على المسلمين اختار أبا دجانة ليضرب بسيفه. الآن النبي الكريم من رجاحة عقله أنه كان إذا أرسل رسلا إلى الملوك يختارهم من أعلى المستويات، فالعلاء ابن الحضرمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة ومعه كتاب يدعوه إلى الإسلام، فلما قدم عليه قال له: لأن اسمعوا كلام الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي لما التقى بالمنذر ابن ساوة أحد الملوك ومعه كتاب. قال له الرسول: يا منذر، إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة. أيام الإنسان بيكون بالدنيا له شأن والله جميل، بس بطولته أن يستمر هذا الشأن إلى الآخرة. قال له: إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، يعني إذا كان عقلك ما سلطته على أمور الآخرة، على أمور على الكليات في الحياة، ففي الدنيا صاحب عقل راجح، لكن في الآخرة صاحب عقل غير راجح. إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين. فكان هذا المنذر ابن ساوى مجوسي، ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيى من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم العقل ولا الرأي، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص في عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. تصرفاته حكيمة، عفوه في مكانه، عقابه في مكانه، صلته في مكانه، عطاء في مكانه، أمر في مكانه، نهي في مكانه. والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. فقال له المنذر: قد نظرت في هذا الذي بين يديه دين المجوسية، فوجدته للدنيا دون الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، عند هذه الكلمة وقفت مليا، معناها كل مبدأ أرضي له نفع دنيوي، تجمع البوذية تجمع، يعني إذا الإنسان انضم لتجمع أرضي ما له علاقة بالسماء، في نفع طبعا الإنسان الفرد ضعيف لحاله. لك هذا فلان ماسوني، إذا انضم لمجموع له ميزات، له عطاءات، له حماية، له دعم، معناها ليس الحق أن تنضم إلى تجمع، الحق أن تنضم إلى دين، لأن الدين يسعدك في الدنيا والآخرة. أما الانضمام إلى أي تجمع، تجمع مصلحي هدفه تحقيق مصالح الجماعة، كل مجموعة أشخاص بيساووا جماعة، إذا الإنسان انضم لهم له ميزات، بدءا من النادي وانتهاءا بالأحزاب الكبيرة، تجمع أرضي أساسه المصلحة. لذلك بيقول الملك: قد نظرت في هذا الذي بين يدي دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا. المجوسية للدنيا دون الآخرة، نظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. والله شي كلام طيب، ما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل في الإسلام، وعجبت اليوم ممن يرده. طبعا العرض كان رائع جدا، العرض أنه أنت ذو عقل لا تصغرن في الآخرة، وهي المجوسية شر دين، ينكحون مما يستحيا منه، يأكلون ما يتكرم عن أكله، يعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به، فإن كان هذا كذلك فهو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه وما نهى عنه أمر به إلى آخره. يقول له المنذر: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل فيه، وعجبت اليوم ممن يرده، وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر، أي فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول أو مكاتبته، لا في أنه يسلم أو لا يسلم، فإن قوله عجبت اليوم ممن يرده اعتراف بأنه دين حق كما في شرح هذا النص. هذا رسول النبي أرسله إلى ملك وعرض هذا العرض، وكان هذا جواب الملك. في عنا رسول آخر اسمه المهاجر ابن أبي أمية المخزومي، شقيق أم سلمة أم المؤمنين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد كلال أحد ملوك حمير، فلما قدم عليه المهاجر قال له: يا حارث، إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى نفسه، فخطئت عنه، وأنت أعظم الملوك قدرا، وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك الذي يغلبهم ويقهرهم، اتقي غالب الملوك ولا تنظر إلى غلبة الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، فمنهم من أدركه الموت ومنهم من أكلته النقم، وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه رسالة الرسول الثاني إلى أحد ملوك حمير. إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك. وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، منهم من أدركه الموت ومنهم من أكلته النقم. وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد. وأدعوك إلى النبي الكريم الذي ليس شيء أحسن مما أمر به ولا أقبح مما ينهى عنه. واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هؤلاء الرسل الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا في مستوى المهمة. إذن أحد أكبر مهام القائد أن يختار للمهمات الصعبة أكفأ من حوله، أن يختار أكفأ من حوله وأقدر من حوله على أن يقوم بالمهمة خير قيام. وهكذا فعل النبي في الحرب وفي السلم، في الدعوة الداخلية وفي الدعوة الخارجية. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. فاللي عنده قدرة يتودد من الناس، يتقرب منهم، يلين الكلام معهم، يعفو عنهم، يغفر خطيئتهم، يسامحهم، يدلهم على الله عز وجل، يتقرب منهم، هذا أعظم عمل يأمرك العقل به. فكان عليه الصلاة والسلام يداري السفهاء والحمقى ليكف عن من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. وفي رواية لما دخل ألان له الكلام، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله عجبت لك حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا بئس أخو العشيرة ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة متى عهدتني فحاشا، يعني قوم أضربه يعني سبه، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. إن إذا داريت إنسان بيكون أنت عاقل، بس هو شر الناس. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، المؤمن ودود. أما هذا الذي اتقى مخافة شره هذا إنسان شرير، بل هو شر الناس. فشيء جميل جدا أن النبي الكريم لما رأى قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما دخل تطلق وجهه وألان له الكلام وانبسط له. سيدة عائشة عجبت، ما هذا؟ صار كأنه النبي له وجهين. قالت له يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية اتقاء فحشه، إذا واحد كلامه بذيء بيحكي بالعورات وانت داريته انت تكون حكيم جدا، أما لو استفزيته بالعرض رأسا بيحكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابل هذا الأحمق بغلظة وفحش، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المدارة. أخواننا الكرام، يقول العلماء هذا الحديث أصل في المداراة، وفرق العلماء بين المداراة المطلوبة وبين المداهنة المذمومة. المداراة بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأما المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. فنحن ممكن نداري لكن ما ممكن نداهن. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما صليت حتى ما يحس عليك بالصلي خير إن شاء الله، هي اسمها مداهنة. هي ضيعت دينك من أجل مكسب دنيوي. جلست بمطعم وضع على المائدة خمر وأنت ما تكلمت من أجل حفاظ على مكسب دنيوي. فالإنسان لما بيضيع دينه من أجل الدنيا هي المداهنة، أما لما بيبذل دنيا من أجل دينه ما اسمها مداراة. ممكن تنفق على إنسان مبلغ، تقدم هدية لإنسان، تستميل قلبه، تلين قلبه، تقنعه يحضر درس مثلاً، تقنعه يعني يسمع منك، أكرمته، أطعمته، قدمت له هدية، هذه مداراة. فرأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس. فنحن مطلوب منا نداري الناس، نعاونهم، نصغيلهم، نقدم لهم هدية، نخدمهم حتى نستميل قلبهم حتى يصغولنا، هذا مطلوب. أما نضحي بديننا، نضحي بصلواتنا، نضحي باستقامتنا إرضاء لهم، هذه مداهنة. الإمام القسطلاني يقول: المداراة مستحسنة وليست مباحة، مستحسنة مستحبة. وقال عليه الصلاة والسلام عن عائشة: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. يعني إذا كنت أنت مسلم متمسك بدينك لا تكون فظ، لا تكون قطعة معدنية حادة الأطراف، كن لين. الإنسان بيكون لين شوي، ولا سيما بالأمور الثانوية. يعني إحنا في عنا أساسيات، بالأساسيات لا تلين، أما بالثانويات حل برمي. إذا كان بينشأ عنا مشكلة كبيرة. المداهنة كما قلت قبل قليل بذل الدين لصلاح الدنيا وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه عنها فقال: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فكان عليه الصلاة والسلام يداري ولا يداهن. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. إذا إنسان شرير فظ غليظ جبار، جارك بالبناية: السلام عليكم، لعلي لي قلب، لا تحط له العقدة، هو أقوى منك بهالأسلوب، أنت استميل قلبه بابتسامة بسلام حار. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم يتألفهم بذلك. ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم سعة علومه، فقد أفاد الله تعالى عليه العلوم العظمى والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات وصدقه بالمعجزات، وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم به ولا يقدر على تحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل. يعني اللهم صل عليه سيد العلماء، بتلاقي إنسان بيأخذ له 30 حديث بيشرحهم، بيستنبط منهم بعض الأحكام، بيعمل رسالة دكتوراه، صار اسمه الدكتور فلان. ماذا فعل؟ فهم 25 حديث وتعمق فيه. فيا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. بالعلم سيد العلماء، والله عز وجل علمه شديد القوى. يعني إذا الإنسان افتخر بمعلميه فالنبي يفتخر أن الذي علمه هو الله عز وجل. وفي نقطة دقيقة جدا متعلقة بأميته صلى الله عليه وسلم، أميته في حقه كمال. هو أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، فالأمية في حقه كمال وفي حقنا نقص. في حقه كمال لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كلامه من الوحي خالصا دون امتزاج الثقافات الأرضية. لو كان مثقف ثقافة عالية وجاءه الوحي وتكلم، كل ما تكلم حديث يسأل: هذا من عندك أم من الوحي؟ هذا من ثقافتك أم من الوحي؟ الله عز وجل قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الحديث الشريف وحي لكنه غير متلو. علماء الأصول فرقوا بين الوحي المتلو والوحي غير المتلو. المتلو هو القرآن، وغير المتلو هو الحديث الشريف. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا الدرس أذكر لكم هذه الحقائق. موضع التكاليف الشرعية هو العقل، فإذا أخذ ما أوجب أسقط ما أوجب، هذا تعرفونه جميعا. لكن لهذه المقولة استدلال خطير جدا. التكاليف الشرعية منوطة بالعقل، فإذا أخذ الله العقل أسقط التكاليف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التكاليف معقولة، لو لم تكن معقولة لما أنيطت بالعقل. أناطها الله بالعقل، فمن فقد عقله أعفي من التكاليف. إذن التكاليف معقولة، ديننا متطابق مع العقل تطابق تام. الشيء الثاني، لو كانت الأوامر والنواهي والقضايا في الإسلام غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق. لو كان التكليف بها، لو أن الإسلام كلفنا بشيء أشياء غير معقولة صار التكليف لا يطاق. يعني مثلا بالديانة البوذية إذا مات الرجل يحرق لا يدفن، وتحرق معه امرأته. امرأته ما فيها شيء، خلاص ما دام زوجها مات يجب أن تموت معه حرقا. هي تكليف غير معقول. طيب البقرة ممنوع ذبحها، أكبر قطيع بقر بالعالم بالهند موجود. البقر يدخل إلى بعض محلات الفاكهة يأكل أغلى الفاكهة، وصاحب المحل مسرور من أعماقه أنه الإله دخل أكل من عنده. بعض الهنود يضعون روس البقر في غرف الضيوف، يتعطرون ببول البقر، يتعطرون ببول البقر. فإذا كانت تكاليف غير معقولة طبعا منبوذة، فلو الله عز وجل كلفنا بشيء غير معقول لكان هذا التكليف لا يطاق. بس ما في شيء الله كلفنا فيه إلا معقول. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء غير معقولة، الكفار ينتظرونه على غلطة واحدة، ما سكتوا، لتكلموا ورفعوا أصواتهم ونقدوا النبي وفندوا أقواله وشهروا به. لو أن الدعوة الإسلامية فيها خلل صغير، لو كان فيما جاء به النبي الكريم مناقض للعقول لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه ذلك، ولكانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به النبي. إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه شهدوا بأحقية ما جاء به النبي. الآن سيدنا جعفر رضي الله عنه لما دخل على النجاشي وقال له، قال له: إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. قال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجده في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى. والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. ملك الحبشة، رواه أحمد وفي رواية للطبراني لأتيته حتى أقبل عليه. الملخص أن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول، ولا يمكن أن يكون فيما جاء به النبي تناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، وقد أتى بعظائم الحكمة التي تعجز عنها العقول البشرية، واستيعاب جميع أسرارها لضعف عقولنا، كما تضعف الأبصار عن التحديق في قرص الشمس والإحاطة بنورها. أيها الإخوة الأكارم، هذان الدرسان عن أرجحية عقل النبي، وأروع شيء بالإسلام، أروع شيء على الإطلاق، أنه ديننا دين معقول، دين يتطابق مع العقل 100%، والمنقول يتفق مع المعقول، وفي هذا راحة نفسية لا تعدلها راحة. والإنسان كلما نما عقله كلما ازدادت طاعته لله. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ولا تنسوا قول سيدنا رسول الله لسيدنا خالد حينما أسلم، قال له: يا خالد، أرى لك عقلا، يعني لماذا تأخرت؟ أرى لك عقلا، يعني كان المنتظر منك أن تؤمن قبل غيرك لأنك أعقل من غيرك. فعلامة عقلك سرعة إيمانك وطاعتك لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب الناقوسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: قرر الشيخ أن يبحث عن عمل. عقدت مسابقة توظيف لمدرسين، ودخل 1500 متسابق، وكان الشيخ أحمد ياسين من بينهم.
1: طبعا نزل المسابقة وطلع من الأوائل زيي.
2: طبعا، من يجتهد ويقرأ يصل لما يريد.
0: صحيح، كان من الأوائل، ولكن كان على الفائزين أن يدخلوا مقابلة بعد الامتحان. وفي المقابلة
3: ايش الاسم؟
4: احمد اسماعيل ياسين.
3: انت شايف حالك بتنفع تكون معلم؟
4: كان حلمي ان اكون معلم، اعلم الناس وادلهم على الخير، وانا اشعر بعون الله اني بقدر، بس ممكن اتغلب شوية في بعض الاشياء الصغيرة.
3: انت لا تصلح لان تكون معلما.
4: لماذا؟
3: لانك مريض ولا تستطيع الحركة.
4: ولكن انا لدي القدرة على ان اعلم وأن أؤثر في الناس وأن أفهمهم.
3: لا لا يمكن، أنت بتنفعش، بدنا مدرس يعلم مش مدرس الناس تساعده.
4: الله يسامحكم، أكيد لو ربنا كاتب لي خير في هالشغلانة حتوفق فيها، وإذا لا أكيد ربنا حيبعت لي أحسن منها. بس تسمح لي بنصيحة، لو أجا عندك حدا عنده إشي زيي تجرحش مشاعره، قل له أي شي خلي

0: تبعه، ليش بحكي هيك مع الشيخ؟
1: ولكن يا بابا عن جد حتى لو بدهم شو وظفوه ما يضايقوه ما يزعلوه.
2: لكن الحمد لله في اليوم الثاني وإذا بالمسؤول عن التوظيف يبعث للشيخ حتى يوظفه.
1: طيب هو ليش غير

0: يا سيادة المحافظ، إن من بين الفائزين في الوظائف شاب مريض، وأنا قلت له أنت غير مناسب.
1: كيف يكون غير مناسب وفاز على 1500 متسابق؟ وكيف يكون غير مناسب وقد نجح؟ ها؟
0: ولكن يا سيدي هو رجل مريض.
1: هو مريض ولكنه مجتهد وناجح وقادر، غدا ترسل إليه وتعينه وتدعو له بالشفاء، مفهوم؟
0: شارة إليك، مبروك، أنت توظفت.
2: شكرا لله على فضلك، ثم شكرا لكم.
0: ما تشكرنيش، أنا ما كنت بدي أعينك، بدك تشكر؟ أشكر المحافظ.
2: أبلغه سلامي وشكري، وليتني أستطيع أن أوصل له شكري، ولكن كنت على يقين لو أن الخير لي في التدريس لن يوقف أحد قدر الله.
0: أتمنى لك التوفيق وسلامتك.
3: برافو عليه هذا المحافظ، أنا بحبه.
4: ياه يا أبي، أكيد فرح الشيخ كثيرا.
5: طبعا، أي إنسان يتعب ينتظر نتيجة تعبه، ولكن لما اللي بيجتهدش وبيتعبش هو اللي بياخد المناصب وبيتوظف، وبتصير الواسطات تدخل، الناس بتيأس وبتشعر بالظلم، وأكيد بيصيروا يدوروا على وظائف برا بلادهم عشان يحققوا أحلامهم. عشان هيك كتير من علماء العرب سابوا بلادهم لأنه انظلموا ما أخذوا فرصتهم.
3: هذا صحيح. طيب، وبعد أن قبل الشيخ في الوظيفة؟
5: الشيخ وإن كان مسرورا في الوظيفة كان عنده حلم تاني يفكر فيه.
4: حلم؟ حلم ماذا؟

0: يا رب يا رب
1: هون عليك، قول لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: عساك بخير، مالك شايفك متضايق؟
0: تعرف كان نفسي أكمل تعليمي زي بقية زملائي. يلا الحمد لله.
1: سبحان الله، كنت أنت أحسن واحد فينا. إن شاء الله ربنا يحسن الحال وبتكمل دراستك.
0: كيف بدي أكمل؟ الوضع صعب والأهل بدهم مصروف والعلاج تبعي. يا رب.
1: توكل على الله وقول يا رب، وإن شاء الله ربنا بيحسنها. اسمع، إيش رأيك تسجل في الجامعة انتساب؟ وبهيك بتشتغل ووقت الامتحان بتروح.
0: بينفع هيك؟ وين هذا؟ في أي جامعة؟
1: عين شمس، هيك بتقبل.
0: بدي أروح أسجل، لو هيك بدي أسجل. ويا رب يا رب.

0: وسجل الشيخ في جامعة عين شمس وقدم أوراقه وصار يدرس، ووقت الامتحان يذهب لمصر ويقدم امتحانات، وكل مشوار لمصر كان الشيخ أحمد سعيدا فيه.
1: ما الذي كان يجعله سعيدا رغم المعاناة؟

0: ايه يا احمد جايبه معاك؟
1: جبت لكم اكل فلسطيني، جبنه وزيتون وزيت ولبنه، بس اشي حتاكلوا اصابعكم وراه.
2: افتح يا حبيبي افتح، ده احنا ميتين من الجوع.
1: جبت لكل واحد فيكم هديه، يا رب تعجبكم.
0: الله، ده انت تعب نفسك قوي، ثلاثه بالله العظيم المره الجايه ما انت جايب حاجه معاك. خلاص وضعكم صعب ومفيش فلوس، برضو احنا مقدرين ده.
1: اصلي انا بحبكم كتير، متحير كيف اعبر لكم عن حبي. الا بالمناسبه يا محمد، انا عايز دفتر المحاضرات بتاعك، ممكن انقل المحاضرات وارجعه لك؟ فين مازن وكرم عبد الله؟
2: تلاقيهم نايمين، دول لو عرفوا انك جاي النهارده.
1: ده انا عملت حسابهم.
0: الا قول لي يا احمد، انتوا ظروفكم الاقتصاديه عامله ازاي؟
1: الوضع في فلسطين صعب والناس عايشه حياه صعبه.
2: انتوا الامريكان علموكم انجليزي؟
1: لا يا عين، الالمان. لا ما فيش عندنا امريكان، انا تعلمت الانجليزي في غزه لحالي.
2: هي غزه دي في اسرائيل؟
1: هاي فلسطين، وهي المناطق اللي احتلها اليهود، وهي مدينه غزه.

0: وهم يا بابا كانوا عن جد مش عارفين إيش وضع فلسطين وإيش يعني إسرائيل.
1: صحيح، الناس كانت ملهية، كل واحد بيدور على كيف يعيش بس. الله يعين الناس.
2: وبعدين إيش صار؟
1: وظل الشيخ يعمل في التدريس ويذهب لمصر في أوقات الامتحانات، وفي يوم 8/12/65 طرق الباب بقوة في ساعة متأخرة.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف
0: واهتف واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
1: لمن هو بالحقيقة جاهل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة
0: القدس
1: القدس
2: القدس
1: القدس
0: القدس يرجعها قنا
1: يرجعها قنا
0: وقنابل
1: وقنابل
2: وقنابل
0: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج من برنامج من محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، صبرهم، انفاقهم، ايثارهم، بعض المواقف عسى ان نقتدي بهم، نتأسى باعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الايام جمع الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله واثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل الرسل إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام. فانتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فقد وقع عليه الاختيار لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. تجهز عبد الله بن حذافة وجهز راحلته وودع أهله ومضى إلى غايته حتى بلغ بلاد فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه بعرشه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا الحاشية، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه، يريد أن يريه هذا الهيلمان الكبير. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده. فماذا كانت ردة فعل عبد الله؟ قال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدن مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفتح الكتاب وأن يقرأ عليه ما جاء فيه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت عروقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه من محمد رسول الله إلى، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها من دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. فالحمد لله أنه لم يقتله، إنما أمر بإخراجه. انطلق عبد الله بن حذافة عائدا بعد أن أدى مهمته، وعندما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى نائبه على اليمن ويدعى باذان
أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين من عندك، وأمرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى من دون إبطاء، من دون تأخير، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقصي أمره، وأن يأتيه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. بما أن كسرى قد تدخل انتهى أمر محمد، هكذا يظنون. أما الرجلان فتوجها نحو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حتى لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، ودفعا إليه رسالة باذان وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك، أتنطلق معنا إليه؟ فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. تبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا، فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك، أي لباثان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث مدة قصيرة أن قدم على باذان كتاب شيرويه، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. بكل بساطة، فما أن قرأ باذان كتاب شيروي

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق، حيث نتابع الرحلة معه، نلملم فصولا أخرى من الحكاية. أهلا وسهلا بك. توقفنا في الحلقة الماضية عند الاعتقال الأول الذي حدث سنة 1954 بعد سنة واحدة من انتسابك إلى الحزب الشيوعي الأردني، الانتساب الرسمي. لماذا كان هذا الاعتقال أو سبب هذا الاعتقال؟
2: هو في الحقيقة أنا سجنت عام 52.
1: هذه سجن قبل؟
2: لا، أول اعتقال وهذا، لكن ما بتت، طلعوني الطلاب وقتها. ساهمنا نحن
1: شو كانت الحادثة يعني مظاهرة؟
2: ساهمنا احنا والبعثيين بشكل أساسي في إنشاء حركة أو مؤتمر الطلب الأردنيين على نطاق الأردن، وأردنا أن نفرضه على الحكومة. فعقدنا مؤتمرا في عمان، مؤتمر كبير. وجاء مدير الأمن العام على المؤتمر، بده يسمع وبده يخرب وكذا، فأنا كنت ألقيت خطاب، فانتظروني بعد المؤتمر شوي، أخذوني واعتقلوني. فالطلاب في المؤتمر تحشدوا كلهم وراحوا على المغفر وعملوا مشكلة، فأخرجت
1: في نفس اليوم
2: بنفس الليلة، يعني 3-4 ساعات. هذه الحادثة تكررت بال54. بال54 أنا ما رحتش على الجامعة، واشتغلت معلم لمدة 5 أشهر. طبعا كنت مرفوض اني اشتغل معلم، لانه كانت صيتي صارت طالع انه شيوعي وانه ضد الحكومه والى اخره. لكن في ذلك الوقت في نصف العام جاءت بعثه كويتيه وسجلت او تعاقدت مع عدد كبير من الاساتذه بالعشرات او بالمئات.
1: كنتم تطلعوا على شهاده البكالوريا وقتها، يعني على التوجيه؟
2: حتى اقل من التوجيه، كان الرابع ثانوي تكفي او البكالوريا او الماتريك كان اسمه او التوجيه. فالمهم بعد ما هاجر طلعوا الشباب المعلمين والمعلمات، ففضي مكان في مدرسه في الطور حوالي القدس. ففتشوا في هذا فشغلوا، فقرروا انه شغلوا كل المقدمين طلبات. فانا من جمله، كانوا مضطرين، فمن جمله الذين تعاقدوا معهم على حساب القريب 10 دنانير في الشهر. فانا في ذلك الوقت كان يهمني اني اشتغل ليس لحاجه بالفلوس، ولكن على الاقل انه لا ابين اني عطيلي واني او يعني صايع او ما عندي شغل وبطال.
1: طب انت ليش ما كملتش تعليم يعني؟
2: هذه قصتها العن، هذه قصتها والدي. كنت انا بدي اروح على اتعلم حقوق، وسجلت في دمشق. فاشترط علي ان لا اقوم اعمل بالسياسه. قال لي الان شكلي بحكم سوريا، وكان حكم عسكري، وكان مشهور انه عنده بطش والى اخره. قال نحن هناك غرب، ما بنقدر نتدخل، اذا اعتقلوك الا عملنا مشكله، فبتضل يا اما بتوعدني، يعني تعدني ان لا تدخل بالسياسه، بتروح تكمل دروسك، او يعني ما بودي.
1: وانت كان قاسي عليك مثل هذا الشرط؟
2: لا اقبل فيه. قلت له متاسف انا راح اتدخل بالسياسه. قال لي خلي. قلت له باقي، يعني ما كانت عندي مشكله حتى طموح اني
1: اسير. بهذه البساطه بقيت
2: انا، وما كان عندي طموح اني اسير محامي. هم والدي ووالدتي كان املهم انه املا المكتب واشتغل محامي والى اخره. فانا كان صرت منخرط في النضال وفي العمل السياسي، ما عاد داخل في حسابي الجامعه ولا غير الجامعه.
1: طيب عينت الان في الطور؟
2: فانا عينت في الطور، ما عينت شهرين ثلاثه ولا بدانا في مشروع تشكيل اتحاد المعلمين العام الاردنيين. وهناك ايضا عقد مؤتمر في عمان،
1: ايضا بالتحالف مع البعث في ذلك الوقت.
2: كان التحالف مع البعث كان بشكل اساسي بالتعاون مع البعثيين حتى يحشد بشكل كبير. ف ففعلا حشد كبير جدا هذا المؤتمر، أكثر حتى من مؤتمر الطلبة معلمين ومعلمات. ونحن في داخل المؤتمر جاء أنور نسيبي، كان وزير الدفاع وزير التعليم.
1: أنور نسيبي هو من عائلة من مشهورة في القدس،
2: بالقدس معروف و... فالمهم جاء أن الصف الزيت كيف بيجي وزير الدفاع، وكان بيشتغل مع جلوب باشا، ويعني كان في ذلك الوقت قلت أجت الصيدة يعني رحبت فيه.
1: فقلت خطاب عرمرمي،
2: ألقيت خطاب قوي جدا في وجهه، قلت له أنت يجب أن تخرج، أنت تعمل مع عميل لجلوب، أنت وزير دفاع، هذا مش وزير تعليم، أنت مش عارف يعني. فصار في تصفيق عاصف في
1: تأييدا لكلامك،
2: تأييد لكلام الأساتذة والمعلمات. بالفعل هو قال إذا ما بدكم يعني أنا أبقى حرين، أنتم طلعتوا وإحنا فرضنا المؤتمر، لكن وأنا طالع أيضا وقفوني، تكررت نفس القصة فأخرجت برضو بساعات قليلة.
1: بنفس اليوم
2: كمان. بنفس اليوم ما مريت، بس يعني وقعت بين إيدين الشرطة وبدأوا يتعاركوا يعني معي والآخرين. هذه بهذه الفترة.
1: نعم.
2: هلا بالأربعة وخمسين حدثت الانتخابات في الأردن.
1: نعم.
2: وكنت أنا صرت إلي موقع في الحزب، صرت مسؤول اللجنة المحلية
1: في القدس.
2: في القدس. وبدأت عملية الانتخابات، كان فيها مرشحنا الدكتور يعقوب زيدين، وكان مرشح البعثيين الأستاذ باشا أبو
1: غد. ترشيح يعقوب زيدين عن القدس، يعني أنا بدي أسأل عن هذه النقطة، أنه نعم. يعقوب زيدين الشرق أردني ترشح عن القدس، ما كانش فيه مثلا يعني كيف كان التوزيع بتم وقتها حتى يستطيع يعقوب زيدين أن يترشح في القدس؟
2: يعني أنت تصور، جاء دكتور يعقوب زيدين إلى القدس وزوجته ست سلوى مناضلة محترمة أيضا، ليست فلسطينية مش نعم. فقط، وهو مسيحي من شرق الأردن.
1: نعم.
2: وفي قرية لا يكاد أحد
1: يسمع
2: بها، اسمك هي اسمها. ولكن جاء من الجامعة جديد وكان دكتور وبدأ يتعامل مع الناس، اشتغل في مستشفى اسمه المطلع في فترة، وبعدين أخرجوه منه واشتغل على حسابه، يعني فتح مكتب، وكان يعني تقريبا لا يأخذ من أحد يعني مقابل جهده.
1: نعم.
2: يعني كان في مثالية عالية في ذلك الوقت. وبالفعل فصار يعني حبيب الشعب، طبيب الشعب، وبرضه صار ينحبس وإله يعني نضالات، وصارت له مكانة كبيرة. وبعدين هو جذاب وعنده يعني كاريزما زي ما بقوله في اللغة، هذا محبوب وممكن يحكي. فالناس لا فكرت أنه شرق أردن، ولا فكرت مسيحي، ولا فكرت، يعني الناس وجدت فيه أنه هذا مناضل بضحي، إنساني ومحترم وطني، كل هاي الصفات انوضعت فيه. وأنا أعتقد أنه إحنا لما خضنا الانتخابات في 54 يعني جاب أصوات كبيرة، إن ما كانش ناجح يعني تقديري أنه نجح، يعني حتى جاب أصوات، مع أنه منافسه كان عبدالله نعواس.
1: نعم.
2: كان سابق نائب بعثي مهم، وكان في يعني أيضا مرشح للحكومة اسمه أنطوان عطلة، هذا كان مرشح هو وأنور نسيبي وكامل علاقات في كتلة واحدة، كتلة الحكومة في القدس في ذلك الوقت. احنا في ذلك الوقت حصلت بعض الحوادث، مثلا من الحوادث الطريفة انه اخذنا قرار انه نروح نتصدى للمرشحين، مرشحين الحكومة
1: المنافسين،
2: مرشحين الحكومة مش منافسين، ونخرب اجتماعاتهم ونخطب فيهم.
1: قرار حزبي ولا انت اللي اتخذته؟
2: لا ما هو الحزب لا مش بعرفش قديش كان
1: يعني قرار قصد من اللجنة المحلية في القدس، او كان قرار حزب مركزي؟
2: لا من اللجنة المحلية.
1: من اللجنة المحلية يعني انت اللي اخذت القرار؟
2: لا مش أنا، في شباب كانوا، أظن كان في شخص بيشتغل في قائدنا عضو يعمل بالعمل السري.
1: نعم.
2: كان يجتمع معنا كمان، يعني كان في قرار من الحزب عموما، يعني مش أنا في ذلك الوقت ما كنت أخرج عن الخط
1: حتى ذلك الوقت،
2: ما كانش بيتحمل الحزب أخرج، لأنه كنت أنا أصلا بدي أثبت دائما حسن أخلاقي، لأنه نعم. كانوا لما دخلوني كانوا متشككين وخايفين مني
1: أنه عندك حس نقدي ومتمرد.
2: مش نقدي إبصر يعني، في كان أسباب. المهم أنا رحت برضو على اجتماع لأنور نسيبي، كان وزير دفاع
1: متقصده أنت هيك؟
2: لا هيك سأبا توزعنا، حتى شو اسمه الأخ الأشهب،
1: نعيم
2: الأشهب راح بعدها على على اجتماع الكامل العلاقات بنفس القهوة. هاي القهوة بسموها في حارة الشرف حارة اليهود عقدينها، فروحت إلى هناك. أنا أعرف الآن حتقوم المعركة، فجلس فأخذت الزاوية وخفت فيها، وكانوا الناس يقعدوا في ذلك الوقت مش على كراسي، كراسي قهوة هاي
1: القصيرة
2: الصغيرة. فبس خلص بدأ يخطب شيء، فأنا رفعت إيدي قلت له أنت بتشتغل مع جلوب أنت كذا، شتائم طبعا وشعار تسقط المعاهدة الأردنية البريطانية، عملت مشكلة. ولا واحد بيصرخ بقول ضربوه اذبحوه هذا خلية شيوعية، وبدأت الكراسي تنهال علي، ضرب الكراسي، وأنا مسكت كرسيين وبدأت أصد الكراسي على طريق، كنت ألعب رياضة يعني. هي ما انضربت يعني ما تصابت بشي، بس صار في عركة وتدخلت الناس، اتفككت القصة، اعتقلوني،
1: أفشلت الاجتماع واعتقلوني،
2: أفشلوني وأجوا اعتقلوني الشرطة، بس مربكين إنه كيف يعني بدهم يعتقلوا واحد قام حكى كلمتين
1: وتعرض أيضا لهجوم وضرب،
2: فطلعوني كمان أبوه يعني ساعات فيها تذكره. طريفة لأحكي لك عن حادثة لنعيم الأشهب. نعيم الأشهب راح على نفس المكان، وكان في ذلك الوقت كامل عرقات، لكن كامل عرقات ما هو عزوة، مش بس مخابرات،
1: عشيرة أيضا،
2: عشيرة وكذا. فقام حكى بنفس الطريقة، قاموا يضربوه، ولا شخص خليلي سحب من الخليل يعني، ونعيم من الخليل، أنا من القدس، هو من الخليل، في جمهور
1: خليلي، خليلية بالقدس،
2: خليلية مهمة، والمنطقة خليلية صارت يعني كلها من أهل الخليل. والله صاحب الشبرية الخنجر يعني قال لهم والله اللي بيقدم لأبط بطنه يعني أنا زي المصريين. لكن شافوا إنه في عصبية قامت وبلهجة خليلية وناس عاديين، فما عملوا شيء، تركوه، فضوا الاجتماع وراحت. هذا الرجل تبين انه من حزب التحرير، فاجوا ناس سألوا قالوا له يا رجل هذا شيوعي وانت تحريري، كيف لما جيت فزعت له بهذا الطريقة يعني، وقفت الى جانبه وسحبت الشبري الخنجر بدك تدافع عنه وتبط الناس وانت جاد؟ قال لهم ها مش خليلي يعني، إذا كانوا شيوعي وأنا تحريري،
1: كانت يعني عصبية ومنطقة متغلبة على الانتماء
2: الحزبي، فتصور قال له أنا خليلي وإلى آخره. هذه الانتخابات حقيقة فرينا فيها على كل القرى والمخيمات، كان أنا مخيمات مهمة كثير في أريحة في عقبة الجبل. أنا بهذيك المرحلة تعرفت بدأ دور القومية العرب صاروا موجودين، يعني الدكتور جورج حبش، دكتور وديع حداد، دكتور غوشي في صبح غوشي في القدس،
1: أسس جبهة النضال الشعب الفلسطيني لاحقا،
2: بعدين لاحقا، ولكن هو مناضل قومي عريق دكتور صبحي، وطبعا دكتور جورج وودي حداد.
1: يعني الاعتقال كان بسبب الانتخابات؟
2: هلا الانتخابات، انتخابات الـ54 هذه زورت تزوير عنك شوف، واحنا صدمنا معهم وهم يفرزوا الأصوات يعني. احنا حاولنا ندخل على هذا نشوف الأصوات كيف تقرأوا يعني الأوراق، فوصلت لدرجة بهذا الذي يقرأ ما بده ضل يقول كامل عقرقات أنور نسيب أنطوان حد الله، صار يقول شرحه شرحه شرحه يعني في هذا. فصارت في البلد شبه انتفاضة بعد الانتخابات خصوصا في عمان، ويقال في ذلك الوقت سقط 75 شهيدا، وسميت حبة تشرين يعني، كانت تشرين، وفي عمان بالذات صار مظاهرات كبيرة، وفي القدس صار يعني عملنا احتجاجات كبيرة على الانتخابات، فكانت الانتخابات يعني شكل من أشكال التحريض الكبير. في ذلك الوقت اعتقلوني، لموا الجميع.
1: وين تقعد في القدس؟
2: في القدس كنت أنا وطارق العسلي والدكتور زيادين وكل هدول لمونا. هلا المشكلة وين؟ في كل المناطق يعني.
1: كان سبب الاعتقال انه انتم احتجاجكم على نتائج الانتخابات،
2: على الانتخابات على التزوير، بس انتفاضه صار مش بس احنا، معنا البعثيين، معنا القوميين، كان كثير ناس معنا. هلا في هذه الفتره لما انا اعتقلت، والدي محامي راح على المحافظه قال سالهم قال لهم اعطوني امر الاعتقال. هذه شغلة قانونية
1: لكن غير متوفرة.
2: لا، فأعطوا أمر الاعتقال. طلع في أمر الاعتقال، وإذا ما هو هذا كيف أمر الاعتقال؟ إنه اعتقل بفروض وزير الداخلية
1: الأردنية بالعامة،
2: لا وزير الداخلية الأردني هو صاحب الصلاحية في الاعتقالات اللي خارج عن المدعي العام. هذا يعني اللي هي الطوارئ إذا بدك. لازم كلف المحافظ بصلاحياته حتى المحافظ يعطي الأمر بالاعتقال.
1: نعم.
2: فبعد التكليف ب25 الشهر، وأمر الاعتقال كان ب24-25، يعني قبل يمكن 6 ساعات
1: صدر أمر الاعتقال قبل أن يصدر التكليف.
2: التكليف قال لهم اعتقلوهم. نعم. وأنا بكرة ببعث لك الأمر، فبعث له إياه ثاني يوم عمليا.
1: نعم.
2: هذه بالنسبة لمحامي وقعت الواقعة، شايف كيف؟ إنه ارتكبوا الجريمة الكبرى، صار الاعتقال غير قانوني. هلا كان والدي يعني غاضب إنه أنا مش رايح على الجامعة ومش عم بتابع دروسي، وما كان مرتاح لكل هالمسار.
1: لكن لا يمكن إنه يتركك يعني تتعرض لظلم.
2: لا، القانون هو بالنسبة له القانون ما فيه مسح. وهذه يعني واحدة من القضايا، كان إنه يعني إذا مخالف القانون مش مخالف القانون بغض النظر عن المحتوى السياسي والنتائج، بس مشكلة القانون. فرفع قضية في محكمة العدل العليا، كان لسه بقايا يعني في قضاء وفي حريات وفي نسبيا يعني. فرفع قضية على أساس أنه هذا اعتقال غير قانوني،
1: اعتقال تعسفي.
2: بدأوا مطمطوا فيها القضية ومش عارف إيش، وأنا وضعوني بسبب القضية، ما أخذوني على جفر، نقلونا على السجن عمان. أنا كنت وقتها مع إبراهيم بكر وفي مناضل اسمه عبد اللطيف أبو جبارة، شاب اسمه محمد العزي كان في ذلك الوقت، كنا 5 تقريبا شيوعيين، وابراهيم بكر صديق للشيوعيين كان معنا في الغرفة. هذول احنا ما اخذونا على جفر، خلونا في سجن عمان،
1: سجن المحطة.
2: سجن المحطة كان وقتها في ذلك سجن المحطة. لا، في سجن المحطة كان عندنا قانون انه بالناضل برا وجوا، في داخل السجن لازم
1: ندافع
2: عن حقوق المساجين، أكلهم شربهم، حقوقهم أنه يطلعوا بأوقات الفراغ، تزيد أوقات الفراغ، ما يعاملوا إلى آخره. بأثناء وهي حامية، وإذا فيهم بيجيبوا شخص بدهم يجلدوه، كان في سجن عمان في ذلك الوقت مجلدي بسموها، عبارة عن 3 قطع خشب كبيرة جدا مربوطة في عنقها من أعلى، ويربط الرجل بإجريه بالقدمين من هنا ومن هنا فيها ويديه، فيصبح هي يعني تأخذ مثلث.
1: نعم.
2: أشكال ما شفناهم إلا عاملين هالعملة، وجاء طبيب السجن وجاء المدير السجن
1: والجلاد،
2: جاء المدعي العام. قانون بقانون السجن انه حتى تأمر على واحد انه ينجلد يجوا هدول الموجودين حتى تكون مسألة قانونية. طب شو المشكلة؟ هذا زلمي كاسر كأنه يعني آني هيك بحطه، مش آني يعني مكان حوز بحطه فيه المازوت، فكاسر شوي سارق منه حتى يوزع على المساجين يعملوا قهوة يعملوا شاي بالليل، فأخذوا وأخذوا عليه حكم أنهم يجلدوا
1: الجلد.
2: هلا هذا سجن المحطة كان في ذلك الوقت عبارة عن ساحة مربعة والمجلدة في النص، وإحنا غرفنا بتطل على
1: الساحة.
2: إيش يا جماعة شو بدنا نعمل؟ يعني هذه مشكلة، شو يجلدوا قدامنا وإلى آخره. والله ما كناش نحكي نتكلم، وانا مسكت هالهذا وبارفعوا ايديكم ايها الجلادون عن ابناء شعبنا، يا عملاء الاستعمار، يا قتلة، يا كذا. وللمفاجأة السجن كله
1: رافقك في الهدوء،
2: بدا يهتف ويرد وبدات تحمى. ففي الحقيقه ما قدروا يضربوه 4-5 ضربات، وكل ما ضربوه بداوا، واذا لاول مره ارى المساجين بكسروا الابواب وبيطلعوا. بس كيف بكسروا الابواب؟ كان القفل قريب من ايديهم، فبالبساطير يحطوا القفل بطريقه يضربوه هيك يفتح، ففتحوا الابواب وطلعوا فهربوا. الجنود وهربوا هذا وزلمي انا شفت لك يا نزلوا بهالساحه فعلى طريقة يعني المناضلين بيقروا عن الثورات انه يجب ان نصعد
1: ولازم في المقدمة
2: فرفعنا شعار حطموا مجلدة التحطيمة حطموا اداة الاستعمار والتعذيب ومش عارف شو حقيقة صار تمرد كبير في السجن. فبعد ما صار التمرد طبعا انا مش لوحدي كنت كانوا اخواني معي هيا كان الاستاذ ابراهيم بكر اعقلنا كل عمره وخلوه
1: صار عضو لجنه تنفيذيه في منظمه التحرير
2: صار شخصيه وصار نقيب للمحامين
1: نقيب المحامين
2: لكن احنا كنا بنعتبر حالنا احنا المنقود لهذا الحزب هو صديق للحزب كنا نعمل اجتماعات ويقعد
1: في مراقب
2: ما يسمعش ناخذ يعني ركنه قصيه ونتوتوت بعدين نيجي نقول له قرر الحزب شغلة مضحكة هذه كانت مضحكة في
1: هي ربما كانت بنت وقتها في وقتها كانت تعتبر عمل يعني يقتضي ذلك
2: أنا بدنا نثبت قيادة الحزب على زلمة يعني فيها سخافة بس فيها تطرف يعني كنا خمسة والرجل أهم منا كلنا لا يعني هو كان محامي ومشهور وله كلمة وكان مرشح
1: للانتخابات بس هو صديق وانتم أعضاء يعني
2: هو صديق وإحنا أعضاء إحنا عندنا الامتياز
1: هو من ألفة قلوبه
2: فقلنا يا جماعة هدوها إحنا كنت أنا وياه عندنا امتيازات في داخل السجن أنا ابن محامي فيجي مرات يستدعينا مدير السجن ويستدعي له إبراهيم بكر يقول لبتكم يا احنا بخدمتكم وكذا واذا بدكم من الكانتين هاي كانت من الامتيازات تطلبوا
1: حمص تطلبوا
2: حمص سلطه كذا بنجيب لكم اياها والى
1: غير طعم السجن
2: فهذه كانت يعني فهو ابراهيم قال لي اخي معوج هيك نخزي للزلمه ومش عارف ايش وانا اجانا قال لي يا جماعه هيك بتعملوا في هو بالليل قلت له انت لص انت بتسرق اكل المساجين انت جاي تقولنا عيب انت العيب انت تاخذ الفلوس تحطهم في بطنك هذا بطنك عملت عمارات من يعني عملت له يعني ما بعرف كيف هذا لو هلا ما بسلك هيك انا بس كله تطبيق
1: شو كان الاجراء اللي عقب هذا التمرد
2: هلا لما كسروا المجلدي فقلنا لهم بتكسروا الخشب بتدفوا عليه الليلة يعني بتعملوا عليه قهوة وشاي وأعلننا الإضراب لما بتعلن الإضراب في السجن شو بتساوي
1: في تفاوض
2: بتجيب الخبز وتحطه بين الحديد هذا إذا كان واحد بده يكون مضرب بحط هذه إنه في
1: بين القضبان إنه رجعوا استردوه
2: إنه مضرب.
1: مضرب
2: هذا إضراب بطلت أكل فهلا تصور صار كل السجن حط الخبز والكل اضرب وعملنا طب ايش المطلوب؟ فاحنا عملنا مجموعه من الطلبات انه مثلا يعني يبقى الابواب مفتوحه والسجن الناس تروح على الساحه معظم اوقات النهار مش ابو ساعه الصبح وساعه المساء يعني صرنا من نزيدها الأكل لازم يجي بإشرافنا ونوزنه ويكون في من السجن لجنة تتابع الأكل وتدقق في نوعيته وفي كذا وإلى حقه
1: يعني دخلوا معكم في مفاوضات
2: لسه هذه مطالب
1: أنتم بتحضروا في المطالب
2: أنا محضر في المطالب بيتنا أول ليلة مضربين ثاني يوم أجوا يفاوضونا قدمنا المطالب خبطوا هم الحقيقة مشكلة كبيرة مش بالعادة تصير إشي وفي الأردن حقيقة مش السجون العربية هذه بعدين أنا اكتشفتها إنه الحق يعني كان في درجة من يعني التهيب من الناس والدم ما كان سهل يعني يضربوه ويعملوا المهم حتى الاضطهاد بالمعنى الدقيق ما كان زي يعني أنت بتتصور أنا جبت لك صورة أو صورتين في السجن كأنه في لوكاندا يعني مش في السجن هذا في سجن القلعة يعني وضع الأردن حقيقة مختلف كان عن ما سمعت أنا فيما بعد عن السجون العربية الأخرى معاملة المساجين أجوا الجماعة قالوا طيب إحنا موافقين وهي مفتش السجون بده يجي فبدنا منكم تشكلوا لجنة حتى تفاوض على الطلبات وقالوا هذا الطلب موافقين عليه وهذا الطلب يعني صاروا بدهم يلفوا القضية فهذيك اللحظة حقيقة أنا ارتكبت خطأ قاتل كيف قالوا بتعملوا هذا اللجنة أجوا جميع الغرف تاع المساجين قالوا غرفة 27 هي غرفتنا بتمثلنا هم يطلعوا
1: أنتوا بديتوا في الهتاف وأنتوا اللي حرضتوهم
2: لا واحترمونا يعني هم كانوا يندهشوا بموضوع الشيوعيين المساجين العاديين حتى المجرمين.
1: نعم.
2: بالصلاة
1: طيب في الحلقة القادمة سوف نتابع الحديث مع المفكر العربي الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي جمعنا على طاعته إخوة متحابين فيه. الحمد لله الذي من علينا بالقرآن في شهر رمضان، شهر الهداية والإنابة والتوبة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما فيه، وأن يأخذ بأيدينا لما يرضيه عنا. وبعد، فإن الله تعالى يخبر فيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله تعالى مربوطة بالتقوى، فمن أراد أن يكون الأكرم عند الله فليسارع بالتقوى والعمل الصالح. والتقوى هي العمل بالأمر وترك ما نهى الله تعالى عنه. وكما تتفاضل الأشخاص والأفراد، تتفاضل المجموعات الإنسانية، فكلما ازداد الخير في المجموعة الإنسانية كانت أكرم عند الله من المجموعة الأخرى. ونحن في هذه المنطقة نرى والحمد لله أن من يقومون على رعاية العمل الإسلامي في هذه المنطقة نراهم أقرب إلى التقوى إن شاء الله، فهم لا يتشاجرون مع الجيران ولا يؤذون أحدا منهم، بل ولا يعتدون على أحد من الناس. وهذه ميزة تجعل هذه المنطقة وتجعل الإخوة فيها من الأتقى والأكرم إن شاء الله عز وجل. ونرجو أن يعم الخلق الإسلامي كل مراكز الدعوة وكل أحياء المدينة وكل مساجدها، حتى تكون التقوى في كل بيت وفي قلب كل مسلم، لأن بالتقوى نحوز على عناية الله تعالى ونحوز على معية الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا، فمن أراد أن يكون الله تعالى معه فعليه أن يكون من الأتقياء الذين يتركون ما نهى الله تعالى عنه ويعملون بالأمر الإلهي. والذين يقومون على العمل الإسلامي لا بد وأن يكونوا قدوة للناس، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم قدوتنا جميعا. نحن لا نقول نكون قدوة الناس، بعد رسول الله لا توجد قدوة، لأننا نحن لسنا معصومين عن الخطأ، نحن نخطئ ونصيب، ولكن الله تعالى يقول فسددوا وقاربوا، نسدد السير والأخلاق والأعمال على منهاج الإسلام، ونقارب أن نكون دائما أقرب إلى الله تعالى. وقاربوا، فالتسديد هو أن تسير على الرأي السديد والقول السديد والطريق السديد، وهو صراط الله تعالى المستقيم. ومن هنا يجب أن نتذكر المسؤولية التي ألقيت على عاتقنا، فنحن ورثة النبي الكريم، حملنا الإسلام من بعده عن سلفنا الصالح، وسيحمله أحفادنا من بعدنا وأولادنا، فيجب أن ينقل الإسلام بصورته الصحيحة منا لمن يلينا، لأولادنا ومن يلينا من بعدنا، حتى يأخذ الميراث بنقائه وصفائه وتمام الأخلاق التي نلتزم بها، والتي تكون موافقة للكتاب، وهي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يجب أن يحسوا بالراحة حيثما ننزل وحيثما نسكن، لأن المسلم رحمة كنبيه، هو رحمة مهداة، ونحن يجب أن نكون رحمة، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن. حيثما نزلنا، إن سكننا في حي يجب أن نكون بردا وسلاما على كل الجيران، إذا كنا في المسجد يجب أن يكون كل أهل المسجد يحسون بتقوى قلوبنا، ويحسون بالكلم الطيب يخرج من أفواهنا، ويجدون الجانب اللين، فلسنا بالقساة ولسنا بالأشداء فيما بيننا، نحن أشداء على الكفار، رحماء بيننا كما يخبر القرآن الكريم. وعندما يرى الله تعالى منا صدقا في القول وصدقا في العمل وثباتا على التقوى والإيمان، لا شك أنه قد وعد بأنه مع الذين اتقوا، ومن كان الله معه فهو عزيز قوي منتصر، لأن الله لا يغلب، ومن كان الله معه فهو مؤيده وناصره على أعدائه. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالنوعية. كثرة الظالمين تزيد الغضب، وكثرة المؤمنين تنزل الرحمة. والإنسان عندما يلتزم ولو بنفسه بالأمر الشرعي ويدعو إليه يكون من الناجين، ولو هلك كل الناس. فقد أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم نجاه الله من الكرب العظيم، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نجاه وحده. ونجى لوطا وأهله، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نجى الله البيت الصالح، البيت المسلم، البيت المطيع لله، وأهلك الباقين. فمن أراد أن ينجو بنفسه فعليه أن يلتزم بالأمر الإلهي، وأن يدعو للأمر الإلهي، لأن المصلحين لا يهلكون مع الهالكين، أما الصالحون فقد يهلكون. الصالح الذي يعمل لنفسه فقط ويترك الحبل على غاربه للآخرين، أما المصلح فلا ينام إلا وهمه جميع الناس، يريد أن يدخلهم في رحمة الله. هؤلاء المصلحون هم ورثة الأنبياء حقا. الأنبياء لا ينامون طويلا، كانوا يدعون إلى الله تعالى بالليل وبالنهار سرا وجهارا، كما أخبر نوح فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم يقول ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم أعلنت لهم وأثرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح كان لا ينام إلا القليل ولا يفتر عن الدعوة، كذلك قال عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت قم فأنذر، قال لقد مضى عهد النوم يا خديجة. مضى عهد النوم يعني مضى عهد الراحة الطويلة، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، ونحن يجب أن ندعو إلى الله وننظر إلى الناس بشفقة ورحمة، لأن من أنقذ إنسانا من النار كان له خير من الدنيا وما فيها، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس. فمن استطاع أن يستنقذ إنسانا من غضب الله ومن جهنم فقد فاز، فكيف بمن يدعو بالليل وبالنهار ويكون سببا لهداية الضالين والتائهين عن دروب الهداية. لذلك يجب أن نتخلق بأخلاق النبوة حتى نستطيع كسب قلوب الناس، لأن الفظاظة والغلظة وسوء الخلق تصرف الناس عمن يدعوهم إلى الله بطريقة غير أخلاقية، بطريقة غير إسلامية. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فمن دعا الناس بحسن الخلق أوشك الناس أن يتبعوه وأن يطيعوه، ومن دعا الناس بسوء الخلق أوشك الناس أن يعصوه وأن يتمردوا عليه. لذلك من أجل الرحمة بالعباد يجب أن نتكلم معهم بالرحمة، من أجل أن ندخلهم حظيرة القدس الإلهي، حظيرة الهداية الربانية بإذن الله، يجب أن نبرز من أخلاق الهداية، من أخلاق النبوة، ما نتحلى به وما يكون سببا في الإصغاء وحسن السماع والإقبال على الكلام الذي نذكرهم فيه بالله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الحي الصالح وفي كل أحياء المدينة، فإنه حي لم تصدر منه شكاوى. الجيران يتحدثون فيذكرون الشباب المسلم بخير، نرجو لكل المراكز أن تكون كذلك، صاحبة الذكر العطر، الذكر الحسن، وهذا شرف عند الله تعالى عظيم. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وفي جميع المسلمين، أن يبارك بأخلاقنا وأن يبارك لنا في أخوتنا ومحبتنا، وأن يرفع المقت والغضب عنا، وأن يهدي الضالين منا، وأن يتوب على العصاة المذنبين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعينا الأكارم، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضلة العلامة المجاهد أمير حركة التوحيد الإسلامي الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم الخامس من الشهر السادس من عام 1985، وقد كان بعنوان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نمضي في الحديث عن شمائله، وقد عالجنا في الدرس الماضي موضوع رجاحة عقله، ووعدتكم في درس قادم أن أتابع الموضوع. قبل أن نمضي في الحديث عن رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أضع بين أيديكم هذه الحقيقة لأنها محور الدرس. كيف أن السبحة عبارة عن مجموعة حبات فيها خيط ينتظمها جميعا، وقد لا يرى الخيط لكن موجود. فالإنسان حينما يوفق في فهم نص أو فهم موضوع، يضع يده على المحور الذي ينتظم حبات العقد كلها. فمن رجاحة عقل النبي أنه كان يحسن انتقاء معاونيه. والإنسان فرد، لكن من الذين يتصلون بالمجتمع؟ المعاونون. يرسل رسول إلى ملك، يعين قائد على جيش، فهؤلاء الذين كان يختارهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يختارهم بعناية فائقة، وكان يختارهم من بين نخبة عالية المستوى من أصحابه. لذلك الإنسان إذا أساء اختيار معاونيه هلك، وإذا أحسن اختيار معاونيه نجح. فمحور الدرس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار قواد الجيوش، وكيف كان يختار رسله إلى الملوك، وكيف كان يختار في المهمات الخاصة نخبة عالية من أصحابه الكرام. فالإنسان كما تعلمون أيها الإخوة قوي بإخوانه وضعيف بإخوانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينتقي لخوض المعارك العنيفة أكفاء الرجال من الأبطال بحسب الاستعداد والمناسبة، ثم يتبين للصحابة الكرام دقة نظره صلى الله عليه وسلم في تعيين ذلك الرجل الذي انتقاه. ففي يوم خيبر يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو منه أن يعطاها. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، مريض. فأرسل إليه فأتي به وهو أرمد، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عينه ودعا له وقال: اللهم أذهب عنه الحر والقر، فبرأ كأن لم يكن به وجع. لموقعة خيبر اختار سيدنا علي وكان غائب. نعم. وفي رواية البيهقي والطبراني عن علي كرم الله وجهه قال: فما رمدت ولا صدعت منذ أن مسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: وكان علي رضي الله عنه يلبس القباء المحشو السخينة في شدة الحر فلا يبالي، ويلبس الثوب الخفيف في شدة البرد فلا يبالي. فسئل عن ذلك فأجاب بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا له يوم خيبر. إذن اختار لهذه المعركة هذا الإنسان، وكان ينتقي لكل مهمة أعلى رجل من أصحابه تتوافق خصائصه مع هذه المهمة. قال: يوم أحد اشتدت المعركة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال منهم الزبير بن العوام، فطلبه 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي، حتى قام إليه أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجه العدو حتى ينحني السيف، حتى ينحني. وكان رجلا شجاعا يختال عند الحرب، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يختال ويتبختر في مشيته قال: إنها لمشية يبغضها الله، إلا في هذا الموطن فهو يحبها الله عز وجل. لذلك قالوا: التكبر على المتكبر صدقة، إن الله يبغض المشية إلا في هذا الموطن، يبغض المشية إلا في هذا الموطن. يعني الإنسان أمام الكفار ما له حق يتواضع هيك يتطامن يتدروش، بده يتعالى. الحكمة أن تريهم قوة، أن تريهم ثقة بالنفس، أن تريهم يعني شرفا. يجوز مع المؤمن تواضع. الله عز وجل وصف المؤمنين قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. بين المؤمنين ما في تكليف، لكن مع الكفار ينبغي أن تظهر بمظهر القوة ومظهر الشرف ومظهر يعني الاستعلاء. فكان أبو دجانة إذا مشى يتبختر في مشيته، فقال عليه الصلاة والسلام موضحا: إنها لمشية يبغضها الله، إلا في مثل هذا الموطن يحبها. طبعا أخواننا الكرام، في نقطة دقيقة جدا نستفيد منها جميعا في كل موضوعات السيرة. النبي فعل شيء، بس هو مشرع. معنى مشرع أن هذا الشيء يقاس عليه 1000 شيء. يعني مثلا لما رأى صحابيين ومعه زوجته صفية، ماذا فعل النبي؟ قال: على رسلكما، هذه زوجتي صفية. هذه حادثة واحدة، أنت ممكن تقيس عليها 1000000 حادثة، لأن النبي مشرع، هذه فعلها تشريعا. عم تحاسب إنسان، بين له أنت بالمحل دخلت امرأة وقلت لها أهلا وسهلا ومشتاقين لك، انتبهت في واحد جوا قاعد، هي أختك هي، قل له هذه أختي، بين له هي أختي هي. فايت لمحل بالليل، لمحلك بالليل الساعة 12 وفي حارس، قل له فايت أخو السند، عندي بكرة سفر بكير، بين له. حتى يقول: ليش جاي الساعة 12 على المحل، يفتح محله، في خلاف مع شريكه، جاي ياخذ مصاري. فالمؤمن ما دام النبي مشرع، لو كان غير مشرع حادثة وقعت ولن تقع مرة ثانية، لكن ما دام مشرع أنت يجب أن تقيس عليها 1000 الحوادث. إذن لما قال: هذه زوجتي صفية، يعني أنت لازم ما تسمح لتصرف من تصرفاتك يثير الشبهات. يقول سيدنا علي: لا تضع نفسك موضع التهمة ثم تلوم الناس إذا اتهموك. الذي يضع نفسه موضع التهمة يجب أن يتحمل لوم الناس له والتشهير به، إن هو المذنب. يعني أنت فايت بمحل لحالك قاعد، اجب بالك تصرف 100 ليرة من الدرج، وضعت 100 ليرة بالدرج وأخذت الإفراطة، أنفات صاحب المحلات عم تأخذ من الدرج بس ما شاف لما وضعت 100 ليرة. هي قضية فيها شبهة، هاي ما لك حق تفتح الدرج إطلاقا ولو كنت أنقى من ماء الثلج. لا تضع نفسك موضع التهمة، ثم تلوم الناس إذا اتهموك، قاعدة هذه. فلما النبي قال هذه زوجتي صفية، يعني علمنا نقيس عليها آلاف الحوادث، آلاف الحوادث. دائما وضح، أنت مسافر وكلت أخو زوجتك يزورك في غيابك، يتفقد أخته، لك جيران من بالطابق نفسه، بلغن أنا مسافر وأنا وكلت أخو زوجتي يتفقد أخته في غيابي. إذا لقوا رجال فات للبيت بغيابك ولا أخوها، بين هاي القصة يجب أن تقيس عليها ألف قصة. النبي مشرع، فمن تشريعه هلأ إن الله يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، معناها أنت إذا كان مدعو تكون أنيق، لو كان ثيابك في عليها انتقاد وأنت مسلم معناها استخذيت، يجب أن تظهر بمظهر الأناقة، يجب أن تأتي على الموعد تماما، يجب أن تتكلم بقوة، يجب أن لا تظهر ضعفك أمام كافر، دائما أظهر قوتك. الإنسان إذا اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، أما إذا اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله، فلا تلس همك لغير المؤمن. فأبو دجانة فأخذ بعصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج عصابة الموت، فخرج وهو يقول، اسمعوا الشعر: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول، يعني في مؤخرة الصفوف، أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحد من المشركين إلا قتله. قال الزبير: وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا أجهز عليه، فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، أي تبادلا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بترسه، فغضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله، ثم رأيته حمل بالسيف على رأس هند بن عتبة ثم عدل عنها وقال: أكرمت سيف رسول الله عن أن أضرب به امرأة. وصل لهند بن عتبة بنت عتبة وكاد يقتلها بضربة سيف، تذكر أن هذا السيف سيف رسول الله، أكرمه عن أن يضرب به امرأة. فالنبي الكريم انتقى لمعركة خيبر سيدنا علي، وفي أحد حينما اشتد الأمر على المسلمين اختار أبا دجانة ليضرب بسيفه. الآن النبي الكريم من رجاحة عقله أنه كان إذا أرسل رسلا إلى الملوك يختارهم من أعلى المستويات، فالعلاء ابن الحضرمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنذر ابن ساوة، ومعه كتاب يدعوه إلى الإسلام، فلما قدم عليه قال له: لأن اسمعوا كلام الصحابي الجليل العلاء ابن الحضرمي لما التقى بالمنذر ابن ساوة أحد الملوك ومعه كتاب. قال له الرسول: يا منذر، إنك عظيم العقل، فلا تصغرن في الآخرة. أيام الإنسان بيكون بالدنيا له شأن والله جميل، بس بطولته أن يستمر هذا الشأن إلى الآخرة. قال له: إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، يعني إذا كان عقلك ما سلطته على أمور الآخرة، على أمور على الكليات في الحياة، ففي الدنيا صاحب عقل راجح، لكن في الآخرة صاحب عقل غير راجح. إنك عظيم العقل فلا تصغرن في الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين. فكان هذا المنذر ابن ساوى مجوسي، ليس فيها تكريم للعرب، ولا علم عند أهل الكتاب أنهم ينكحون ما يستحيى من نكاحه، ويأكلون ما يتكرم عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة. ولست بعديم العقل ولا الرأي، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص في عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. تصرفات حكيمة، عفو في مكانه، عقاب في مكانه، صلة في مكانه، عطاء في مكانه، أمر في مكانه، نهي في مكانه، والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه، إذ كل ذلك منه على أمنية أهل العقل وفكر أهل النظر. فقال له المنذر قد نظرت في هذا الذي بين يديه دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، عند هذه الكلمة وقفت مليا، معناها كل مبدأ أرضي له نفع دنيوي، تجمع البوذية تجمع، يعني إذا الإنسان انضم لتجمع أرضي ما له علاقة بالسماء، في نفع طبعا الإنسان الفرد ضعيف لحاله، لك هذا فلان ماسوني، إذا انضم لمجموع له ميزات، له عطاءات، له حماية، له دعم، معناها ليس الحق أن تنضم إلى تجمع، الحق أن تنضم إلى دين، لأن الدين يسعدك في الدنيا والآخرة. أما الانضمام إلى أي تجمع، تجمع مصلحي هدفه تحقيق مصالح الجماعة، كل مجموعة أشخاص بيساووا جماعة، إذا الإنسان انضم لهم له ميزات، بدءا من النادي وانتهاءا بالأحزاب الكبيرة، تجمع أرضي أساس المصلحة. لذلك بيقول الملك قد نظرت في هذا الذي بين يدي دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا. المجوسية للدنيا دون الآخرة، نظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. والله شي كلام طيب، ما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل في الإسلام، وعجبت اليوم ممن يرده. طبعا العرض كان رائع جدا، العرض أنه أنت ذو عقل لا تصغرن في الآخرة، وهي المجوسية شر دين، ينكحون مما يستحيا منه، يأكلون ما يتكرم عن أكله، يعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم العقل ولا الرأي، فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه، ولمن لا يخون ألا تأمنه، ولمن لا يخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا كذلك فهو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، وما نهى عنه أمر به، إلى آخره. يقول له المنذر قد نظرت في هذا الذي بين يدي من دين المجوسية فوجدته للدنيا دون الآخرة، ونظرت في دينكم فرأيته للآخرة والدنيا، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت، ولقد عجبت أمس ممن يقبله أن يدخل فيه، وعجبت اليوم ممن يرده، وإن من إعظام ما جاء به أن يعظم رسوله وسأنظر، أي فيما أصنع من الذهاب إلى هذا الرسول أو مكاتبته، لا في أنه يسلم أو لا يسلم، فإن قوله عجبت اليوم ممن يرده اعتراف بأنه دين حق كما في شرح هذا النص. هذا رسول النبي أرسله إلى ملك وعرض هذا العرض، وكان هذا جواب الملك. في عنا رسول آخر اسمه المهاجر ابن أبي أمية المخزومي، شقيق أم سلمة أم المؤمنين. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد كلال أحد ملوك حمير، فلما قدم عليه المهاجر قال له: يا حارث، إنك كنت أول من عرض عليه المصطفى نفسه، فخطئت عنه، وأنت أعظم الملوك قدرا، وإذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك الذي يغلبهم ويقهرهم، اتقي غالب الملوك ولا تنظر إلى غلبة الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، فمنهم من أدركه الموت ومنهم من أكلته النقم، وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الأمي الذي ليس شيء أحسن مما يأمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه رسالة الرسول الثاني إلى أحد ملوك حمير: إذا نظرت في غلبة الملوك فانظر في غالب الملوك، وإذا سرك يومك فخف غدك، وقد كان قبلك ملوك ذهبت آثارها وبقيت أخبارها، عاشوا طويلا وأملوا بعيدا وتزودوا قليلا، منهم من أدركه الموت ومنهم من أكلته النقم، وأنا أدعوك إلى الرب الذي إن أردت الهدى لم يمنعك، وإن أرادك لم يمنعه منك أحد، وأدعوك إلى النبي الكريم الذي ليس شيء أحسن مما أمر به ولا أقبح مما ينهى عنه، واعلم أن لك ربا يميت الحي ويحيي الميت ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هؤلاء الرسل الذين بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك كانوا في مستوى المهمة. إذن أحد أكبر مهام القائد أن يختار للمهمات الصعبة أكفأ من حوله، أن يختار أكفأ من حوله وأقدر من حوله على أن يقوم بالمهمة خير قيام. وهكذا فعل النبي في الحرب وفي السلم، في الدعوة الداخلية وفي الدعوة الخارجية. رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس. فاللي عنده قدرة يتودد من الناس، يتقرب منهم، يلين الكلام معهم، يعفو عنهم، يغفر خطيئتهم، يسامحهم، يدلهم على الله عز وجل، يتقرب منهم، هذا أعظم عمل يأمرك العقل به. فكان عليه الصلاة والسلام يداري السفهاء والحمقى ليكف عن من غائلتهم وشرهم، وليستميلهم ويجلب قلوبهم نحو السداد والرشاد. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط إليه. وفي رواية لما دخل ألان له الكلام، فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عجبت لك حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، بئس أخو العشيرة، ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ يعني قوم أضربه، يعني سبه، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. يعني إذا داريت إنسان بيكون أنت عاقل، بس هو شر الناس. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. المؤمن ودود، أما هذا الذي يتقى مخافة شره هذا إنسان شرير، بل هو شر الناس. فشيء جميل جدا أن النبي الكريم لما رأى قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما دخل تطلق وجهه وألان له الكلام وانبسط له. سيدة عائشة عجبت، ما هذا؟ صار كأنه النبي له وجهين. قالت له يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم انطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. وفي رواية اتقاء فحشه. إذا واحد كلامه بذيء بيحكي بالعورات وانت داريته انت تكون حكيم جدا، أما لو استفزيته بالعرض رأسا بيحكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقابل هذا الأحمق بغلظة وفحش، بل ألان له القول وسلك معه مسلك المدارة. أخواننا الكرام، يقول العلماء هذا الحديث أصل في المدارة، وفرق العلماء بين المدارة المطلوبة وبين المداهنة المذمومة. المدارة بذل الدنيا لصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأما المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. فنحن ممكن نداري لكن ما ممكن نداهن. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما صليت حتى ما يحس عليك بالصلي خير إن شاء الله، هي اسمها مداهنة. هي ضيعت دينك من أجل مكسب دنيوي. جلست بمطعم وضع على المائدة خمر وأنت ما تكلمت من أجل حفاظ على مكسب دنيوي. فالإنسان لما بيضيع دينه من أجل الدنيا هي المداهنة، أما لما بيبذل دنيا من أجل دينه ما اسمها؟ مدارة. ممكن تنفق على إنسان مبلغ، تقدم هدية لإنسان تستميل قلبه، تلين قلبه، تقنعه يحضر درس مثلا، تقنعه يعني يسمع منك، أكرمته، أطعمته، قدمت له هدية، هذه مدارة. فرأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس. فنحن مطلوب منا نداري الناس، نعاونهم، نصغي لهم، نقدم لهم هدية، نخدمهم حتى نستميل قلبهم حتى يصغوا لنا، هذا مطلوب. أما نضحي بديننا، نضحي بصلواتنا، نضحي باستقامتنا إرضاء لهم، هذه مداهنة. الإمام القسطلاني يقول المداراة مستحسنة وليست مباحة، مستحسنة مستحبة. وقال عليه الصلاة والسلام عن عائشة إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. يعني إذا كنت أنت مسلم متمسك بدينك لا تكون فظ، لا تكون قطعة معدنية حادة الأطراف، كن لين. الإنسان بيكون لين شوي ولا سيما بالأمور الثانوية. يعني إحنا في عنا أساسيات، بالأساسيات لا تلين، أما بالثانويات حل برمي إذا كان بينشأ عنا مشكلة كبيرة. المداهنة كما قلت قبل قليل بذل الدين لصلاح الدنيا وهي مذمومة، وقد نزه الله تعالى نبيه عنها فقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فكان عليه الصلاة والسلام يداري ولا يداهن. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم، يتألفهم بذلك. إذا إنسان شرير فظ غليظ جبار جارك بالبناية، السلام عليكم، لعلي لي قلب، لا تحطوا له العقدة، هو أقوى منك بهالأسلوب. أنت استميل قلبه بابتسامة بسلام حار. فكان عليه الصلاة والسلام يقبل بوجهه على شر القوم، يتألفهم بذلك. ومن أعظم الأدلة على كمال عقله الشريف صلى الله عليه وسلم سعة علومه، فقد أفاد الله تعالى عليه العلوم العظمى والمعارف الكبرى، وأراه الآيات وأيده بالبينات وصدقه بالمعجزات، وجمع له جميع أنواع الوحي الإلهي، وذلك لا يقوم به ولا يقدر على تحمله إلا من خصه الله تعالى بأعظم قلب وأوسع عقل. يعني اللهم صل عليه سيد العلماء، بتلاقي إنسان بيأخذ له 30 حديث بيشرحهم، بيستنبط منهم بعض الأحكام، بيعمل رسالة دكتوراه، صار اسمه الدكتور فلان. ماذا فعل؟ فهم 25 حديث وتعمق فيه. فيا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء، بالعلم سيد العلماء، والله عز وجل علمه شديد القوى. يعني إذا الإنسان افتخر بمعلميه فالنبي يفتخر أن الذي علمه هو الله عز وجل. وفي نقطة دقيقة جدا متعلقة بأميته صلى الله عليه وسلم، أميته في حقه كمال. هو أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، فالأمية في حقه كمال وفي حقنا نقص. في حقه كمال لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل كلامه من الوحي خالصا دون امتزاج الثقافات الأرضية. لو كان مثقف ثقافة عالية وجاءه الوحي وتكلم، كل ما تكلم حديث يسأل هذا من عندك أم من الوحي، هذا من ثقافتك أم من الوحي. الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حتى الحديث الشريف وحي لكنه غير متلو. علماء الأصول فرقوا بين الوحي المتلو والوحي غير المتلو. المتلو هو القرآن، وغير المتلو هو الحديث الشريف. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا الدرس أذكر لكم هذه الحقائق. موضع التكاليف الشرعية هو العقل، فإذا أخذ ما أوجب أسقط ما أوجب، هذا تعرفونه جميعا. لكن لهذه المقولة استدلال خطير جدا. التكاليف الشرعية منوطة بالعقل، فإذا أخذ الله العقل أسقط التكاليف. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التكاليف معقولة، لو لم تكن معقولة لما أنيطت بالعقل. أناطها الله بالعقل، فمن فقد عقله أعفي من التكاليف. إذا التكاليف معقولة، ديننا متطابق مع العقل تطابق تام. الشيء الثاني، لو كانت الأوامر والنواهي والقضايا في الإسلام غير معقولة لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق. لو كان التكليف بها، لو أن الإسلام كلفنا بشيء أشياء غير معقولة صار التكليف لا يطاق. يعني مثلا بالديانة البوذية إذا مات الرجل يحرق لا يدفن، وتحرق معه امرأته. امرأته ما فيها شيء، خلاص ما دام زوجها مات يجب أن تموت معه حرقا، هي تكليف غير معقول. طيب البقرة ممنوع ذبحها، أكبر قطيع بقر بالعالم بالهند موجود. البقر يدخل إلى بعض محلات الفاكهة يأكل أغلى الفاكهة، وصاحب المحل مسرور من أعماقه أنه الإله دخل أكل من عنده. بعض الهنود يضعون روس البقر في غرف الضيوف، يتعطرون ببول البقر، يتعطرون ببول البقر. فإذا كانت تكاليف غير معقولة طبعا منبوذة،
2: فلو الله عز وجل كلفنا بشيء غير معقول لكان هذا التكليف لا يطاق، بس ما في شيء الله كلفنا فيه إلا معقول. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بأشياء غير معقولة، الكفار ينتظرونه على غلطة واحدة، ما سكتوا، لتكلموا ورفعوا أصواتهم ونقدوا النبي وفندوا أقواله وشهروا به. لو أن الدعوة الإسلامية فيها خلل صغير، لو كان فيما جاء به النبي الكريم مناقض للعقول، لكان الكفار في زمنه أول من ردوا عليه ذلك، ولكانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به النبي. إن جميع العقلاء والحكماء في زمنه شهدوا بأحقية ما جاء به النبي. الآن سيدنا جعفر رضي الله عنه لما دخل على النجاشي وقال له، قال له إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان. قال النجاشي بعد ذلك: مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نجده في الإنجيل، وأنه الرسول الذي بشر به عيسى، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيت هذا النبي حتى أكون أنا الذي أحمل عليه. ملك الحبشة، رواه أحمد وفي رواية للطبراني: لأتيته حتى أقبل عليه. الملخص أن جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو المعقول المحكم، لذا استسلمت له أهل الأفكار والعقول، ولا يمكن أن يكون فيما جاء به النبي تناقضات عقلية أو محالات فكرية أصلا، وقد أتى بعظائم الحكمة التي تعجز عنها العقول البشرية، واستيعاب جميع أسرارها لضعف عقولنا، كما تضعف الأبصار عن التحديق في قرص الشمس والإحاطة بنورها. أيها الإخوة الأكارم، هذان الدرسان عن أرجحية عقل النبي. وأروع شيء بالإسلام، أروع شيء على الإطلاق، أنه ديننا دين معقول، دين يتطابق مع العقل 100%، والمنقول يتفق مع المعقول، وفي هذا راحة نفسية لا تعدلها راحة. والإنسان كلما نما عقله كلما ازدادت طاعته لله. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. ولا تنسوا قول سيدنا رسول الله لسيدنا خالد حينما أسلم، قال له: يا خالد أرى لك عقلا، يعني لماذا تأخرت؟ أرى لك عقلا، يعني إن كان المنتظر منك أن تؤمن قبل غيرك لأنك أعقل من غيرك. فعلامة عقلك سرعة إيمانك وطاعتك لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: كان الحسين رضي الله عنه تعود منذ الصغر أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام والنبي يخطب الجمعة في المسجد والناس يستمعون إليه، أخذ الحسن بيد أخيه الصغير الحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران وذهب إلى المسجد حيث يخطب النبي. دخل إلى المسجد والقميصان يتعثران به ويقومان ويمشيان والحسن آخذ بيد أخيه الحسين كأنهما الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة بالناس. فلما رآهما نزل وذهب إليهما واحتملهما وصعد بهما إلى المنبر والناس ينظرون، أيقطع النبي خطبته لأجل ماذا؟ لأجل الحسن والحسين. فحملهما فلما صعد بهما المنبر قرأ قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر،
3: الله أكبر.
0: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء بأصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان في المسجد الحسن والحسين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد صعد على ظهره، وكان النبي ربما أخر المصلين حتى ينزل من على ظهره. فما أجبلها من علاقه بين الجد والأحفاد، بين إمام المرسلين وبين سيدي شباب أهل الجنة. فإذا أراد النبي أن يقوم أخذ بهما رفقا رفيقا ووضعهما خلفه، فإذا سجد عاد وصعد على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى انقضت الصلاة. يقول أبو هريرة: فلما انقضت صلاة العشاء وضعهما على فخذيه الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مثلهما بالقرب من رسول الله. يقول أبو هريرة: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، أذهب بهما إلى أمهما؟ فقال: لا. يقول: فبرقت برقة، برق في السماء أنارت الأرض، وبقي الضوء، والأمر عجيب والأمر غريب. عادة البرق لا يأخذ ثوان بل ربما ثانية، لكن تلك البرقة بقي نورها وبقي ضوءها. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما. فذهبا يمشيان في ضوء تلك البرقة، فلما دخلا إلى بيتهما انطفأ نورها. كرامة، وأي كرامة، لكنها لمن؟ إنها للحسن والحسين رضي الله عنهما.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.